0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في آخر درس

أسرار وأيضا مذايع تنشرون الكلام تشيعون الفاحشة تعيبون الناس. فعلي رضي الله عنه كان ينهى أن يكون الإنسان مذياعا بذورا. بذورا جمع بذور مأخوذ من بذر الشيء أي بث الشيء. بذر الحب أي بثه في الأرض ونشره. فهكذا البذور الذي لا يكتم سرا بل كل ما أسر إليه يفشيه. والمذياع هو الذي ينشر الكلام القبيح ويشيع الفاحشة ويشيع معايب الناس. فعلي رضي الله عنه نهى أن يكون الإنسان كذلك مذياعا. والأثر الثاني أثر ابن عباس ضعيف: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. أي أنك إذا ذكرت عيوب صاحبك وأنت صاحب عيوب تتبع الناس عيوبك. فمما يحجزك عن ذكر عيوب الناس أن تذكر عيوبك وأن تبدأ بإصلاحها أولا. فأنت لك عيوب فلا تشغل نفسك بعيوب الناس وأنت مليء من تلك العيوب، لكن جاهد نفسك وأصلح حالك. والأثر الثالث أثر ابن عباس أيضا في ضعف: ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. وهذا منهي عنه اللمز والطعن جاء في أحاديث. وحديث أبي جبيرة ابن الضحاك وهو أخو ثابت بن الضحاك مختلف في صحبته قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في رواية الترمذي أو ثلاثة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، أي يدعو بالاسم الذي يكرهه، فيقول: يا رسول الله إنه يغضب منه. يقولون فنزل قول الله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقبه. ذكر الحافظ رحمه الله فائدة قال: واللقب على أحوال، إن كان لقبا مما يعجب صاحبه وليس فيه محذور شرعي كمبالغة قال فهذا جائز. إن كان اللقب مما يعجب صاحبه أن يتلقب به وليس في محذور شرعي من مبالغة أو إطراء ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان اللقب مما يكرهه ويبغضه فهذا هو المنهي عنه الذي نهى الله تعالى عنه، أن يدعو الإنسان أخاه بلقبه الذي يكرهه. قال العلماء: إلا إذا كان لا يعرف إلا به فذكره على سبيل التعريف، إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب ويذكر الإنسان تعريفا لا قصد اللقب فهذا جائز. كالأعرج قد يكره هذا، كالأعمش. كان إسماعيل بن علية يقول: لا أحب أن يدعوني أحد بابن علية، اسم هو اسم أمه أو جدته. قال: ولا يقول لي أحد يا ابن علية فأجعله في حل. موسى بن علي بن رباح كان يكره أن يقال له علي بالتصغير، لكن ذكره أهل الحديث. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن هؤلاء الرواة صاروا لا يعرفون إلا به. لو قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، قد يلتبس على السامع من إسماعيل بن إبراهيم، فإذا قال ابن علية فهم المراد. فعلى هذا اللقب إن كان مما يعجب صاحبه وليس في محذور شرعي فهذا جائز، وإن كان مما يكرهه صاحبه ولا يريده فهذا هو المنهي عنه، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، إلا إذا كان في سياق التعريف بحيث لا يعرف إلا بهذا اللقب وذكره وليس قصده اللقب إنما قصده تعريف هذا الشخص فهذا جائز. واستعمله أئمة الحديث وعلماء المسلمين كثيرا. الأثر الذي يليه أثر عكرمة، يقول: إنه اجتمع مع ابن عباس وابن عمر فلا يدري أيهما الذي صنع الطعام ودعا صاحبه إليه.

0: وهذا فيه الورع في الرواية وضبط الرواية كما هي. كان السلف ورعون. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم تخدم، إذ قال لها أحدهم يا زانية، فقال مه، وهذه مه كلمة زجر بمعنى كف عن هذا الشيء، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذلك، أي إن كانت زانية فعلا. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، أي ولو، فلا تخاطبها بهذا الكلام، لا تعبها. فإن البخاري ذكره في باب العياب. قال ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، فالظاهر يعني أن ابن عمر هو الذي قال لها ذلك، ويؤيد هذا أن ابن عمر هو الذي كان له زانية جارية زنت أيامه. والحديث الأخير قد سبق بيان معناه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكل هذه الأحاديث والآثار فيها ذم العياب الذي يعيب الناس، ولا يدخل في هذا كما هو معلوم ذكر من يراد تحذير المسلمين من ذكره كمبتدع ضال يغوي المسلمين ويضلهم ويضلهم، أو فاسق يخشى أن يتأثر المسلمون بفسقه وأن يجرهم إليه، فهذا ليس من العيب المذموم إن ذكر شيئا من معايبه، بل هذا من النصيحة للمسلمين. وإنما المراد ذكر العيب لا على وجه النصيحة. أخ يقول إشكال، ذكرت أن ذكرت الإجماع على عدم نجاسة الدم، ذكرنا الإجماع على عدم نجاسة الدم، ها؟ الإجماع على عدم نجاسة ماذا؟ ها؟ المسك، وليس كل دم. أخوني يقول هل صور الشهداء التي توضع في الأسواق والطرقات حرام؟ نعم حرام، الصور محرمة، ولا يجوز تعليقها ولا التفاخر بها. حتى بعضهم جاوز والعياذ بالله يكتب على بعض الصور كتابات لا تليق، بعضهم يكتب على صورة شهيد هذا حارس البلد الفلاني حيا وميتا، هذا غلو نعوذ بالله، كيف حارس البلد الفلاني حيا وميتا؟ هذا نسبة إلى شيء لا يقدر عليه، وغير ذلك من العبارات التي فيها المبالغة. فهذه ذريعة إلى تعظيمها، لا سيما إن كانت صورة إنسان كبير، إنسان من القادة والزعماء، هذا محرم وأشد تحريما من غيره، فإن هذا يدعو الناس إلى تعظيم هذه الصورة. وأخ يقول هل يجوز لبس الخاتم الذي فيه رمز من رموز الكفار؟ لا لا يجوز، فإن هذا في تعظيم لهم، إذا كان الخاتم فيه صورة شعار بلد من بلاد الكفار هذا لا يجوز، هذا صار معظما لهم، حتى رفع ذلك على خاتمه. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في خاتمه محمد رسول الله، وهذا يجعل في خاتمه رمز من رموز الكافرين أو شعار من شعارات دول الكفر، هذا تعظيم للكفار ولا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

0: واحدة فإذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي، وموضوعها موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع النكاح وما فيه من المصالح والثمرات الكثيرة والعواقب الحميدة، وما في تركه أو تأجيله وتأخيره من المضار والمفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة. وقد أجاد وأفاد في هذا الموضوع جزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وإن تعليقي على هذه الندوة يتلخص في تأييد ما بينه الشيخان والتأكيد على ما ذكراه، وأن الواجب على الأمة العناية دائما بكل ما جاءت في الشريعة والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله والسير على منهج السلف الصالح في كل شيء، فالسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كل ذلك موقوف ومعلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه قولا وعملا وعقيدة، والتواصي بذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين والعامة والخاصة، يجب التعاون في هذا كله، لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن البدار بالنكاح والعناية بالنكاح والتأكيد على الشباب في ذلك وتسهيل الطرق الموصلة إلى ذلك كل هذا من البر والتقوى. ولا شك أن التعويق عن هذا الأمر العظيم ووضع العراقيل والعقبات في سبيله يعتبر من الإثم والعدوان. والله يقول جل وعلا في سورة عظيمة قصيرة رتب عليها الربح والفلاح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يدخل فيه كل أنواع الحق وكل أفراد الحق، فالتواصي النكاح وتسهيل وسائله من التواصي بالحق، والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بالصيام رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله من التواصي بالحق، والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق، والتواصي ببر الوالدين وصلاه الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والعواط والخمر وغير ذلك كله من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما امر الله والتواصي بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة، وهو ما تعلق بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولائم وعدم التكلف بذلك، ومن حث

كبار الله أكبر الله أكبر

0: يأكل من أهل الخير من الزكوات وغيرها نفع الله به يما غفيرا من الناس من زكاة إخوانه. فالزكاة من مصارفها الفقير، والذي لا يستطيع الزواج فقير. فإذا عرف جيرانه، عرف أقاربه أنه عاجز حطوه، ولا حرج ولا مشع ولا نقص عليه في ذلك. يدعونه ويقول يا فلان زوج بادر وش حضرك، نحن مستعدون لمساعدتك إما قرا وإما مساعدة وعطية أو من الزكاة. هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة، سواء كان في القرى والأمصار أو في البوادي، المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الأمة وإعفاف الفروج وغض الأبصار وإراحة الأمة من هذا الفساد في الأسواق والتلافونات وغير ذلك. الواجب أيها الإخوة في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما يسر الله لكم. أي قيمة للمال؟ أي قيمة لهذا المال إذا كان ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وش المال؟ كالحجر أو التراب، وش الفائدة منه إذا كان لا ينفع؟ إذا كان لا ينفع لا قيمة له، بل يضر أهله، يضرهم إذا بخلوا به ولم يؤدوا حقه ولم يخرجوا زكاته ولم يساعدوا فقيرهم ومحتاجهم وقريبهم. المسلمون إخوة، جسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. أين التراحم هذا والتعاطف وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ومده في الزواج قد بلغ 20 أو 25 أو أكثر وعندك المال ما تساعده؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين العطف؟ أين المحبة؟ أين الجود والكرم؟ إذا كان ولا بد فأقل شيء من الزكاة. إذا كانت النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فأقل شيء الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج، ولو كان بعيدا عنك ولو كان ليس من أقاربك، ما تعرفت حاله. ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان، مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان لا يتساهل في الفتاة ولا يتساهل الزوج، على الآباء والأولياء يعنوا. الفتيات أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب، فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء، فينظر لها ويختار لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب. وليس من شرطه الكمال، قد يكون فيه نقص، لكن إذا قارب قبله وينصح لها أيضا ويعينها على الموافقة على الزواج منه. ولا يكون همها يكون فلان ابن فلان وعنده وظيفة كبيرة وعنده مال كثير. خشى في الناس الحرص على المال وأن يكون الزوج ذا وظيفة كبيرة وعنده مال. المهم أن يكون صالحا طيبا، وسوف يأتي الله بالمال. والله لا أحصي من تشكو زوجها من قلة صلاته ومن شربه الخمر في هذه التلهونات. لا نحصي من تقول إنه زوجونيه وأنا ما أعلم حاله، وأنا سكين الخبيث بكل ساعات يأتيني سكران لا يصلي ويضربني ويوليني. يعني هذه بلية عظيمة في هذا العصر، بلية. نسأل الله الهداية والعفو والمسامحة. نسأل الله يهدي شبابنا وشبابنا جميعا. نسأل الله يهدي الشباب والشباب جميعا لما في رضاه، ويهدي الفتيات أيضا لما في رضاه. نسأل الله يهدي الجميع. لكن المقصود من هذا أن هذا أمر واقع، وأن على الأولياء يحرصوا على اختيار الزوج الصالح ولو كان فقيرا، ولو كان ما هو معروف بين الناس ما دام ظاهره الخير يكفي. ولو بذل الولي من ماله ولو أعطاه من ماله أو أوعز إلى أحد يعطيه وهو يعطي ذاك الموعز إليه حتى يساعدوه على الزواج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة خطب لها الصديق، يا أيها الصديق لا لك، هل لك حاجة في حفصة؟ زوجه إياها. فسكت الصديق ثم ذهب إلى عثمان فقال لك حاجة في حفصة؟ فقال أمهلني. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هل حرج من سيختار بنته يقول يا فلان أنا عندي بنتي إذا كان لك رابة، أو يوعز الإنسان يقول يا فلان قل لفلان وأنت مساعد أيضا، أو سلفه وأنا أعطيك أو كذا، من باب التعاون. ثم هذا ليس خاصا بالحاضرين، المقصود منكم أن تبلغوا من وراءه. إذا بلغ واحد عشرة وراءه صارت الموعظة هذه تعم آلاف الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم ينبغي لكم أن تبلغوا وأن تتعاونوا مع إخوانكم في هذا السبيل الطيب، وهو تسهيل أمور النكاح، تعديل زواج الشباب والفتاة، ولو كان كل منهما في الثانوي أو في المتوسط، ما دام بلغ حلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوة، قد يقع في الفواحش في شبابه في أول شبابه، ثم يكره الزواج بعد ذلك لأن يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فيه نسأل الله العافية. في البدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. ثم أمر آخر قد وقع في بعض الناس وقد يذاع في الإذاعة ويتكلم في بعض الناس وهو باطل، وكون الزوج والزوجة سوا في سن واحد أو متقاربين، لا وهو لازم، ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر. من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة وبنت تسع وهو فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام، عمره فوق الخمسين 53 سنة وهي بنت تسع سنة تزوجها، هل يكون ظالما لها أو أبوها ظالم لها؟ هي رضيت وأبوها راضي، كلهم راضون بهذا الخير العظيم. وتزوجت وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بن 25 سنة قبل النبوة، تزوج خديجة لعقلها ودينها أخذها وهي بنت 40 وهو بن 25 بينه وبينها 15 سنة. ليش هالإذاعات الخبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد يكون الزوج حول الزوجة في سن واحد أو متقدة، أي دليل على هذا؟ إذا جاء الزوج الصالح ولو أنه أبو 40 وهي أم 20 أو 15 ألا مصر؟ لا شيء في هذا، سواء كانت فوقها أو فوقها في السن، المهم أن يكونا صالحين، والزوج صالحا وأن تكون صالحا، ولا يضر ارتفاع السن بينهما. فينبغي يلاحظ هذا وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يفتر الناس ويكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سنه. وهذا إن شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهته مع المسؤولين. وعليكم على كل منا جميعا يبذل الوسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء، أن هذا غلط. كذلك أمر آخر وهو التعدد في الزوجات، هناك الآن حرب لهذا الأمر بين بعض الناس، يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون أن التعدد جريمة، يصرح بعضهم بأنه جريمة أعوذ بالله، يعني هذا من جملة جهل بالدين وعدم البصيرة. والتزوج مطلوب عند الحاجة إليه، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي تزوج عددا، الصحابة تزوجوا عددا، النبي معه 9 أباح الله له 9 أكثر من 4 عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا 4 أباح لنا 4 فإذا دعت الحاجة إلى ذلك. الإنسان عنده مال عنده قوة، والواحدة لا تحسنه، الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة. المرأة يعتريها مرض، يعتريها الحيض، يعتريها النفاس، يعتريها أسباب أخرى، فأين ماذا يفعل؟ يجامعها بالدبر، يجامعها ويحايل، هذا محرم كله. فإذا كان إداءة الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالث أو رابعة ينبغي أن يعاهد ما دام يستطيع، ما دام يستطيع العدل ويستطيع النفقة فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد إنما يحاربون الدين، يدعون إلى دين النصرانية نعوذ بالله، يحاربون الإسلام وما جاء بالإسلام. ثم أيضا إذا وجد المرأة نصف رجال صار ثاني ثنتين أو ثلث ميثاث أو ربع، أي هذا أفضل لها أو جلوسها في بيتها إلى أن تموت؟ نصف الرجال خير لها من إعادها في البيت، وثلث الرجال وربع كذلك فيه مصالح يعفها وينفق عليها قد تكون فقيرة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله، هو خير كله. ولما جاء إلا ربع ليلة من أربع على خير عظيم، خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة. كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من دون زواج. ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج، يحبس بنته إلى وقت طويل أو يحبس ولده أو الولد يتكاسل. ينبغي التشريع بكل ممكن على البدار بالزواج للرجال والنساء جميعا، وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى يشتري فيلا ويهرش سبحانه، وهو شرط فيلا تملكها ولا شقة الاستئجار، عاش الناس يستأجرون وأي ضرر في هذا؟ كل هذا من تخذيل الشيطان ومن أسباب أيضا أعداء الدين وأعداء الإسلام المخذلين. فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بهذا وأن يكونوا حربا لكل ما يخالف شرع الله، وأن يتواصوا بطاعة الله ورسوله والحرص على تنفيذ أوامر الله ورسوله في النكاح وغيره. رزق الله جميع التوفيق والهداية وجزى الشيخين عن ندوتهما خيرا وضعف لهما الأجر، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات عليه، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم، ورزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه الاستقلالية، ونسأل الله العون على العمل بها وتبليغها إن شاء الله، وبعض تبرعات من إخواننا المجاهدين الأفغان،
0: وقبل الله منا ووفق المجاهدين لكل خير.
1: وإذا كنا نشكر وندعو لمن تبرع من ماله فهذه بعض الأخوات جاءت ببعض حليها للمجاهدين أيضا، نسأل الله
0: تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين لكل خير ونصر بهم الحق وعلمهم ما ينفعهم.
1: وهذه بعض أسئلة عامة تحتاج إلى يعني علاجها مع حضرتك مع ولاة الأمور.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ضرب الأسئلة وإن كانت الأسئلة تربو على المئة، فأنا أعتذر لأحد الأخوة الذين لم يتمكن من الإجابة على السؤالين إن شاء الله، ولعل في تعليق سماحة الشيخ ما يكفي وأغني. أنا امرأة لي زوج وخمسة أبناء، ولكن زوجي متزوج من امرأة أخرى ويوليها اهتمامه أكثر مني ومن أبنائي، ويمنعني من أشياء يسمح بها للأخرى، وهذه حياتي معه، فما رأي سماحتكم في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
0: الواجب على الزوج أن يعدل في ما يتعلق بالزوجات وليس له الحيف، هو مسؤول عن هذا الشيء، فالواجب على الأزواج أن يعدل.

0: التشديد إلى تحطيم الأسرة والعشرة بينهما إلا ما شاء الله. فينبغي للنساء أيضا التساوي في بعض الأمور، ولا يشددن على الزوج فيما يتعلق بالعدل إذا كان الخوف قليلا أو شيء قليل، ينبغي فيه التسامح والتغاضي. فلا بد من عناية من الزوج، ولا بد من تسامح من الزوجات عن بعض الأشياء التي قد تقع من الزوج، قد يكون غير عابد لها، وقد يكون مضطرا إليها، وأنت لا والمرأة لا تدري ثانية. فينبغي للمرأة أن تسامح بعض الشيء حتى يحصل الوئام والتعامل على الخير.
1: ما هو مفهوم الكفاء الصحيح في نظركم؟ وهل المقصود بحسنة الدنيا هي المرأة الصالحة؟
0: الكفاءة في هذا في الدين هو الحرية عند أهل العلم، هذا هو أصح ما قيل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لباء وبيها جاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا فضل العربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون همه التفاخر بنسبه أو حسب آبائه أو ماله أو نحو ذلك. فالعربي كفل العجل وكفل المولى العتيق. أما إذا كان عبدا رقيقا مملوكا فهذا قد يضرها تزوجه بها إلا بعد علم، فإذا رأت ذلك واختار ذلك فلا بأس. المقصود أن الأهم في هذا هو الدين، هو الدين الذي يجتمع به الخير ويزول به الشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية، زوجها مولاه أسامة عتيقه أسامة بن زيد بن حارثة، وتزوج أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية، ثم تزوجها بعده النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج عبد الرحمن بن عوف زهري قرشي، زوج بلالا الحبشي العتيق، زوجه أخته الزهرية، وزوج الوليد أبو حذيفة بن الوليد بن عتبة، زوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، زوج مولاه، زوج سالم مولى أبي حذيفة، زوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة، وهم من أشراف قريش. فالمقصود أن هذه أمور لا ينبغي للعقلاء أن يلاحظوها من جهة الأنساب، وإنما الملاحظة عظيمة المهمة هي ما يتعلق بكفاءة الدين واستقامة الزوج والزوجة. فإذا استقام الدين فهذا هو المطلوب.
1: نعم. أنا شاب ذا رغبة شديدة جدا في الزواج، مع العلم أني من بلاد الشام ولكني ولدت هنا وحصلت على الجنسية السعودية، وعلى هذا فإنه لا يسمح لي بالزواج من الخارج أي من أقاربي، وكذلك كلما تقدمت إلى من هم من هذه البلاد فلا يزوجونني، فما الحل في نظركم مع العلم أني مستطيع ماديا لكل ما يطلبون إن شاء الله؟
0: إذا استقام دينك فأمشي بالخير، إذا استقام دينك كنت من المحافظين على الصلاة وعرفت بالخير فأبشر بأنه سوف يرغب فيك أهل الخير. ثم إذا اضطررت الحمد لله يمكن أن وزارة الداخلية تسمح لك بالزواج من الخارج كما سمحت الآخرين، لكن أنا أوصيك بأن تحرص على الزوجة الصالحة، وأن تكون أولا حريصا على حسن سمعتك واستقامة دينك، فمتى عرفك جيرانك وإخوانك بذلك فأبشر بالخير، وسوف تجد إن شاء الله المرأة الصالحة.
1: وآخر يقول: كنصيحة، أعرف بعض النساء التي عندهم أجهزة كوافير يقومون بتسريح المرأة ويسمون الناس هؤلاء المشروعات بالكوافير، وإن رغبتم في التأكيد من ذلك فأنا مستعد. هذا الأخوة يعني
0: هذا معروف، والنصيحة مبذولة في إغلاق هذه الأشياء وسلامها منها، لأنها أوكار يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، هي أوكار رديئة، ونسأل الله يوفق الدولة للعناية بإغلاقها وسلامها من شرها.
2: أراجعكم يا شيخ عنهم؟
0: ختم الله.
2: أنا أعرف محلاتهم.
0: جزاك الله.
1: وآخر تقدم بهذا السؤال في الأسبوع الماضي وكرره هذه المرة: أنا شاب ولي جد من أبي وعنده ثلاث نسوة، أو إحداهن أم أبي والثانية أرضعتني أربعة أيام أو خمسة، أربع مرات أو خمسة، والثالثة منهم أتى لها أو أتت لها بنت على جدي، وتصبح عمتي أخت أبي، وعمتي هذه تزوجت وأنجبت بنتا، فهل يصح لي بالزواج بهذه البنت أي بنت عمتي.

0: إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع. إذا كان ثبت الرضاع أن زوجة جدك أرضعتك تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لبناتها. إذا كان الرضاع مثبوت أرضعتك زوجة جدك 5 رضعات أو أكثر في الأيام التي قلت فأنت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لأولادها الذكور والإناث. لا يصلح. نعم.
1: ما رأي سماحتكم في أسماء الفنادق التالية: فندق حياة الجنسي، فندق أنتر كونتيننتال، فندق مريوط وما شابه من الأسماء الغربية، حيث أننا أغنياء بالأسماء الإسلامية، نأمل من سماحتكم تغيير هذه الأسماء إسلاميا وبارك الله فيكم.
0: على كل حال الأسماء الإسلامية خير ما بلا شك، الله يوفق المسؤولين. نعم.
2: سير فيها مناسبة نصرانية.
1: وآخر يقول: ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟
0: لا حرج في ذلك، الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخ لأنس بن أمه كان عنده طير يمسكه أو يقول ما فعل النوير يا أبا عمير. فإمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم، فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا يقصر في حقها فلا حرج.
2: يا شيخ طيب في منها الله يغفر لك شيء جارح في السوق يباع يسمونها طيور الزينة،
0: ما يعني فعل كل إذا صينت ولا تؤذي أحد إذا صينت ولا
2: بغمغانات
1: السلاح حجر على حريتها
0: إذا صانت لا تؤذي أحد لا بأس.
1: وأخيرا تموت في القفص لأنها بتشرب أنها تموت كلها تموت القفص لأنها بتشرب أنها محرومة من حرية وانطلاقها في الجو وطيرانها
0: لا ما تموت ما تموت. نعرف الطيور الآمن سنوات كثيرة وهي حية.
1: ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني والثالث علما بأن
0: ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية؟ أما في الأربعين الأولى فكثرها الإبن يتسامح بذلك إذا كان لمصلحة ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية العلقة والمضغة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم.
1: هل بنات ابنتي محرم لخالي وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الإبن؟
0: نعم نعم، خالك خال لأولاد وخال لأولاد أولادك وهكذا وهكذا عمك وعم أبيك وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل. نعم.
1: هل جدي من جهة أمي يعتبر محرم لزوجتي؟
0: نعم، جدك محرم لزوجتك، جدك أبو أبيك وأبو أمي كلهم محارم. نعم زوجتي.
1: وهذا آخر جاء من مكان بعيد واستسمحكم بهذا السؤال: خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، هل يسقط؟ خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات وهذا الولد يدخل على بناتي ولا يتحجبن عنه ويقول إنهن أخوات لي من الرضاعة، هل يثبت حكم الرضاعة والمرضعة لا تعلم كم عدد الرضعات علما بأن أم الولد تقول بأن أمها أرضعت ابنها 3 أيام في وقت مرضها، وهل يؤخذ بقول أم الولد أو بقول المرضعة؟
0: ناول أولا من ضبط الرضاعة ويكون 5 أو أكثر، فإذا شكت المرضعة فلا عبرة بقولها، إذا شكت ما تدري 3 أو 2 أو 4 أو 5 ما يكون كلامها معتبر ولا يثبت الرضاعة مع الشك، فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة لا بد من 5 معلومات في الحولين لا رضاعة إلا في الحولين، ثم لا يقبل قولها ولا قول غيرها إلا إذا كانت عدل، إذا كان المرأة عدل يعني معروفة بالثقة هي بكذوب ولا فاسقة، أما إذا كانت كذوب أو معروفة بالفسق فلا يقبل قولها سواء كانت مرضعة أو غير مرضعة.
1: امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة أن يعطيها بيت من بيوتي بعد مماتي، فوافق على طلبها وأولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك، وقد كتب أبناء أخي هذا الرجل تلك الوصية وكلموه مرة أخرى فقال إنه موافق على ذلك، فما حكم ذلك؟ وهل يكون البيت للزوجة أم ماذا؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطاكم الذي حق حقه فلا وصية لوالد، ليس لها وصية. إذا أوصى لزوجته ببيت أو بدراهم فالوصية باطلة إلا أن ينفذها الورثة، إذا رضوا الورثة المرشدون إذا رضوا ونفذوا لا بأس، وإلا فليس لها إلا ما فرض الله لها. لها الثمن مع الأولاد إن كانت واحدة، ولها نصف الثمن مع الأولاد إن كانت اثنتين، ولها ثلث الثمن إن كنا ثلاثة، ولها ربع الثمن إن كانت رابعة مع الأولاد. فإن كان ما لها ذرية يكون لها الربع، وإن كنا اثنتين الربع بينهما، وإن كنا ثلاثة ثلاث بينهن، وهكذا الأربع. المقصود ليس لها وصية إلا إذا سمح الورثة وأعطوها فلا بأس، إذا كانوا مكلفين مرشدين.
1: ولو كانت الوصية من الثلث،
0: من الثلث أو غير الثلث، إذا أوصى لها ورضوا لا بأس. نعم.
1: هل يأثم الإنسان إذا يسر له الزواج دون أن يتكلف شيء وهو في سن الشباب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل هذا أمر للوجوب؟
0: نعم للوجوب، ولا يأثم إذا يسر الله من زوجه، بل يشكر الله على نعمته، يشكر الله الذي يسر له من يزوجه، ولا حرج عليه. ولو بذلوا كل شيء، بذلوا المهر وبذلوا كلها كلها ودخلوه، هذا جزاهم الله خير. نعم.
1: ويعني هل يستطيع، هل يصح أن يؤجل الزواج لكي يطلب العلم؟ يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم؟
0: لا، ينبغي أن يتزوج ويطلب العلم. الزواج لا يمنع طلب العلم، ولكن الذي يعطي المال لا بد يكون من بعض الشيء من المال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموال، ولو شيئا قليلا يبذله للزوجة من المهر، ولو قليلا أو يعطون إياه ليبذل، يقول ما تيسر حتى يبذل لها. نعم.
1: وهذا سؤال طويل آخر يقول: مشكلتي أنني عندما بلغت السن الرابعة من عمري حضر خالي شقيق والدتي وأخذ والدتي من أبي بالقوة دون سبب سوى أنه يريدها ترعى له الإبل والأغنام، لأنه لكونه بدوي يرحل وينزل، رغم أن والدتي لم تكن ترغب بالانفصال عن والدي إلا أنه أخذها بالقوة، كما أن والدي أطال الله في عمره بذل المستحيل من حيث تخاصم مع خالي لدى المحكمة، وحكم القاضي برجوع والدتي إلا أن خالي أخذها وهرب بها في الصحراء، وأخذت والدتي تخدمه وترعى له الإبل، وهو ليس له عمل سوى لعب الربابة ومغازلة البنات، وبعد حوالي 10 سنوات تقريبا قام وزوج والدتي من رجل عجوز، وتزوج هو ابنة ذلك الرجل، وأنجبت والدتي ولد وبنت، ورزق هو بابنتين وولد، وعندما أرادت زوجته أن تضع البنت إلى آخر هذا المشوار.
0: هذا كلام عند المحكمة يا. إن كنت صادقة فاتصل بالمحكمة في بلادك والحول بلادك، والمحكمة تقوم ما يلزم، عندكم الإمارة وعندكم محكمة. هذا كلام شنيع.
1: نحن في قرية نتزوج ونحن صغار، ومن يتزوج أحيانا يكون عمره 14 أو 13 سنة، فهل هذا يجوز؟ نحن في قرية نتزوج صغار السن بين 14 و 13 سنة،
0: لا بأس،
1: هل هذا يجوز؟
0: إذا يسر لكم الزواج لا بأس. نعم.
2: لكن يا شيخ متى يكون بلوغ الرجل مرة يعني؟
0: بلوغه بأحد ثلاث أمور: إما بإكمال 15 سنة، أو بالإنزال عن شهوة عن احتلام أو غير الاحتلام، أو بإنبات الشعر، الشعر التي حول الفرج، الشعر الخشن المعروف. فإذا حصل هذه الثلاث أو واحدة منها صار بالغ الرجل، والمرأة مثله. وتزيد أمر الرابع المرأة الحيض، إذا حاضت صارت بالغة أيضا مع هذه الثلاث أمور. نعم.
1: إذا كان عند الرجل 4 نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة،
0: ليس له ذلك، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة. إن كانت رجعية لا يجوز له بإجماع المسلمين، لأنها زوجة الرجعية، إن طلقها واحدة أو اثنتين فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. وإن كان طلق بائنا ففي خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج حتى، هذا هو الصواب، ألا يتزوج حتى تخرج من العدة، حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم.
1: هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟
0: لا مانع، الصواب لا مانع، الصواب إذا جعل الزكاة في ملابس الفقراء أو حبوب الفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي مثل الصغار مثل السفهاء مثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم أو في ملابس لهم فالصحيح لا حرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة شيء كثير. أنا أرغب الزواج ولكني لم أجد أسرة التي أرغب الزواج منها، وكان من قبل ذلك جاءتني موافقة من إحدى الأسر التي حالتهم الدينية متوسطة، وأنا لا أعرف حال البيت أو البنت من حيث الدين، هل أرد عليهم شروط الزوجة التي أرغب فيها؟
0: إذا اتقيت الله يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اجتهد في تقوى الله وطاعة الله وابشر بالخير، واسأل عنها المعارفها لعلهم يرشدونك إلى صفاتها وأخلاقها، واحرص على الدين، احرص على دينها وصلاتها، وإذا تيسر أن تنظر إليها قل لعلهم يسمحون لك أن تنظر إليها، فهذا كله طيب، ولكن أهم شيء تقوى الله، أن تتقي الله حتى يسهل الأمر، وأن تحافظ على الصلاة والجماعة، وأن تعتني بما وجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الرحم وحفظ اللسان عما لا ينبغي والبعد عما حرم الله، وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟
0: لا ينبغي الزواج من الشيعة، لأن الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث بأهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم غير الله، هذا شرك أكبر، ولا سيما الشيعة الموجودة الآن والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت، فالذي ينبغي لأهل السنة ألا يتزوج منها إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها وأنها دخلت في

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال: حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا هاهنا. باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر

هما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih. يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخا يقول: هل النساء تصلي صلاة الخسوف في البيت؟ نعم تصلي صلاة الخسوف في البيت، وإن خرجت إلى المسجد لها ذلك، فقد خرجت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه حديث عائشة وحديث أسماء، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تستطع امرأة الخروج تصلي في بيتها. أخ يقول: هل تنصحني بحفظ العقيدة السفارينية؟ قد حفظت سلم الوصول وأريد أن أحفظ متنا شاملا في العقيدة، أو تنصحني بحفظ المنثور في الواسطية والطحاوية؟ كل هذه كتب مفيدة، فاحفظ الذي يسهل عليك. نعم لا شك أن العقيدة الواسطية كله أدلة، جمع فيه شيخ الإسلام أدلة، حشد الآيات وأحاديث، فالذي يحفظه يكون حفظ حصيلة كبيرة من الأدلة. العقيدة الطحاوية والعقيدة السفارينية هي كلام دلت عليه الأدلة لكن لم يذكر الأدلة، وهي أسهل للحفظ من العقيدة الواسطية، لأن الطحاوية مسجوعة بعبارات سلسة، والسفارينية في نظم، والنظم يسهل للحفظ ويروق للسمع، كما ذكر هذا السفاريني رحمه الله في عقيدته أن هذا هو الدافع له إلى نظمها، أن النظم يسهل الحفظ ويروق للسمع، فكلها مفيدة. ولو حفظت مثلا كتاب السفارينية مع كتاب الطحاوية أو الواسطية فهذا حصيلة مفيدة. وعقيدة السفاريني رحمه الله قد شرحها هو بنفسه، شرحها بشرح موسع دوامع الأنوار، وشرحها بشرح مفيد أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهي مشتملة على مسائل كثيرة أيضا من مسائل العقيدة لم تذكر في كثير من الكتب المشهورة. وأخ يقول: هل تنصحني بحفظ نونية ابن القيم؟ إذا كان عندك حفظ قوي لا تشغل بذلك عما هو أهم من حفظ القرآن والسنة فنعم احفظها، فهي كنز عظيم في باب العقيدة. وأما إن كان ذلك على حساب حفظ القرآن وحفظ السنة فننصحك بحفظ القرآن والسنة، وقرأ في النونية قراءة، قرأ فيها وفي شروحها حتى تفهمها. وأما إن كان الإنسان عنده حفظ قوي ولا يؤثر على ذلك وحفظها فهذا خير. ونونية ابن القيم يصدق فيها قول القائل: كل الصيد في جوف الفراء. ما هو الفراء؟ حمار الوحش. هذا مثل لبعض العرب خرج ثلاثة يصطاد

0: صادون، فأحدهم صاد أرنبا والثاني صاد صيدا آخر كأنه طائر أو شيء منها، والثالث صاد حمار وحش. فجاء صاحب الأرنب يفخر أنه صاد أرنبا، وصاحب الطير يفخر أنه صاد طيرا، فقال لهم كل الصيد في جوف الفراء، هذا الحمار الوحش مثل ما صدتم وأكثر. فكتاب ابن القيم هذا جمع فأوعى أكثر من 5000 بيت شملت مسائل العقيدة بالتفصيل والردود على الفرق وبيان شبهاتهم والاحتجاج عليهم وذكر عقيدة السلف، فما أحسنه من كتاب. ومن الأمنيات التي نسأل الله تعالى أن يحققها لنا أننا نقرأه في درسنا هذا، نقرأه مع قراءة شرح مختصر له كشرح الشيخ الهراس أو شرح أحمد بن عيسى النجدي وأمثالها، نسأل الله أن ييسر ذلك. وقد كان شيخنا يحيى قرأه علينا في الدرس وعلق عليه بتعليقات مختصرة، فهو كتاب شامل. ومن أحسن ما فيه الردود على الفرق، بسط فيه، ذكر عقيدة الأشعرية في كل الأبواب وفندها، عقيدة الجهمية، عقيدة القدرية، عقيدة المعتزلة، ويبين شبههم، فهو كتاب عظيم. خن يقول هل ورد دليل على مشروعية رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من أذكار الصلاة؟ لا أعلم ذلك، والمشروع بعد الصلاة هو الذكر، فالله تعالى يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فأمر الله تعالى بعد قضاء الصلاة بذكره. وأما الدعاء فالمشروع أن يكون قبل السلام، وما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال دبر الصلاة المكتوبة وجوف الليل الآخر. المراد بقول دبر الصلاة أي قبل أن يسلم من الصلاة، فدبر الشيء يطلق على آخره، آخره الذي هو منه، فدبر الصلاة أي آخرها الذي هو داخل الصلاة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدعاء يكون قبل السلام. وقد وردت أحاديث في دبر الصلاة والمراد بعد السلام، لكنها أذكار ليست أدعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، هذا أذكار ليست أدعية. والأذكار حتى وإن قيل في دبر الصلاة والمراد بعدها، فدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعده.
1: هن يقول هل ثبت عن الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل أنه قال عن الروافض أنهم يخرجون من اليمن أو من الجزيرة العربية؟ له كتاب في ذلك مشهور ومنشور، إرشاد ذوي الفطن إلى إخراج قلاة الرافضة من اليمن، ألف كتابا يخاطب الدولة وولاة الأمر في ذلك الحين أن يخرجوهم وألا يبقوهم في اليمن، أولا لأنهم مشركون ولا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز أن يبقى في هذه الجزيرة إلا الإسلام، وثانيا لما علم عنهم من العداء للمسلمين وموالاة الكافرين في كل أحوالهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ولم يختلف مسلم مع يهودي أو مسلم مع نصراني أو مسلم مع مجوسي، إلا كان الرافض مع اليهودي والنصراني والمجوسي ضد المسلم في سائر الأزمان. فكانت فتوى الشيخ هذه وكتابته لو وفق لها ولاة الأمور لكان البلد في خير، أخرجوا الرافض من اليمن امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب ودفعا لشرهم وفتنتهم. وهكذا نظرة العالم، هذا قبل أن يكون للرافض فتنة أو قتال للدولة أو أي شيء. أخ يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، أي التكبيرات الثلاث غير التكبيرة الأولى؟ لا أعلم ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولم يذكره أهل العلم. وأخني يقول هل ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أنكر أذان الجمعة الأول أم أنه ضعيف؟ سنده صحيح معروف رجاله موثقون، هو في مصنف من أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح جلي واضح، وتضعيفه يعتبر خطأ ممن ضعفه ومخالفا لقواعد أهل الحديث الذين ساروا التي ساروا عليها. أخ يقول هل يوجد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج يوم القيامة مريم ابنة عمران وآسي امرأة فرعون؟ مذكور في ذلك أثر ولكنها ضعيفة، وإلا قد جاءت فيها أثر. أخ يقول هل صح أن نبي الله موسى لطم فرعون وهو صغير فخيره بين تمرة وجمرة فاختار الجمرة فكانت سبب عدم فصاحة لسانه؟ لا أعلم هذا يصح، وما نقل في كتب التفسير كثير منهم للإسرائيليات، وقد أخبر الله تعالى أنها عقدة، عقدة كانت في لسان موسى دعا الله تعالى أن يطلقها له وأن يحلها، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في موضع آخر أن موسى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. فكان هذا شيء من أصل خلقته، أن هارون كان أفصح منه وأكثر بيانا، وموسى كان في لساني عقدة سأل الله تعالى أن يحلها ليتمكن من البيان وليفهموا كلامه، والله أعلم. أخ يقول هل صحيح أن الصحابة الذين قتلوا في معركة صفين كانوا 70,000 وأن المعركة استمرت 9 أيام؟ غير صحيح. صح عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال هاجت الفتنة، والمراد بها الفتن الاقتتال، والصحابة يومئذ متوافرون، فلم يشهدها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. احفظ هذا الأثر في رد هذا الافتراء على الصحابة، والصحابة يومئذ متوافرون فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30 الذين حضروا هذه الأمور من الصحابة رضي الله عنهم، وقعة الجمل، وقعة صفين، كان من جاء من الصحابة جاء لقصد حسن، لقصد الجمع بين الناس، لقصد الإصلاح، فهاجت الفتنة وهم متواجدون فقتل من قتل منهم رضي الله عنهم. وأخن يقول هل صحيح أن الهادي قتل 2,000,000 في ذمار في زمانه؟ الله أعلم هل قتل هذا العدد، لكنه قتل كثيرا من أهل اليمن، وحين تقرأ في سيرته تقرأ سيرة إنسان أجرم إجراما شديدا في حق أهل اليمن، كان يدخل البلد
0: كان له جنود وأنصار وزحف على البلاد حتى امتد حكمه إلى كثير من مناطق اليمن، نظير ما يعمل أحفاده اليوم. كان يدخل البلد من بلدان المسلمين فيقتل رجاله ويهدم آباره وبيوته ويقطع مزارعه، يحرقها أو يقطعها فيبيدها، فيجعل النساء والأطفال لا معيل لهن من الرجال وليس عندهن شيء من ما يتسببن به من مزارع أو آبار أو بيوت يسكن فيها، يهدم جميع ذلك وكثير من الحقد الذي عمل بأهل اليمن. وانظر ما يصنع الآن الحوثيون، فهي صورة لما فعله الهادي بأهل اليمن. أخ يقول: هل كل من قيل عنه أنه من آل الشيخ فهو من نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إذا قيل هذا في نجد، نعم، إذا قيل في أرض نجد وكذلك أرض الحجاز اشتهروا بهذا، صارت هذه النسبة علما عليهم. أخ يقول: شخص لديه ولد يستلم مرتبا، وهذا الشخص مزوج بزوجتين، وهذا الولد من زوجته الأولى، وهي تقول: راتب ولدي لا أعطيك منه شيئا، تريد أن تبني بيتا لولدها وتزوجه، هل يجوز للأب أن يتصرف في راتب ولده كيفما يشاء، أو هو للزوجة الأولى أو هو للولد وليس للأب منه شيء؟ الأصل أن مال الأب للأب ومال الولد للولد ومال الزوجة للزوجة، وكل يملك ماله، هذا هو الأصل. قد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كل يملك ماله، وقد استدل أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من عمر وأهداه لعبد الله بن عمر، فشراؤه من الأب وإهداؤه للابن دليل أن الابن يملكه، فمال الولد الأصل أنه للولد. ولا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لا يدل أن الابن لا يملك ماله، بل يملكه، والابن وماله لأبيه إن احتاج إليه، لا يجوز له أن يترك أباه في حاجة وعنده مال. إذا كان أبوه في حاجة يحتاج إلى المال، لا يجوز أن يمنعه ماله الذي هو عنده وهو قادر على بذله لأبيه. إضافة إلى ذلك أنه ليس للأب، لا يحق للأب أن يأخذ مال أحد أولاده ويعطي للأولاد الآخرين أو يعطي لزوجة أخرى، هذا ليس له حق فيه، بل هذا من الظلم ومما يسبب التنافر والعداوة بين الأولاد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع بشيرا والد النعمان أن يخص ولده بهدية، نهى أن يخص ولده بهدية حتى يعطي الجميع أو يترك الجميع، فكيف بأب يأخذ مال ولده الذي هو ملك له ويعطيه للأولاد الآخرين؟ هذا لا يجوز له، فالابن يملك ماله وليس له حق أن يمنع منه أباه إن احتاج إليه أبوه. إذا كان الأب محتاجا إليه وهو قادر أن يبذله له فلا يجوز له أن يمنعه منه. والنصيحة للابن ألا يبخل على أبيه بما هو قادر عليه، يكرم أباه بما يستطيع. والنصيحة للأب ألا يتسلط على مال ولده فيحصل له ظلم له، يأخذه منه ويصرفه في إخوته الباقين أو في زوجاته أو نحو ذلك. وأخن يقول: هل يجوز للمأمومين أن يقوموا بعد الصلاة مباشرة قبل أن ينصرف إليهم الإمام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يقوموا من مواضع صلاتهم حتى ينصرف إليهم الإمام، والسنة للإمام أنه إذا صلى يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى المأمومين مدة يسيرة أقل من دقيقة. والمأموم منهي عن القيام من مكانه قبل أن ينصرف الإمام. وأخن يقول: هل لي أن أصلي على الراحلة صلاة الفريضة إذا كانت واقفة وأنا قائم ومستقبل للقبلة؟ إذا أمكن هذا كأن يكون على الراحلة هودج، هودج الذي كان يصنع يستطيع مثلا القيام فيه والصلاة ويسجد ويركع، فيجوز ذلك، يستقبل القبلة ويصلي قائما ويركع ويسجد، فهذا جائز. أخوني يقول: هل مشاهدة كرة القدم من الزور إذا كان فيها معاصي كما تقدم أن الزور هو الميل عن الحق فهي من الزور؟ كان ينظر إلى العورات المكشوفة والفخذ عورة، وأغلب اللاعبين الذين يلعبون لعبا رسميا يكشفون عوراتهم. هكذا في بعض المشاهدات لكرة القدم فيها الأغاني، فيها الموسيقى، فيها صور نساء محرمة، فهذا من الزور. فإن خلت من ذلك فيكون متابعتها مشاهدتها من اللغو الذي يعرض عنه عباد الرحمن. أخن يقول: هل من السنة قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة؟ نعم، من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، أكثر ما يقرأ بسبح والغاشية، وكان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. أخن يقول: هل هذا الأثر صحيح كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث؟ وهل شيخ الإسلام عرف الأحاديث كلها؟ هذا الكلام قاله ابن الوردي رحمه الله، فهو القائل هذه الجملة المشهورة: كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث. ولا شك أنه أراد به بحسب ما يعلم، أراد أنه واسع العلم جدا، ولسعة علمه لا يكاد تخفى عليه السنن، وأيضا لدقة نظره وفهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفته به، إذا ورد عليه حديث لم يعرفه أي يرى أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بحديث، لأنه يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد قيل في جماعة من الأئمة أنه لكثرة الخبرة والممارسة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بالحديث الذي ليس من كلام عرفوا ولو لم يعرفوا علته، يعرفون أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيه مخالفة لأصول من أصول الدين، قد يكون فيه ضعف في ألفاظه وركاكة في ألفاظه، فيعلمون أنه ليس من كلام الرسول. فهو أولا أراد أن يصفه بسعة العلم، وأن كل حديث لا يعرفه فليس بحديث، لأنه قد أحاط بأحاديث السنة وعلمها. وأيضا ثانيا أراد أن يصفه بالخبرة في معرفة السنة، وأن الحديث الذي لا يعرفه أو يرى أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كلام الرسول لفقهه في السنة ومعرفته بها، ومع ذلك يقال هذا على سبيل المبالغة في الوصف، وإلا فما حوى العلم جميعا أحد وفوق كل ذي علم عليم. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم من خلقه الله في هذه الأمة، من أعلم من جاء في هذه الأمة في علوم الدين، من السابقين واللاحقين أي من بعد زمن السلف، ومع ذلك ما حوى العلم كله. نظير هذا ما جاء عن الإمام أحمد أنه لما كتب المسند قال لولده عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وكل حديث اختلف الناس فيه فارجعوا إلى المسند فإن وجدتموه فيه وإلا فليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر قال: وهذا حسب ما بلغه علمه ووصل إليه، وإلا هناك أحاديث في الصحيحين ليست في مسند الإمام أحمد وهي في صحيح البخاري ومسلم. فعلى هذا يحمل كلام ابن الوردي في شيخ الإسلام رحمه الله. وأخن يقول: هل يجب على المرأة إذا أرادت الغسل من الجنابة أن تنقض ضفائر شعر رأسها؟ لا لا يجب عليها، يجب عليها أن توصل الماء إلى رأسها، فإن وصل وإن لم تنقض فيكفيها ذلك. أخن يقول: هل يجب علي احترام زوجة أبي؟ احترام زوجة أبيك من احترامك لأبيك، وإكرامك لها من إكرامك لأبيك، فإكرامها واحترامها والإحسان إليها مشروع، وهو من الإحسان إلى الأب والإكرام له. وأخن يقول: هل يجوز استعمال الطيب الذي يحتوي على نسبة 80% من الكحول؟ يجب أن تعرف أن الكحول خمر، الكحول هي الخمر، والخمر المصنوع في هذا الزمان هو من الكحول والماء وشيء من المحليات، فالكحول خمر. فمن يقول إن الخمر نجس يقطعون بتحريم استعمال هذا النوع من الطيب قطعا، بل يقولون إن الصلاة فيه باطلة، إذا صلى وهو على جسده فالصلاة باطلة لأنه صلى عليه نجاسة. ومن لا يقول بنجاسة الخمر، وهو القول الصحيح أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، فإنه يقول إن الله جل وعلا أمرنا باجتناب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والاجتناب هو المباعدة حتى كن أنت في جانب وهو في جانب. إضافة إلى ذلك أن هذا تأيد بفهم السلف وعملهم، فقد كانوا ينكرون التطيب بالمسكر، يعني ابن عمر وعائشة والبراء بن عازب وفيما أظن حذيفة بن اليمان وهكذا من التابعين، من أنكروا التطيب بالمسكر، حتى قيل لابن عمر: إن ها هنا نساء يطيبن شعورهن بالمسكر، قال: لا طيبهن الله. في بعض الآثار عنه وعن عائشة قال: جعل الله في رؤوسهن الحاصة التي تأكل الشعر. فأنكر السلف التطيب بالشيء المسكر، فاجتنب ذلك كما قال الله: اجتنبوه. قال الشنقيطي رحمه الله بمعنى كلام الله قال: وكيف تطيب نفس مسلم أن يجعل على جسده ما سمع ربه عز وجل يقول فيه إنه رجس من عمل الشيطان، فهو رجس من عمل الشيطان، فكيف تطيب نفس مسلم أن يجعله على جسده أو ثيابه؟ وأخن يقول: هل يجوز استخدام الكتم بتغيير البياض، أي بياض الشعر؟ نعم يجوز، قد صبغ به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا يصبغون بالحنة مع الكتم، وهذا الكتم يجعل اللون كالبني أو بنيا مائلا إلى السواد ليس أسود، والصبغ به جائز، المنهي عنه والصبغ بالسواد. وقن يقول: هل يجوز الجلوس حول القبر بعد دفن قدر ما يذبح بعير ويقسم لحمها لفعل عبد الله بن عمر وصيته بذلك؟ قال أهل العلم: هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، رآه هو، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة، أو هذا عمرو بن العاص نعم وليس عبد الله بن عمر، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وليس بمشروع. نعم ذهب إليه بعض العلماء، والصحيح أنه لا يشرع، يشرع الاستغفار له والدعاء له بالثبات والانصراف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت قام على قبره فقال: استغفروا لأخيكم، أو استغفر له وسأل له الثبات فينصرف، وأمر بذلك: استغفروا لأخيكم وسأل له الثبات فإنه الآن يسأل. وأخن يقول: هل يجوز الصلاة إلى الكتب؟ إن كان المراد أنها تشغل المصلي فقد كرهها بعض السلف، كره أن تكون الكتب والمصاحف في قبلة المصلي، وكان يكرهون أن يجعلوا المصاحف في قبلة المساجد لأنها تشغل المصلي إليها عن صلاته. ويسأل عن حكم القباب التي توضع وسط المساجد، سبق بيانه أنها إن جعلت كما سبق لإضاءة لتهوية عبارة عن نوافذ فإنه جائز، ويستحسن أن لا يجعلها على شكل قبة مستديرة ولو جعلها مربعة حتى يخرج من الإشكال، نقل الضوء كأن يكون المسجد كبيرا ويكون في وسطه ظلمة لبعد النوافذ عن وسطه، فيجعل في وسطه إضاءة أو نوافذ تفتح للهواء فلا بأس. وما إن كان لمجرد الزخرفة والتزيين فهذا مما كرهه العلماء. ويقول: ما حكم هذا القول؟ مخطئ مع أخواني ولا وحدي مصيب. خطأ هذا القول، واجب اتباع الحق سواء كنت مع إخوانك أو كنت وحدك. فهذا قول سائر على قواعد الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نحن مع الناس. هذا خطأ، الواجب اتباع الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فارق أهل الباطل. ويقول: هل يجوز أن آخذ سلفة لأعتمر وأنا قادر على سدادها؟ ننصحك أنك تجمع تكاليف العمرة ثم تذهب تعتمر ولا تأخذ دينا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالحج والعمرة من كان قادرا، فلا داعي لأن تستلف، لكن اجمع ما تحتاجه من قيمة تأشيرة وسكن ونفقة ثم اذهب للعمرة، وهذا أحسن من أن تتحمل حقوق الناس. فإن لم تجتمع لك فما كلفك الله. وأخ يقول: هل يجوز زيادة ومغفرته في السلام؟ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. زيادة مغفرته وردت بها أحاديث ضعيفة، والوارد عن السلف أن السلام انتهى إلى البركة، وهذا الذي جاء في القرآن: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال ابن عباس وغير ابن عباس من الصحابة قالوا: انتهى السلام إلى البركة. قد يقول قائل: كيف بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ فإذا قال لي إنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف أرد عليه بأحسن منها؟ الجواب عن هذا أنك تملك الرد بأحسن إذا قال المسلم: السلام عليكم، أو قال: السلام عليكم ورحمة الله، فهنا تستطيع الرد بالأحسن. أما لو استوعب صيغة السلام كلها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليس لك هنا إلا أن ترد مثل تحيته ولا تزيد عليه. أخني يقول: هل يجوز سؤال الناس المال لأجل بناء المساجد؟ إذا كان المعنى أنه يعرض عليهم بناء مسجد، أو يذكر لهم بلدا من البلدان يحتاجون إلى بناء مسجد، فهذا جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وقال: من يشتري بقعة آل فلان يضمها إلى المسجد بمثلها في الجنة، يعرض على أصحابه ذلك. فلو كان هناك بلد يحتاج إلى مسجد وقام بعض من له وجاهة عند الناس وكلمهم بذلك وشفع لهم، فهذا أجره عظيم، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فهذا دل على الخير فيكون له مثل أجر فاعله. ويقول: هل يجوز الصوم في يوم الجمعة من غير كفارة ولا أيام البيض ولا شيء من النوافل؟ إذا كان إفراده يخصه بذلك لا يجوز، إلا إذا وافق عادته، كان يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق يوم الصيام يوم الجمعة فيصوم، ونحو ذلك. عادته أن يصوم يوم عرفة فوافق يوم عرفة يوم جمعة يصوم، عادته أن يصوم عاشورة فوافق يوم جمعة فيصوم. وأما أنه يخص يوم الجمعة بالصيام فلا يجوز ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ويقول: هل يجوز لبس الثوب وفيه دم أو نجاسة، إذا كان المرض في الصلاة فلا لا يجوز لبس ثوب فيه نجاسة. أما الدم فكان المراد به دم الإنسان أو دم ما ليس بنجس فهو طاهر ليس بنجس، فلا يضر إذا أصاب ثوبه صلى فيه. لكن لو كان هناك نجاسة فلا يجوز أن يلبس هذا الثوب في الصلاة. بقي في غير الصلاة، إن كانت هذه النجاسة جافة بحيث لا يباشرها جسده فتلتصق به فيجوز لبسه، وأما إذا كانت رطبة فلا يجوز ذلك ولو في غير الصلاة، فإن مباشرة النجاسة بالجسد أمر منهي عنه، لا يجوز أن يباشر الإنسان النجاسة بجسده. أخن يقول: هل يجوز للرجل حلق ما يكون في صدره ويديه ورجليه من الشعر؟ قد رأينا من يفعل ذلك. للفائدة، الشعر الذي في جسد الإنسان أنواع باعتبار حكمه، منه ما جاء في الشرع الأمر بحلقه وإزالته، ومنه ما جاء في الشرع النهي عن حلقه وإزالته، ومنه ما هو مسكوت عنه، لم يؤمر في الشرع بإزالته ولا بإبقائه. فالذي أمر بإزالته مثلا كشعر العانة والإبطين والشارب، هذا إزالته مشروع على الوجه الذي جاء به الدليل. وما نهي عن إزالته وحلقه فإزالته محرم منهي عنه، كاللحية بالنسبة للرجل والحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة فهو منهي عنه، والثالث ما هو مسكوت عنه، أو قل هناك قسم رابع ما أبيح إزالته، ما كانت إزالته مباحة ليست مأمورا بها أمر إيجاب ولا منهي عنها كشعر الرأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة. والقسم الرابع ما هو مسكوت عنه في الشرع كشعر اليدين والرجلين، وعندنا قاعدة في الشرع أن ما سكت الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عفو، فالمسكوت عنه معفو عنه، أي أنه لا يحرم إزالته لو أزاله شخص. ولكن ما الفائدة من إزالة الأسيام للرجل؟ قد تزيله المرأة لحاجة تزين وتجمل، أما الرجل ما الفائدة من أن يزيل شعره من يديه أو رجليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى خلقه كذلك، خلقه لحكمة، فمن حيث الفائدة لا فائدة في إزالته. ولو أن إنسان أزاله فلا نستطيع أن نقول لو فعلت شيئا مخالفا أو محرما، بل ما سكت الله عنه فهو عفو. وأخني يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الجنز الضيق عند زوجها وعند النساء؟ لبس المرأة للبنطلون لا يجوز، فإنه تشبه بالرجال، فهو من لباس الرجال وليس من لباس النساء، فلبسها له ولو عند زوجها منهي عنه، لأن منهية عن التشبه بالرجال. أخ يقول: هل يكتب لأهل البدع فضل مجالس الذكر؟ مجالس أهل البدع من مجالس الزور ومجالس اللغو، وليست مجالس خير حتى يكتب لهم أجل مجالس الذكر. أخ يقول: سئل بعض العلماء هل تحضر الملائكة مجالس أهل البدع؟ فقال: الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يحضرون مجالس أهل البدع. وأخ يقول: هل يكون الشيء مكروها وصحيحا؟ نعم، إذا كان مكروه كراهة التنزيه يكون مكروها وصحيحا، كما تقدم في هذه المسألة التي ذكرنا اليوم، فهي مكروهة وهي صحيحة عند أكثر العلماء. وسائل يقول: والد زوجته متزوج بأربع نساء، وهو تزوج ابنة زوجته الثانية، فهل سائر نساء والد زوجته محارم له لأن الخالة بمنزلة الأم؟ لا، ليست بمحارم له، بل هن أجنبيات عنه. محرمه أم زوجته كما قال الله تعالى: وأمهات نسائكم. وأما زوجات والد زوجة الأخريات فهن أجانب عنه. وقوله الخالة بمنزلة الأم، الخالة التي هي أخت الأم. وأما زوجة الأب فإنما اعتاد الناس أن يقولوا لها خالة من باب الأدب، وإلا فليست خالة في الشرع، ليست خالة في الشرع، ولكن اعتاد الناس أن يقال لزوجة الأب خالة، أي بأنها بمقام الأم كالخالة التي هي أخت الأم. وأخ يقول: أخذت دبة عسل ب1800 سعودي، وأعطيت البائع جزءا من المبلغ، وكان الصرف حينئذ مرتفعا، وكان الاتفاق أن أقضيه الباقي بالعملة السعودية، فلما نقص الصرف جئت لأقضيه فقال: أريدها بالعملة اليمنية. فقلت له: إن الاتفاق كان على قضائها بالعملة السعودية. فقال: قد سألت بعض الدعاء فقال: لا بد أن يكون القضاء باليمني. لا، ليس كذلك، بل ليس له إلا أن يقضيه بالعملة السعودية التي كان الشراء بها، فهو اشترى منه بعملة وبقي جزء منها فيقضيه بالعملة التي اشترى، لأنه إذا قضاه بعملة أخرى معنى أنه ألزمه مصارفة دون تقابض، وهذا ربا، أن يحصل صرف بدون تقابض هذا ربا. بقي هنا شيء آخر ينبه عليه العلماء: إذا كان هذا القضاء بعد الأجل، حان أجل الدين وما زال الصرف مرتفعا، فلم يقضه، ما طله وهو قادر على القضاء حتى نقص هذا الصرف، فهنا شيء آخر، وهو حمل هذا الفارق بسبب المماطلة لظلمه، فإن المماطل ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. جاء في رواية أخرى قال: يحل عرضه وعقوبته. فإذا كان جاء الأجل وما زال الصرف مرتفعا ولم يقضه، ماطله وأخر وهو قادر على القضاء، ليس معسرا، حتى نقص الصرف بعد حلول الأجل، فهنا نعم يلزم بدفع الفارق إليه. وأخن يقول: إذا ترك الإمام بعض آيات الفاتحة ناسيا فماذا يلزمه، مع العلم أنه لم ينتبه إلا بعد السلام؟ يعيد الركعة التي ترك فيها بعض آيات الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فإذا نبه على ذلك بعد السلام فإنه يعيد ركعة ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم ويسلم. وأخ يقول: إذا صلى الإمام صلاة جهرية ولم يجهر بالقراءة فهل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، فالإصرار في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية مستحب. أخ يقول: إذا كان الإنسان ينال ما قدر الله له ولا بد، وإن لم يقدر الله له شيئا لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ نريد جوابا مفصلا في ذلك. الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى وقدر لها أسبابا، وكلها من قدر الله، فتقدير الأمر أصلا وتقدير الأسباب كله من قدر الله، وجعل الله تعالى حصول أشياء مربوطا بأسبابها، وكله في قدر الله، فمن فعل الأسباب نال ما قدره الله تعالى له مربوطا بذلك السبب، ومن لم يفعله لم ينل ذلك الشيء الذي جعله الله مقدرا بذلك السبب. فالأشياء جعل الله تعالى لها أسبابا، والدعاء من الأسباب. فمثل الذي يريد الولد في هذه الدنيا يبذل سببه وهو الزواج، وإلا كيف يأتيه الولد؟ ولا يقول: إذا كان قد قدر الله لي أولادا سيأتيني أولاد. الذي يريد يحيى ويقيم صلبه ويقوى على أعماله في الدنيا وأعمال الآخرة، يأكل ويشرب وينام، وفي أسباب قدرها الله تعالى لاستمرار حياته، ولا يقول إن كتب الله لي الحياة سأحيا بدون طعام ولا شراب. فمثل حصول الأشياء التي قدرها الله لا أسباب. فمثلا جعل الله تعالى صلة الرحم سببا في طول العمر وزيادة الرزق، فإذن له رزق مقسوم مكتوب لكنه مقيد بسبب، إن أتى بسببه حصل له ذلك الشيء، وإن لم يأتي بالسبب لم يحصل له ذلك الشيء. ومثله الدعاء، الدعاء سبب. إن دعا الله جل وعلا أعطاه الله تعالى ما قدره له، وكلها داخلة في قدر الله. هذا جواب عن السؤال. أمر آخر وهو تنبيه أن المؤمن المكلف، المسلم الذي كلفه الله في هذه الدنيا، لم يكلفه الله جل وعلا بالبحث عن القدر. هذا القدر سر، لا يقول سيحصل لي ما قدر لي سواء فعلت أو لم أفعل. لا، أنت أمرك الله ونهاك، انتهي الأمر الله واجتنب نهيه، وأنت مخاطب بالشرع لست مخاطبا بعلم القدر، فعلم القدر من الغيب ليس لك أن تبحث عنه. فإن العلم عند أهل العلم كما ذكر الطحاوي في عقيدته نوعان: علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة، والعلم المفقود هو علم القدر. فالبحث عن العلم المفقود لا يجوز، بل عده العلماء كفرا. وإنكار العلم الموجود الذي هو علم الشريعة لا يجوز، بل هو كفر. وكم قد استزل الشيطان أناسا من هذا الطريق، يبحثون عن القدر. الله جل وعلا ما كلفنا بالبحث عن القدر، أمرنا ونهانا، يجب أن نفعل بما أمر الله وأن نجتنب ما نهى الله. وأمر القدر هذا غيب أخفاه الله عنا، لا يمكن أن نصل إليه. أخوني يقول: إذا كان أهل البلد يلبسون الأزر، ما يسمى عندنا بالمعاوز، ولبست قميصا، هل يعتبر ذلك من الشهرة؟ ما أظن بقي بلد ما يعرفون القمص، كلهم يلبسون الأزر فقط، وإن كان الغالب على بعض البلدان يلبسون الأزر لكن يعرفون لباس القمص. وفي هذه الأزمنة مسألة لبس الشهرة ومخالفة أمر الناس صار فيه تضييق شيئا ما. فإن الزمن الأول كانت ألبسة الناس معلومة وعاداتهم منضبطة، فمثلا في الجزيرة العربية كان أغلب أهلها، واللباس المعروف والسائد هو الإزار والرداء. يوجد من يلبس القميص لكن قليل، وجد من يلبس السراويل لكنها قليل، وأيضا أشياء وفدت عليهم من غيرهم. لما فتحت البلدان عرفوا هذه الأشياء، بخلاف الناس في هذا الزمان. الآن الناس انفتح بعضهم على بعض، وانتشرت الألبسة وتنوعت ثقافات الناس في ذلك، وصار العالم كله كمكان واحد متقارب. فمسألة الشهرة في هذا، يعني كما سبق، صار أضيق مما سبق. الناس الذين كانوا مثلا يلبسون الأزر لم يعتادوا على لبس القميص، لو رأوا إنسانا لابسا قميصا استغربوه وتكلموا في شأنه وصار يشار إليه وتسبب في اغتياب الناس له وذكرهم له، باعتبار أنهم لم يروا هذا اللباس من قبل ولم يعرفوه. بخلاف ما عليه الناس اليوم، فالأمر صار كما سبق أضيق في هذا الجانب. أخ يقول: إذا وقع المذي في ثوبي وصليت به فهل صلاتي صحيحة؟ المذي نجس، وما يدل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، وإذا كان كذلك فيجب تطهير الثوب منه لمن أراد الصلاة بذلك الثوب. فإن تعمد الصلاة بثوب فيه مذي فصلاته باطلة. هذه بعض الأسئلة فيها إشكال عن أن الإبل خلقت من الشياطين، فأخ يستشكل يقول: إذن كل موضع بركت فيه الإبل ينهى عنه لأن الشياطين ملازمة لها. وآخر يقول: كيف يحل أكلها وهي خلقت من الشياطين؟ معنى خلقت من الشياطين مثل قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. هل الإنسان خلق من العجلة؟ لا، لكن الإنسان طبعه العجلة، فمعنى خلقت من شياطين قال الخطابي وغيره: طباعها طباع الشياطين من النفرة والشدة والغلظة والقساوة. فلذا الشياطين تعجبها الإبل وتكون معها وتلازمها. جاء في حديث صحيح ابن حبان وعهدي به أن إسناده حسن، أن على كل بعير شيطان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله تعالى من يركبها، قال: فإن على كل بعير شيطان. وهذا يوضح ذلك، أي أن الشياطين تقرب منها تلازمها، ولكن إذا ذكر الله تبتعد عنها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره، بخلاف معاطنها وأماكنها التي تأوي إليها هي محلها، فهي مأوى الشياطين. فلا يدل هذا على النهي عن أكلها، ولا يدل هذا على ترك الصلاة في كل موضع بركت فيه، لأن لو كانت الشياطين لا تفارقها أبدا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل وصلى عليها وفي سفر. وأخ يقول: أعيش في مكان بعيد عن هذه الدار وأستمع للدروس عبر الإذاعة، وما فاتني أقوم بتنزيله من الشبكة وأستمعه، ولا أستطيع الحضور بسبب انشغالي بأعمالي، فهل أنال أجر طلب العلم وأجر الاجتماع على الذكر؟ طالب العلم ينال أجر طلب العلم إذا طلب العلم ولو بقراءة كتاب، ويصح عنه أنه يقال قد سلك سبيل العلم. وقد شرح ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: وسلوك الطريق إلى العلم نوعان: إما أن يسلك بمعنى سيرا يمشي إليه ليحضر مجالسه، وإما أن يسلك سبيله بقراءة كتب العلم واستماع كلام أهل العلم ولو كان في بيته قاعدا لا يتحرك، فيصح أنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما وله أجر طالب العلم. فطالب العلم سواء حضر في أماكن العلم أو كان يقرأ في مكتبته أو كان يستمع إلى دروس أهل العلم ويتابع ذلك، فهو طالب علم ومأجور كما يؤجر طلبة العلم.
1: وأخ يقول: اقترضت من شخص 100,000 ريال يمني والآن نزل الصرف، فهل أدفع له 100,000 أو 50,000؟ تدفع له مثل الذي اقترضت منه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتضخم المالي، لا أثر له في قضاء الديون سواء كان انحطاطا أو ارتفاعا، فالدين ثابت في الذمة يجب قضاؤه كما أخذه.
0: أخن يقول: الأدعية التي جاءت عند دخول المسجد هل يجوز أن يقولها جميعا؟ نعم، له أن يقولها جميعا كما تقدم التنبيه عليه، وهي حديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وحديث: اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وحديث: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يقولها.
1: وأخ يقول: الأمة إذا تزوجها الحر وهي لا زالت في الرق هل يكون أبناؤه أحرارا أم رقاء؟ رقاء يكون لسيدها. إذا تزوج أمة إنسان هي مملوكة لشخص وتزوجها فأبناؤه منها أرقاء لسيدها.
0: ويقول في الذكر الوارد في السنة: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض إلى آخره. جاء هذا الحديث في الحمد والتسبيح، هل إذا قلت التهليل كذلك والتكبير كذلك يكون بدعة؟ لا، لا يكون بدعة، بل هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر به، مثله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. لو قال الإنسان الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو قال الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى آخره، فهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أصله. نعم، لا يرتب هذا الذكر كما يرتب سبحان الله بحمده في أذكار الصباح أو الأذكار التي هي مرتبة بوقت معين، لا يجعلها شيئا مرتبا معتادا، لكن لو ذكر الله بها في أي وقت فإن هذا ينال أجرا عظيما ويكون هذا مشروعا في حقه. قد ورد في التكبير والتهليل بصيغة نحوها في أثر ابن عمر، وقد جاء في بعض الطرق مرفوعا: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاث مرات، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا إلى آخر الحديث. فهذا جاء في التسبيح أيضا، أو جاء في التكبير والتهليل، وفي ذكر مثل هذه الكلمات: عدد الشفع والوتر. والشفع والوتر يشمل كل خلق الله، فخلق الله إما شفع وإما وتر. وهكذا قال: وكلمات الله، أي وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات. فهو قريب من هذا الذكر الذي ورد، وهو وارد في التكبير والتهليل، ما يدل أن ذلك مشروع في هذه الأذكار. وهذه الأذكار المضاعفة ينبغي الإنسان أن يعتني بها، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. يستطيع الإنسان وهو ماشي وهو مسافر يقرأ قل هو الله أحد مرات كثيرة، فلو قرأها 30 مرة كأنما قرأ القرآن كم؟ 10 مرات. ويستطيع يقرأها 30 مرة في وقت يسير. فهذه أذكار عظيمة وفيها أجور مضاعفة ولا يغفل المسلم عنها.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله. سنصلي على جنازة بعد قليل إن شاء الله. سنصلي على جنازة بعد قليل إن شاء الله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال رحمه الله قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. سبب النزول هذا أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ رحمه الله. وقال الكلبي: نزلت في الجلاس ابن سويد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوك، فذكر المنافقين وسماهم رجسا وعابهم، فقال جلاس: لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل، إن محمدا لصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس، فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله. وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف عند المنبر، فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله: ولقد كذب علي عامر. ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لقد قاله وما كذبت عليه. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون آمين. فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يتفرق بهذه الآية حتى بلغ: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. فقام الجلاس فقال: يا رسول الله، أسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة، صدق عامر بن قيس فيما قاله، لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه وحسنت توبته. وهذا كما ترى معضل شديد الضعف، فالكلبي متهم بالكذب وهو قد أعضله. لكن له طرق أخرى بنحو هذه القصة دون هذا، أنه قام عند المنبر وحلف، لكن جاء وحلف فيه. أخرجه ابن إسحاق في المغازي، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم، فقال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عن جده. وظاهر هذا الإسناد حسب رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فهو صدوق، قد صرح بالتحديث. لكن ذكر ابن كثير رحمه الله هذا الأثر، وذكر أن هذه القصة قصة الجلاس مدرجة في قصة كعب بن مالك، أن هذا الإسناد ساق قصة كعب بن مالك ثم ذكر هذه القصة معها. قال وكأنه من كلام ابن إسحاق، وهكذا جزم بأنها مدرجة في حديث كعب ابن حجر في الإصابة في ترجمة الجلاس بن سويد. ولهذه القصة طريق أخرى خرج ابن أبي حاتم أيضا قصة الجلاس، وفي الإسناد محمد بن أبي محمد الذي هو مولى زيد بن ثابت مجهول، وجاء مرسلا عن عروة بن الزبير، فالقصة هذه مشهورة. ولكن فيها الأسانيد التي هي لا بأس بها، فيها أن الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم هو عمير ابن سعد وليس عامر ابن قيس. قال وكان عمير ابن سعد ربيب الجلاس ابن امرأته، فسمعه يقول ذلك. قال رحم الله قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهر الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام. قيل هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كلمة الكفر قول الجلاس لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير، وقيل كلمة الكفر قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وستأتي تلك القصة. وهموا بما لم ينالوا، قال مجاهد هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم لنحن شر من الحمير لكي لا يفشيه. بقي أيضا في الرواية السابقة أن الجلاس أراد قتل ربيبه هذا لئلا ينقل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هم إثنى عشر رجلا من المنافقين، وقفوا على العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، فأرسل حذيفة لذلك. وقال السدي قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تهاجا فلم يصلوا إليه. إذن هذه عدة أقوال في معنى وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم يحصلوا عليه ولم يصلوا إليه. قيل هو قتل هذا المسلم الذي سمعهم، وقيل ما أرادوا من الفتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هموا أن يتوجوا عبد الله بن أبي. وما نقموا أي وما كرهوا وما أنكروا منهم، بمعنى وما نقموا منهم إلا وما نقموا إلا نغنم، أي ليس للرسول علي عندهم ذنب إلا هذا، وهذا التعبير معروف ما نقموا. قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ليس عندهم لهم ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا معناه. وما نقموا أي وما كرهوا وما أنكروا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وذلك أن مولى الجلاس قتل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته 12,000 درهم فاستغنى. وقال الكلبي كانوا قبل قدوم رسول قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم، فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخزي والآخرة، أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. إذن هذه لا يذكر الله تعالى فيها عن المنافقين كثرة حلفهم الباطل بالله تعالى، يحلفون كذبا ولا يبالون، فهذا شأن المنافق أن يحلف بالله تعالى كذبا ولا يبالي. أيضا في هذه الآية أن الإنسان قد يكفر بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، فإذا سمى الله تعالى كلامهم هذا كلمة الكفر، أيضا في هذه الآية أن المنافقين لم يوفقوا، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم فضله عليهم في الدين وفي الدنيا، ففي الدين قال هدايتهم إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من عذاب النار إلى الجنة، وفي الدنيا أغناهم الله بسببه، فتحت عليهم الغنائم فالواجب كان أن يقابلوا بتعظيمه بالإيمان به بالثناء عليه بمحبته، فكيف قابلوا بالكفر به وسبه والطعن فيه؟ وليس له عندهم ذنب إلا أن الله تعالى أغناهم بسببه، وهذا ينبغي أن يكون موضعا للحمد والشكر لا للذنب والسب والقدح والكفر. أيضا في هذه الآيات سعة رحمة الله تعالى، فبعد أن ذكر الله عنهم ما ذكر عرض عليهم التوبة، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، فرحمة الله واسعة، وناس تكلموا بالكفر، طعنوا في الرسول، قدحوا فيه، هموا بقتله والفتك به، حلفوا بالله الأيمان الكاذبة، ومع ذلك عرض الله تعالى عليهم التوبة ودعاهم إليها، بدأ بها قبل العذاب، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. ولا تزال هذه الآيات أيضا في ذكر صفاتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: أرسلنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة

0: ترجعون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره للحجج والأدلة الدالة على علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. قال رحمه الله: هذا وسابع عشرها إخباره، هذا وسابع عشر إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني. ومن المصائب قولهم: إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم ذات أشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. قال: فاسمع إذن، من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن؟ فانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان. والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران، فإمام كل معطل في نفسه، في بعض النسخ في نفيه، وهذا أظهر، فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان. فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قوله: الله فوق العرش ذو سلطان. وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ قال رحمه الله في الحجة السابع عشرة: هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكريب والطغيان. وبين رحمة الله عليه مراد بقلب حربه أنه فرعون، فهو الذي حارب موسى عليه الصلاة والسلام وحشد السحرة وحاربهم، وحارب موسى ومنعه بالسحرة، ثم حشر جنوده بعد ذلك وأراد أن يحارب موسى عليه الصلاة والسلام بالسيف والسنان، فأهلكه الله عز وجل ونجى الله عز وجل موسى ومن معه من المؤمنين. هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني. فموسى عليه الصلاة والسلام ذكر لفرعون أن ربه في السماء، فكذب فرعون موسى عليه الصلاة والسلام في خبره، وأنكر أن يكون هنالك إله في السماء، ولهذا يقول بعض العلماء من أثبت علو الله عز وجل فهو موسوي، أي هو منتسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام في هذه العقيدة، وهو أيضا منتسب لسائر الأنبياء والرسل. ومن أنكر علو الله عز وجل فهو فرعوني، أي منسوب إلى مقالة فرعون. وأهل البدع عكسوا القضية، وهذا لبالغ جهلهم، فقال رحمه الله: ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون بالكفران. فذكر أهل البدع أن من اعتقد أن الله عز وجل في السماء أن هذه عقيدة فرعون، فإن فرعون بنى الصرح الرفيع حتى يشاهد إله موسى، فدل ذلك على أن فرعون كان يعتقد أن رب موسى في السماء، وهذا عجب، فإن فرعون فعل ذلك من قبيل التكذيب لا من قبيل الإثبات، فهو أنكر كلام موسى عليه الصلاة والسلام حين قال له إن ربه في السماء، فقال ذلك تكذيبا لا إثباتا. قالوا: من المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون للكفران، فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. وهذا من عجب، من أعجب الأمور، وكما ذكر المؤلف أنه بهتان فهو من أبطل الكلام. قال: فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. الآن نأتي بالحجة، يأتون بالحجة على قولكم ونحن نقيم الحجة على قولنا، ولننظر من الصادق في دعواه. قال: فانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيانه، فإن الله عز وجل قال في سورة القصص وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فنفى جميع الآلهة وجعل الألوهية لنفسه، فنفى إله موسى وهو رب العالمين سبحانه، ونفى غيره من الآلهة: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فهو فعل ذلك من قبيل التكذيب لا من قبيل الإثبات. فرعون ما كان يعتقد أن الله عز وجل في السماء، ولما طلب من وزيره أن يبني له الصرح قال ذلك تكذيبا وإنكارا لكون الله عز وجل في السماء، ولهذا نفى ألوهية غير الله عز وجل، نفى نعم ألوهية سائر الآلهة، ونفى ألوهية الله عز وجل، وأثبت الألوهية لنفسه: ما علمت لكم من إله غيري. وطلب من وزيره أن يبني له الصرح حتى يصعد فيه وينظر إلى إله موسى، وقال ذلك تكذيبا لا إثباتا وتصديقا لكلام موسى أن ربه في السماء، ولهذا قالوا: إني لأظنه من الكاذبين. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه شارحا لهذا الأمر: فانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيانه، والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. فجعل الله عز وجل الضلال في الاقتداء بأئمة الضلال كفرعون، فمن كان مقتديا بفرعون في هذه المقالة وفي غيرها فهو في ضلال، فإن المقتدي بأئمة الضلال لا يكون إلا ضالا، والمقالات التي انفرد بها أئمة الضلال لا تكون إلا من قبيل الضلال. والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران، كما قال الله عز وجل: جعلنا أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، قال ذلك سبحانه في شأن فرعون وآله. والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران، فإمام كل معطل في نفسه، وفي بعض النسخ في نفيه، أي في نفيه لعلو الله عز وجل، وهو المعنى الصواب. فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان، هؤلاء أئمة من نفى علو الله عز وجل، وهكذا من نفى ألوهية الله عز وجل، ومن نفى كلام الله سبحانه وتعالى. فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان طلب الصعود إلى السماء مكذبا، ما هو مثبتا كما سبق أن بينا ذلك، طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه، وإني لأظنه من الكاذبين، بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان، فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قوله كما في الآية التي تلونها، وإني لأظنه من الكاذبين، وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو سلطان، وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكريم دون عيان، فكذب رسالته أن الله عز وجل نعم كلمه. ومن كذب كلام الله عز وجل فقدوة في ذلك فرعون، ومن كذب علو الله عز وجل فقدوة في ذلك فرعون، وكذلك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكريم دون عيان، وأنكر التكريم والفوقية العليا كقول الجهم لصفوان. فقدوة الجهم في ذلك وأتباع الجهم فرعون. فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ والجواب ظاهر، أن الجهمية وأتباع الجهمية هم أولى الناس بفرعون، فهم الذين ساروا على مذهبه وظلوا بضلاله في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أنا تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والبهتان، يا قوم أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإدعان، وتحكموه في الجليل ودقه، وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. يقول رحمه الله مخاطبا من نفى علو الله عز وجل من الجهمية والمعتزلة من أتباعهم: يا قومنا والله إن لقولنا، أي في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ألفا، أي بلغت الأدلة إلى ألف دليل، قال بل ألفان، أي أكثر من ذلك، إلى ألفي دليل. بعض أهل العلم يقول الأدلة في إثبات علو الله عز وجل في القرآن فقط بلغت إلى ألف دليل في القرآن فقط دون السنة، وأما السنة فأكثر من 4000 دليل تدل على علو الله عز وجل، وهذا باعتبار أفراد الأدلة. أما باعتبار أنواع الأدلة فهي أقل من ذلك، فإن النوع فيه عدة أدلة، والمؤلف رحمة الله عليه في الأدلة التي أوردها هنا أورد الأنواع، نعم. أما إيراد الأفراد بما يطول، والنوع يكون فيه عدة أدلة

أدلة عقلية تدل على علو الله عز وجل، وأدلة نقلية وهي أدلة الكتاب والسنة مع أدلة الفطرة. كل هذه الأدلة تدل على علو الله عز وجل عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن. كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، فهو عال على خلقه كما يقول السلف، وبائن أيضا عنهم. أو يقال هو بائن عن خلقه مع علوه سبحانه وتعالى. قال كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والبهتان؟ أترون أن تاركوا أدلة الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا، وأدلة العقل وأدلة الفطرة، لما جئتم به من الجعاجع وهو صوت الرحى، وكما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وهكذا ما جاءت به الجهمية وأذناب الجهمية، مجرد أصوات ليس فيها حجة، يصيحون ويصرخون ويتحدثون ويتكلمون بما لا حجة فيه، كصوت الرحى من غير طحن. قال أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والبهتان؟ يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي والإذعان. نعم، ليسوا على شيء حتى يرجعوا للوحي فيتمسكوا به ويذعنوا لأدلة الكتاب والسنة، وإلا فليسوا على شيء من الحق، هم على الباطل والعياذ بالله. يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان وتحكموه في الجليل ودقه. نعم، في الشيء العظيم والشيء اليسير، في الكبير والصغير، وهذا هو الواجب، أن يتحاكم الناس إلى الشرع في كل أمورهم، في عظيم أمورهم وفي صغيرها، في كبيرها وفي صغيرها. وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان، بهذا الشرط يكون تحكيم تسليم مع الرضا بحكم الله عز وجل وبحكم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون، كما سيأتي معنا، نعم، في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان. بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان. هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ فسلوا نفوسكم عن الإيمان. يقول رحمة الله عليه قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان. في الآية التي تلوناها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح

0: البرهاني، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان، حكم الوحيين واكتفى بتحكيمهما ولم يحكم العقل، نعم عقول الناس والمنطق اليوناني، واكتفى بتحكيم الوحيين ولم يحكم غيرهما. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان، كما قال الله عز وجل نعم فلو ربك ليؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. إن كان ذا حرج وضيق بطان، والبطان يطلق على الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير يقال له بطان، ويطلق البطان أيضا على الثرى والغنى، وهذا من قبل ضرب الأمثال. والمراد بذلك ما ذكره الله عز وجل أن نفسه لا تكون ضيقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان ويسلم تسليما. ولهذا قال بعض العلماء هذه الآية هي أبلغ آيات الوعيد، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال يا قوم بالله العظيم نشدتكم، أي سألتكم بالله وبحرمة الإيمان والقرآن، وهكذا سألهم بحرمة الإيمان والقرآن، إن كانت عندهم حرمة الإيمان والقرآن في نفوسهم، هل حدثتكم قط أنفسكم بلا فسلوا نفوسكم عن الإيمان، هل نفوسكم حدثتكم بهذا الأمر أم لا، هل حدثتكم أنفسكم هل حدثتكم قط أنفسكم بدا فسلوا نفوسكم عن إيمانه، إذن هي هكذا نعم. فهل نفوسهم حدثتهم بالتحاكم للوحيين والتسليم لذلك والرضا وألا يكون في صدورهم حرج من حكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فإن لم تكن أنفسهم حدثتهم بالتحاكم إلى الوحيين فهنا يقول لهم المؤلف فسألوا نفوسكم عن الإيمان، هل فيكم إيمان أو لا، لأن الله عز وجل نفى الإيمان في حق من لم يتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كانت نفوسكم ما حدثتكم بذلك بل هي بخلاف ذلك لا تريد التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تريد التحاكم إلى المنطق اليوناني وإلى العقول الفاسدة، فهنا ابحثوا عن إيمانكم واسألوا نفوسكم هل موجود فيها إيمان أو لا، خاطبوا أنفسكم وسألوها هل فيها إيمان أو قد خرج الإيمان منها بالكلية. إلى هنا، وبقية الأبيات إن شاء الله عز وجل نتمها في درس قادم وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس مسائل مما يتعلق بإكرام الشعر، فهل من السنة ترقيل الشعر؟ ترقيل الشعر، ما معنى ترقيل الشعر؟ مشطه ودهنه، هل من السنة؟ نعم من السنة، ودلت عليه أحاديث كثيرة. والسنة فيها أن يكون غبة، ما معنى غبة؟ أي في وقت دون وقت، لا يمتشط كل يوم، لا في رأسه ولا في لحيته، ولا يدهن كل يوم. ومن السنة في ترقيل الشعر قلنا أن يفرق شعره، إذا رقله يفرقه، فهذا آخر ما صار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ، بقي بعض تنبيهات تتعلق بما سبق ثم ننتقل للباب الذي يليه. التنبيه الأول في مسألة فرق الشعر، وقلنا قد أشرنا إليه أن السنة أن يكون فرقه من وسط الرأس من الأعلى، بحيث يكون نصفه إلى جهة اليمين ونصفه إلى جهة الشمال، إلى الجانب الأيمن وإلى الجانب الأيسر. وأما فرقه من أحد الجانبين، يفرق من أحد الجانبين ثم يرد إلى جانب واحد، فيكون الشعر في أحد الجانبين أكثر، فهذا قد رآه كثير من أهل العلم ممنوعاً، وفسروا به حديث مائلات مميلات، ومن ذكر هذا التفسير النووي في شرح مسلم. وأن معنى مائلات أي يمشطن المشطة المائلة، وهي الفرق، فرق الشعر من أحد جانبي الرأس. مميلات أي يفعلن بغيرهن ذلك. وهذا لا يمنع أن يكون من معنى الحديث، وإلا فمعنى الحديث أعم، فمائلات، مائلات عن الطاعة، عن الاستقامة، ومما عده العلماء من ذلك هذا الميل، المشط المائل. ونبه على هذا كثير من العلماء، ومن أشهر من نبه عليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع الفتاوى له، وذكر أن هذا من فعل نساء الإفرنج، وهكذا ذكر أن هذا مما اشتهر في ذلك الزمان عن النساء البغايا. ونبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم. فالسنة في الفرق أن يكون من وسط الرأس، لا يكون من أحد جوانبه. وهذا في حق الرجال والنساء إذا أرادوا ذلك، إذا أرادوا الفرق. أيضا ما ينبه عليه ما ذكره المؤلف في آخر مسائل الباب، واستحباب تقصير الشعر. سبق معنا أنه يجوز اتخاذ الشعر، وأكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله إلى المنكبين، هذا أكثر ما جاء عنه. جاء عنه إلى أنصاف الأذنين، جاء إلى شحمة الأذنين، جاء أن له كان له لمة بين الأذنين والعاتق، وأكثر ما جاء أن جمته تضرب منكبيه. بقي إطالة الشعر أكثر من ذلك، أكثر من المنكبين. ذكر على المسألة كثير من أهل العلم، وأن تطويله أكثر من المنكبين جائز، إلا أن الأفضل أن يكون إلى المنكبين. ومن ذكر ذلك بعبارة مختصرة شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وكان مما قال، قال والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصر فإلى أذنيه، وإن طال فإلى منكبيه، وإن طوله أكثر من ذلك جاز وتقصيره أفضل، وإن طوله أكثر من ذلك جاز وتقصيره أفضل. واستدل له شيخ الإسلام بحديثين، أنه إن طال فهو جائز ولكن تقصيره أفضل. الحديث الأول حديث سهل بن الحنظلية عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. قال فبلغ ذلك خريما فعجل إلى شفرة فقطع بها جمته إلى أنصاف أذنه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقه. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن وهو حديث طويل، ولكن هذا الجزء منه حسن بشواهده، فقد جاء الحديث هذا أيضا عن خريم بن فاتك نفسه عند أحمد، الحديث من الطريقين حسن. الحديث الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام حديث وائل بن حجر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أنه قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، أي أطول من المنكبين، فلما رآني قال ذباب ذباب، والذباب الشؤم والشر، قال فظننت أنه يعنيني فرجعت فجززته، ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك، وهذا أحسن، إني لم أعنك وهذا أحسن. فقولوا هذا أحسن دليل على أن تقصيره أفضل، ومع ذلك يجوز تطويله. ولذا المصنف رحمه الله جزم في الباب باستحباب تقصيره.

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. وتخصيصه بالصبي ليس معناه أن غير الصبي لا يشمله هذا الحكم. إذا كان هذا الحكم في الصبي الذي هو غير مكلف، المكلف يشمله هذا النهي من باب أولى، ولكن ذكره مثالا تفسير بالمثال، أو لأنه أكثر ما كان يفعل بالصبيان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. أخرجوا هؤلاء الذي ذكرهم من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال: فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أخرجوا هؤلاء من طريق وهب ابن جرير، وهو وهب ابن جرير ابن حازم. قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد ابن أبي يعقوب عن الحسن ابن سعد عن عبد الله بن جعفر، فذكره وإسناده صحيح. محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: كراهية القزع، والمسألة الثانية: الرخصة في حلق الرأس. أما القزع، فالقزع معناه في اللغة كل شيء يكون قطعا متفرقة، فكل شيء يكون قطعا متفرقة يقال له قزع. ومنه قطع السحاب المتفرقة في السماء، والواحدة منها قزعة، حتى جاء في حديث الاستسقاء: وما نرى في السماء قزعة. المراد أي قطعة من الغيم، وهكذا منه قطع الشعر المتفرقة في الرأس. وأما في الاصطلاح القزع المنهي عنه، فقال بعض العلماء: هو حلق مواضع متفرقة منها الرأس، حلق مواضع متفرقة من الرأس، حيث يأخذ من هذا الموضع قليلا ومن هذا الموضع قليلا
أن يحلق في هذا الموضع في هذا الموضع.

0: في هذا الموضوع عدة مواضع في الرأس. وهذا لا خلاف أنه من القزع، نقل عالم الخلاف القرطبي في شرح مسلم في المفهم، وأنه إذا حلق من الرأس مواضع وأبقيت منه مواضع أنه لا خلاف أنه من القزع. لكن القزع ليس محصورا في هذا، ولذا قال بعضهم في تعريف القزع قال هو حلق بعض الرأس مطلقا، ولو حلق موضع واحد من الرأس فهو من القزع. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر هذين القولين قال وهذا هو الصحيح، أي أنه حلق بعض الرأس مطلقا. وهذا قول جمهور العلماء أنه إذا حلق منه بعض الرأس وترك بعضه أنه من القزع، فلو حلق الرأس كله وأبقي موضع واحد هو من القزع، ولو حلق موضع واحد وأبقي سائر الشعر فهو من القزع. وهذا عند جمهور أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن القزع أنواع، ذكر منها في كتاب أحكام أهل الذمة ثلاثة أنواع، وذكر في تحفة المودود أربعة أنواع في صفحة 147 من تحفة المودود. قال والقزع أربعة أنواع كلها تسمى قزعا وكلها يشملها النهي. أحدها أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا، يعني يحلق من مقدمته من مؤخرته من جانبه الأيمن من جانبه الأيسر مثلا من أعلى مواضع، مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه، وهذا قلنا لا خلاف أنه من القزع، ولكن القزع ليس محصورا فيه كما حصروا فيه بعضهم. قال الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، أن يحلق وسط الرأس أي أعلاه، يحلق الأعلى ويترك الجوانب. قال كما يفعله شمامسة النصارى، شمامسة جمع شماس، والشمامسة هم رجال الدين من النصارى وقيل هم أصحاب الكهان. إذن هذا من القزع، يحلق وسطه ويطرق جوانبه. قال الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، يحلق الجوانب ويترك الوسط الأعلى. قال كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، الرابع أن يحلق مقدمة ويترك مؤخرة، يحلق مقدمة ويترك المؤخرة أو العكس، يحلق المؤخرة ويترك مقدمة. قال وهذا كله من القزع والله أعلم. أي هذه الأنواع الأربعة مشهور بين الناس اليوم؟ ها؟ رقم كم؟ الثاني الثالث الثالث، ها؟ نعم الثالث، يحلق الجوانب ويترك الوسط الأعلى، هذا كثير في الناس. فعل من هذا؟ قال ابن القيم فعل كثير من الأوباش والسفل، لا يفعله الناس أصحاب المروءات. فإذا هذا معنى القزع، حاصل معنى القزع، المعنى الذي يجمع ذلك كلما هو يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، إذا حلق بعضه وترك بعضه فهذا من القزع. بقي لو قصر بعضه تقصيرا وترك بعضه، يعني بعضه قصر تقصيرا زائدا والباقي أبقاه كبيرا، لم يحلقه حلقا ولكن قصر، فهل يكون هذا داخل في القزع؟ بعض أهل العلم ألحقه بالقزع، وبعض أهل العلم يسمي هذا شبيه القزع. بقي حكم القزع، حكم هذا الفعل في شعر الرأس. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات ونحوها. أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا إذا كان يكون لمداواة ونحوها. فذلك إجماع العلماء على كراهة ذلك. استثنى من ذلك ما كان لمداواة، إنسان مثلا يريد الحجامة قالوا له احلق موضع الحجامة، لو لم يكن هذا للحجامة هل هو قزع هذا أو لا؟ يحلق موضع، نعم، لكن إذا كان للحجامة هذا جائز. أو مداواة إنسان حصلت له تقرحات في رأسه أو أصابه مرض يريد علاجه فطلب منه أن يحلق هذا الموضع، مع أن إذا استطاع أن يحلقه كله أفضل، ولكن لو حلق موضع لأجل المداواة أو حجامة ونحوها فهذا جائز. إذن هذا إجماع العلماء على الكراهة. بقي هل هذه الكراهة كراهة تنزيهية أو كراهة تحريم؟ جمهور العلماء حملوها على كراهة التنزيه، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، حديث ابن عمر رأى صبيا قد حلق بعضه وترك بعضه، حلقوا كله واتركوا كله. قال بعضهم: والصارف لهذه الأحاديث عن التحريم هو حلق النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم. قالوا: فكونه حلق موضعا يحتجم فيه هذا صارف لأحاديث النهي عن التحريم من الكراهة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الكراهة كراهة التحريم، وهذا ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه عبر بالمنع، قال: والحديث يدل على منع حلق بعض الرأس وترك بعضه. ذكره في موضع آخر قال: وفي الحديث منع هذا الفعل، والمنع معناه التحريم. واختار هذا جماعة من العلماء، اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ واللجنة الدائمة والشيخ الألباني، عللوا بتعليلين أو استدلوا بدليلين. قالوا: الدليل الأول هذه الأحاديث التي فيها النهي الصريح ولا صارف لها، وأما كون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها اسمه الواحد والأحد والهادي فما الفرق بين الواحد والأحد ذكرنا فروق من عدة أوجه نعم الواحد المنفرد بالذات
0: والمحرمات التي قد تبطل بمثل هذا فكون الرخصة ترد للحاجة في جزئية معينة لا يصح بها صرف النهي العام أو تخصيص الدليل العام فإذا يبقى هذا النهي لا صارف له والأصل في النهي هو التحريم الدليل الثاني ما استدلوا به قالوا لأنه تشبه بالكفار فهذا كما سيأتي علل بعض العلماء النهي أنه تشبه بالكفار وأيضا قال ابن قدامة قال وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم يحلقوا مقدمة رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم والأصل في التشبه بالكفار أنه محرم ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال والقزع مكروه إلا إذا كان في تشبه بالكفار فهو محرم والواقع أن القزع فيه تشبه بالكفار ولم يكن المسلمون يعرفون ذلك وإنما حين اختلط بهم الكفار أو حين نشرت صور الكفار في وسائل الإعلام قلدهم كثير من المسلمين الجهلة وهذا القول ليس ببعيد وهو القول بتحريم ذلك بل هو ظاهر الأدلة وهذا الحكم في القزع شامل للرجال والنساء والصغار والكبار ليس خاصا بطائفة بل هو شامل للجميع إلا من عذر كما تقدم كمداواة ونحوها أيضا مما يتعلق بذلك الحكمة في النهي عن القزع ذكر أهل العلم عدة أمور من أهل العلم من قال الحكمة فيه هو المثلة والتشويه ما فيه من التشويه وقد حكى النووي هذا القول عن العلماء قال وقال العلماء وقال القرطبي هو أشبه أي هذا التعليل أشبه الأقوال بالصواب وقال بعض أهل العلم نهي عنه لأنه زي أهل الشر والفساد قال بعض أهل العلم نهي عنه لأنه زي اليهود وقد جاء في حديث في سنن أبي داود عن أنس أنه زي اليهود في إسناد ضعف وعلل شيخ الإسلام رحمه الله بتعليل آخر نقله عن ابن القيم في تحفة المودود حاصله قال هذا من محبة الله تعالى للعدل حتى مع الإنسان نفسه لا يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، يعني هذا ينافي العدل. قد يكون هناك برد شديد، هذا المحلوق يؤثر عليه البرد، والذي عليه شعر لا يؤثر عليه فيصيبه الصداع، يتغير مزاجه. قد يكون هناك حر شديد، هذا الذي ليس عليه شعر يكون باردا، والذي عليه شعر اشتد عليه الحر، وهذا ليس في عدل. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في نفس المصدر صفحات 47 و100 تحفة المودود. قال رحمه الله قال شيخنا ابن تيمية وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه، أن يبقي بعض بدنه في الشمس وبعضه في الظل، حتى مع بدنه أمره الله أن يعدل فيه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، تكون إحداهما منتعلة والأخرى حافية، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. إذن يقول شيخ الإسلام النهي عن القزع هو من هذا الباب، من باب النهي عن المشي في نعل واحدة، من باب النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، لأن هذا ليس فيه عدل، والإنسان أمر بالعدل حتى مع نفسه. وكل هذه التي ذكرت التعليلات من أهل العلم محتملة. فنادي بعض المسائل تتعلق بالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي كراهة القزع، وهي المسألة الثانية وهي المسألة التي تتعلق بحلق الرأس سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخ يقول البعض يقصر الوسط ويقصر الجوانب أكثر فيجعل كل شعره مقصرا، إذا أراد أن يقصر يقصره كله على حد سواء، لمن سبق أن بعض العلماء قد ألحق تقصير الجوانب ويبقى أعلى الرأس ألحقه بالقزع. أخ يقول إذا كان الرجل يغتسل كل يوم ومعلوم أنه بعد كل اغتسال يحتاج إلى تمشيط شعره إذا كان شعره كثيرا، فماذا عليه؟ إذا اغتسل كل يوم فلا يرجل شعره كل يوم ولا يلزم من ذلك، يجعله يجف من الماء ولا يرجله، فهو منهي عن ذلك. أخ يقول جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، فكيف وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بمخالفة أهل الكتاب؟ هذا كان في أول الأمر. قال بعض العلماء يفعل ذلك ترغيبا لأهل الكتاب لأجل أن يدخلوا في الدين، أنه وافقهم في أشياء يسيرة مما يظن أنهم فيها على دين، فيكون هذا في حث وترغيب لهم، أو أنه كان يفعل ذلك قبل أن تنزل عليه الشرائع في أمور مثل هذه، يرى أهل الكتاب فيها أقرب إلى الدين لأنهم على دين كانوا، ليسوا كالمشركين الوثنيين الذين لم يكونوا على دين، فكان يفعل رجاء أن يكونوا موافقين للدين في ذلك. ويكون هذا أقرب إلى موافقة الدين قبل أن تأتيه الشرائع. فلما جاءته الشرائع واستقرت أمور الإسلام لم يكن يفعل كفعلهم بل كان يخالفهم.
1: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمياط أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
2: الله أغير على رسوله، أغير على عباده المؤمنين من عباده، وأغير على دينه من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
1: وهو عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
2: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، فهي سنة رب العالمين في من عاد المرسلين،
1: سنة رب العالمين في من عاد المرسلين. لفضيلة شيخ المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سجلت هذه الخطبة في 11 من شهر محرم لعام 1427 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن لله عز وجل في خلقه سنن، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. فلله سبحانه وتعالى سنن في عباده، وللكافرين أمثالها من التدمير، ومن تلك السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى، فهي سنة رب العالمين في من عاد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، سواء كان من الكافرين أو المنافقين أو العصاة المتمردين، سواء كان من الجن أو من الإنس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. إن العباد عباد الله بروا أو فجروا صلحوا أو فسدوا فنواصيهم بيد الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وإن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه وأصفيائه ويغار على عباده المؤمنين ويغار على ذروتهم من المرسلين. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء محرم الله عليه. وقد أهلك قرى ودمر مدنا من أجل معاندة رسلهم عليهم الصلاة والسلام. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها كذبت رسلهم كذبوا رسولهم إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ذروا ناقة الله لا تعتدوا على ناقة الله واتركوا شرابها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وقال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دمدمه أهلكهم الله سبحانه وتعالى. أسقطهم الله صاعقة واحدة أخذتهم الصاعقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمروا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أمم حتى ممن عادوا المرسلين وعاندوهم أن الله أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهكذا سنة الله عز وجل في من عاد المرسلين. إذا كان الإنسان إذا عاد وليا ولو لم يكن نبيا يعاديه الله سبحانه وتعالى. فما بالك بعداء المرسلين فإن الله عز وجل يحاربه لأنه صار عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقد قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكل من عادى رسولا واحدا عادى جميع المرسلين وكذب جميع المرسلين وعادى جميع المؤمنين وألحق الأذى بسائر المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. أغرقهم الله. وقال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لن ندينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيابه وذاق بهم ذرا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه عبر وقصص وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في من آمد المرسلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. إن اليهود لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: وضعت سلاحك؟ إنا لم نضع سلاحنا، انطلق إلى بني قريظة. فانطلق إليهم، انطلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ كما رضوا بحكمه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أولئك إلا في حمل ما حملت رواحلهم من أمتعتهم، إن الأرض لله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. إن عباء المرسلين عباد الله جريمة وأذى لسائر البرية. فالله قد أخرج بالمرسلين الأمم من الظلمات إلى النور، وقد أقام بهم الحجة. ولهذا سلط الله على بني إسرائيل الفتن والقلاقل بسبب عباء المرسلين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. جاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. كل ذلك وهم يأتونهم بغاية من البلاغة والفصاحة والنصح، ويعاندونهم فيهلك الله المعاندين والمتكبرين على المرسلين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ارتفعت لهم سحابة كأنها ستمطرهم، وأهل هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا أي أعرضوا عن دين الله عن اتباع المرسلين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إلى قوله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى كتابا يدعوه فيه إلى الله عز وجل مزقه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كل ممزق فمزقه الله كل ممزق. إنها سنن الله لا تستعجلوا. ولقد أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون المشركين وهو متلقي في ظل الكعبة فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إن الله أغير على رسوله أغير على عباده المؤمنين من عباده وأغير على دينه من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وما المؤمن أعظم عند الله منك. المؤمن وذروة المؤمنين هم المرسلون عليه الصلاة والسلام. إن الله يغار ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ليلتين أو ثلاثة أتت امرأة فقالت ما أظن شيطانك إلا قد قلاك يا محمد فغار رب العالمين على رسوله وأنزل دفاعا عنه فوق سبع سماوات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يبلغهم قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان فاجتمعوا ومن لم يستطع أرسل رسولا. فلما أتوا قال أرأيتم أخبرتكم أن جيشا يصدقكم كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله غيرة على نبيه ودفاعا عن رسوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي المسجد الحرام ويصلي بجانب الكعبة. قال أبو جهل محمد يعثر وجهه بين أظهركم لئن جاء يعثر وجهه بين أظهركم لأطعن على رقبته زعما. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أراد أبو جهل أن يطع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك وإذا به يتكهكر على خلفه. قالوا ما لك؟ قال لقد رأيت خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخففته الملائكة عضوا عضوا. إن الله يغار على عباده المؤمنين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن عبد ياليل عرض نفسه عليه فرد عليه دعوته ولم يقبل منه ولم يقبل ولم ينصره على ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغموم حتى بلغ قرن الثعالب فنزل جبريل وقال يا محمد إن هذا ملك الجبال إن شئت أن تأمره يقبض عليهم الأخشبين فعل. فناداه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أقبض عليهم الأخشبين فعلته أي الجبلين العظيمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وشاهدنا أن الله يغار أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل ملائكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيرونه أن يهلكهم في غمضة بصر في طرفة عين يطبق عليهم الجبلين الأعظمين. هكذا قوم لوط أهلكهم الله سبحانه وتعالى دمرهم الله. وهكذا قوم لما أصر رسلهم وقوم شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. كذبوه آمدوه أعرضوا عنه أهلكهم الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وللكافرين أمثالها على المسلمين الاستقامة على المسلمين الاستقامة على دين الله عز وجل والله غيور على عباده المؤمنين غيور على عباده المؤمنين ويدافع عنهم هو سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سب رجل من الناس علي بن أبي طالب فأرسل الله له حية تزعجه حتى قال له طب طب إلى الله عز وجل فتاب إلى الله وارتفعت عنه. وآخر سب علي بن أبي طالب فجاءته بكرة فضربت برجلها حتى قتلته. ما بالك بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسولا من المرسلين. قال الله سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ملعونون ملعونون أولئك الفجرة الذين يؤذون أنبياء الله ورسول الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأخذه الشديد العليم كل من آذى رسل الله كل من آذى أنبياء الله سواء بشتم أو بسب أو بتنقص أو تمرد على شرعه الحق فإن هذا من أسباب الهلاك من أسباب الهلاك. كاد الخيران أن يهلكا لما رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هلاك رفع الصوت فما بالك بالأذى والاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا انتقامه من المجرمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إن بطش الله سبحانه وتعالى ونقمة الله سبحانه وتعالى على الكافرين في الدنيا والآخرة فكما عد الله للكافرين من عذاب أليم كما عد لهم في الدنيا من الفتن ومن الابتلاءات لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله الواقع كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهم في ضيق وهم في تعاسة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الكفار ما يقدرون الله حق قدره ولا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء. وقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يستكثر في حق الكفار الأذى للمؤمنين والمرسلين، فإنهم ما قدروا لله قدرا ولا عرفوا لله قدرا ولا لرسله ولا لسائر خلقه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. نعم هذا. وقد علمت ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة فصلت، في الذي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صدرا من سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وخلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقد علمت أيضا أيها الطالب ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في سورة الرعد: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو آخر إلى الله، قال: ما من هو ربك هذا؟ أمن نحاس هم؟ أمن حديد هم؟ أمن فضة هم؟ فرجع متألما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع إليه. فرجع الثانية ثم قال: ارجع إليه. فرجع إليه وقد أنزل الله عليه صاعقة من السماء، أرسل الله صاعقة من السماء فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولما قال العاص بن وائل لخباب بن الأرت، قال: والله لا أقضيك الآن حتى إنك تقول سيكون موت، فإذا مت هناك فسيكون، فإذا مت فسيكون لمال ولد هناك، فأقلي استهتارا واستهزاء. فأنزل الله عز وجل دفاعا عن ولي من أوليائه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا يسألن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن الله عز وجل إن أمهل هؤلاء الكفرة فلمضاعفة العذاب عليهم لمن مات على هذا الحال، وأملي لهم إن كيدي متين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: الثاني فلا بأس به حتى لو كان في صلب الإحرام. بعده.
4: الحمد لله رب العالمين.
5: فضيلة الشيخ، كما تعلمون في هذه الأيام قرب افتتاح المدارس ومدارس تحفيظ القرآن، لا يقبل في السنة الأولى إلا 30 طالبا فقط، ويحدث مشاكل عند التسجيل بالنسبة لأولياء أمور الطلاب أو المسؤولين عن تلك المدارس. السؤال هو: بماذا توجه أو تنصح مسؤولين عن المدارس وأولياء أمور الطلاب وكذلك المسؤولين الذين حددوا النسبة 30 طالب؟ جزاك الله خير.
3: أرى أن أهل البلد يجتمعون ويكتبون لوزير المعارف ويبينون له أن الإقبال على هذه المدارس شديد، وأنه لا ينبغي أن يحال بين الناس وبين ما يريدون في أمر هو خير وصلاح، فلعلهم إذا كتبوا ذلك لعله ينفع. وقد يقول وزير المعارف مثلا: هذه خطة مدروسة من مجلس الوزراء وما أشبه ذلك، يكتب للرئيس مجلس الوزراء ويقال: الناس يريدون هذا وإقبالهم شديد على هذه المدارس وهي خير. وما أحسن أن يكون الشعب السعودي حافظ لكتاب الله عز وجل، هذا اللي أرى. أما كون الناس يقع بينهم الملغات والعداوة والبغضاء والشحنة فهذا لا يجوز. نعم. السؤال يلا. استرح الآن السؤال الغيب. نعم.
6: جزاك الله خير الجزاء. ما قولك في من يرى تفسير من يترك مثلا السنة الرواتب

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: جمعت بين بيع وصرف، 50 ريال الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة، فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة 50 فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من 50. وحل هذه المشكلة سهل، بدل من أن يقول خذ هذه 50 ويبقى عندك لي 10 ريال، يذهب إلى جاره ويصرف 50 ويعطيها 40. هنا اللي بعده. نعم.
1: إذا كان دعاء صفة من صفات الله عز وجل.
0: إذا كان إيش؟
1: إذا كان دعاء صفة من صفات الله.
0: الدعاء.
1: دعاء صفة من صفات الله.
0: نعم.
1: كفر.
0: نعم.
1: فكيف نفهم الأدعية الآتية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: نعم. والله. وقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
1: نعم.
0: كل هذا استعادة من بصفات الله والمراد الموصوف، لأن الدعاء أن تقول يا قدرة الله اغفري لي، يا رحمة الله ارحميني، هذا الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا قلت يا رحمة الله ارحميني أو يا قدرة الله اغفري كأنك جعلت هذه الصفة شيئا مستقلا عن الموصوف يتصرف فيغفر ويرحم ويغني. أما إذا قلت أعوذ بعزة الله فهذا من باب التوسل بعزة الله عز وجل إلى النجاة من هذا المرهوب الذي استعذت بالعزة منه، وكذلك برضاك من سخطه، وكذلك قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ليس المعنى أن الإنسان يستغيث بالرحمة منفصلة عن الله، لكن هذا من باب الوسيلة، من باب التوسل بصفات الله عز وجل المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعو، وليس دعاء صفة. دعاء الصفة أن تقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أعطيني، وما أشبه ذلك. نعم.
1: حكم التصوير الفوتوغرافي مع التفصيل لأنه قد التبس علي، جزاكم الله خير.
0: هذا بارك الله فيك، التصوير الفوتوغرافي لنا فيه عدة أجوبة في مجموع الرسائل وفي غيرها أيضا، فارجع إليها. وأنا أقول يا إخواني، ليس التصوير الآن هو مشكلة الدنيا، ما هو مشكلة الدنيا. كثير من السلف، ما هو من الخلف، يقولون إن التصوير بالتلوين والرسم ليس حرام حتى ولو كان باليد. لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب. ولكن نرى أن التصوير باليد حرام ولو بالرسم، كما يحرم التمثيل أن يجعل صورة على مجسمة يصورها الإنسان بيده، فإن هذا حرام. أما التصوير الحديث الآن الذي يسلط فيه الإنسان آلة على جسم معين فينطبع هذا الجسم في الورقة، فهذا في الحقيقة ليس تصويرا، لأن التصوير مصدر صور، أي جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقطه بهذه الآلة ما جعله على صورة معينة، الصورة المعينة هو بنفسه يخطط العينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك. ولكن يبقى السؤال الذي ينبغي أن نسأله، هل يجوز أن أصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية لاقتناء ذلك للذكرى؟ نقول لا يجوز اقتناؤه للذكرى، لكن للحاجة لا بأس. هنا اللي بعده.
2: الحمد لله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لإخوانكم المجاهدين عامة ولإخوانكم المجاهدين من أرومية بالحبشة خاصة، حيث أن زعيمهم حاضرا في هذا المجلس المبارك وجزاكم الله خيرا؟
0: نصيحتي للمجاهدين أن يخلصوا النية لله عز وجل بأن يقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا أن لا يقاتل حتى يستعد ويكون لديه من العدة ما يقابل عدة العدو أو يقاتل، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا أجاز الله سبحانه وتعالى للمجاهدين أن يفروا إذا كان العدو أكثر من مثليهم، أن يفروا حتى بعد المصافة إذا كان العدو أكثر من مثليهم، وهكذا إذا كان سلاحه أكثر من مثل سلاحنا. أما أن نذهب نقاتل عدوا بسلاح لا يقاتل ولا يداني سلاحه بدون أن يكون هناك أسباب يمكن أن نتقي بها، فهذا لا شك أنه ليس بمشروع، لأن الواجب الإعداد قبل النفور، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثالثا نصيحتي لهم أن لا يختلفوا ولا يتنازعوا، لأنهم إذا اختلفوا وتنازعوا فشلوا. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني رأيتم ما تكرهون. فالنزاع والاختلاف سبب للهزيمة والفشل. إذا كنت تقاتل في سبيل الله حقا فلا تجعل قولك هو المنتصر ولا تنتصر لنفسك، ولكن اتبع الحق أينما كان. ولهذا لما كان بعض المجاهدين في نيته دغل صار المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا بالسلاح الذي أعد ليقاتل به العدو. كذلك الرابع أو الثالث، الرابع أن يجعلوا لهم أمراء وعمداء حتى لا يكون أمرهم فوضى، ويجب على المأمور أن يكون مطيعا لأميره في غير معصية الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث

0: أسبوع مثلا، ماخذ عمره من أسبوع جاء عنكم أسبوع، هل يأخذ عمره؟
1: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدا مقاربا، قال إذا حمم رأسه يعني إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة، لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم فهذا بدعة، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر. فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبين لهؤلاء أن ذلك أمر محدث وأنه بدعة، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة 19 يوما في غزوة الفتح ولم يحدث نفسه أن يخرج ويعتمر. وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي 3 أيام ولم يعتمر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
3: فضيلة الشيخ، كتب أحدهم مقالا ناصحا فيه في أحد المجلات، يقول محذرا فيه عن مرض خفي عن مرض خفي يصيب من يعمل إلى الله سبحانه وتعالى من دعوة إلى الله، دعوة الناس وقضاء وعلم، ويقول أن هذا المرض يعني ربما يصيب الشخص بأن يقوم إلى الله سبحانه وتعالى في الليل أو يتأخر في المسجد للصلاة لأنه مثلا قاضيا في البلد أو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل هذا له وجه في الشرع يعني، وكيف يعني يقوم هذا القول؟
1: ما في مسجد
3: يعني أنه ممكن أن يصاب بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى،
1: يعني يرى هو أنه
3: هذا مرض خفي ليس هو بالرياء، لكنه ممكن أن يقوم الليل، يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل لا يراه أحد لأنه داعي إلى الله أو لأنه قاضي، يتطلب منه وضعه أن يقوم بهذا الشيء أو يتأخر في الصلاة في المسجد، يعني لا رياء ولكن يقول هذا مرض خفي، فهل هذا له وجه في الشرع تكلم بها أحد؟
1: يعني هو قصده دفع أن يدفع اللوم عن نفسه، أن هذا الذي تعبد الله،
3: نعم، أن يكون
1: ليدفع اللوم عن نفسه
3: ويراقب الله سبحانه وتعالى بأن يكون العمل هذا يجب أن يخلص به لله سبحانه وتعالى.
1: لا مانع أن الإنسان يخلص الله عز وجل في عمله ويريد أيضا أن يدفع اللوم عن نفسه،
3: لكن تقييده بالشيء هذا يعني يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل ويكون هذا مرض، يعني كيف وهو
1: أبدا ليس بمرض. نحن لا نوافق هذا القائل إنه مرض، نقول إن الإنسان ربما يريد دفع اللوم عن نفسه أو يريد أن يمرن نفسه على العمل الصالح. هنا مع أن الأولى الإنسان إذا كان يريد الإخلاص التام أن لا يهتم بأحد ما دام مخلص لله عز وجل فلا هم أحد. نعم. لا يمين.
4: فضيلة الشيخ، هذا رجل بنى له بيت على أرض، وهذه الأرض توجد فيه نملة، فهل يقول أقضي عليها لأنها أصبحت تؤذيه لأنه بنى والنملة سبقته في هذا المكان؟
1: النمل لا يملك الأرض ولو سبق. نعم، إذا كان لا يمكن دفعه إلا بالقضاء عليها أقضي عليها.
4: طيب
1: لكن لو انك صببت عليها الغاز لهربت. احنا جربنا الذر تصب عليها الغاز ثم يذهب يرتحل. فاذا امكن ان تزول بدون قتل فهو احسن، واذا لم يمكن الا بالقتل فلا باس.
4: طيب قيل له يا شيخ اذا اردت ان تقضي عليها اقرا سوره النحل في ماء صحه ويت صحة ثم صبه عليه، هل هذا صحيح يا شيخ؟
1: والله ما أدري يعني اللي جربت هو الغاز وأيضا في الذر انتهى وأذن.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن لا تحرجوني وتحرجوا أنفسكم في السؤال بعد هذا، لأن أمامي مسجد والناس ينتظرون، ولا أستطيع أن أقول والله حبس الناس، يقولوا الناس ليش حبسوني.
1: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالين الآن، يقول: ما حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ هل هي ركن أو واجبة أو سنة؟ محمد عليه السلام. هذه عند الحنابلة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، بعضهم يرى أنها سنة، وعلى احتياط المرء أن لا يدعها. قال الإمام أحمد رحمه الله: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقد حمل ابن القيم رحمه الله كلام الإمام هنا على أنه صورة من صور العينة المحرمة، مع أن هذا هو التقسيط اليوم. قال الإمام أحمد: يقول يكون عنده لا يبيعه إلا بنسيئة، يعني ما يبيع نقد. التقسيط اليوم يكون بنسيئة ونقد، لكن هو يحكر هذا المتاع أو الشيء لا يبيعه إلا بنسيئة. ومع هذا فكلامه رحمه الله فيه نظر، ليس بصواب، وذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا عام في كل ما في كل دين، اللهم إلا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على محمل يكون فيه ربا فيمكن، أما إذا كان على ظاهره فهو غير مسلم. ما الوجه أبدا، ما الوجه إطلاقا. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام ويدعو إليه وهو بعد الدجال، فكيف الجمع بين ذلك وحديث أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند خروج الدجال؟ الظاهر أن هذا يعتبر شاذا، لأن الذي يمنع قبول الإيمان طلوع الشمس من مغربها. وهذا عبد الله القثمي يقول: ورد في حديث أبي هريرة أنه قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. فقال الإمام البيهقي معلقا عليها: راد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. ما هو تفسيركم لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما معنى قول البيهقي ببيان محلهما من الإنسان؟ تفسيرنا كما قال البيهقي، مراد تحقيق السمع والبصر، وأنه كما أن نسمع نحن بآذاننا ونبصر بأعيننا، فكذلك الرب عز وجل سمعه وبصره محقق، لكن العين قد ثبتت بها النصوص، وأما الأذن فلا، ولهذا لا نثبت الله أذنان بخلاف العين. وأما قول ببيان محلهما من الإنسان، فقصده أن لا يتوهم واهم أن محلهما من الله عز وجل كمحلهما من الإنسان، ومحلهما من الإنسان كما ترى في الوجه وفي الرأس. ومعلوم أن لا نثبت الله إلا ما أثبته لنفسه الوجه، وأما الرأس فلا. ويقول هذا، يقول: هل للطالب هل للطالب أن يعرض عن الدليل إذا ألقي عليه ذهابا لقول فلان أو فلان من العلماء، وذلك لثقته بهذا العالم أكثر من الذي ألقى عليه السؤال، علما أنه يعلم أن هذا الدليل صحيح؟ العام إذا كان لم يثق بهذا الذي أورد الدليل فلا عليه أن يقول: أنا لا أتبعك، ثم يسأل عن الدليل. يجب عليه أن يسأل عن الدليل من هو أعلم من هذا الذي أورده، لأن كثيرا من الناس جهال يظنون أن الحديث يدل على كذا وليس كذلك. إن من آمن برسول ثم آمن برسول آخر فإن له أجرين، فما رأيكم في من آمن من هذه الأمة بجميع الرسل فهل لهم بذلك أجر، مع العلم بأن مجرد الخبر لا يساوي المشاهدة؟ لا، من آمن من هذه الأمة آمن برسول واحد، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتضمن الإيمان بجميع الرسل، وكذلك الأنبياء السابقون. المؤمن بعيسى يلزم من إيمانها أن يؤمن بجميع الرسل السابقين، لكن هؤلاء آمنوا فعلا، يعني آمنوا بشريعتين، أي مر عليهم شريعتان. فهمت الفرق؟ نعم. وكذلك عيسى النصارى آمنوا بكل من سبقهم من الرسل، لكن هذا جرى عليه شريعتان آمن به ولم يتعصب لشريعته الأولى. هذا وجه يعطى أجره مرتين، آمن بشريعتين مستقلتين مرت به. نعم. يقول: ما القول الراجح بنظركم في حكم قراءة الجنب للقرآن، وكيف الجواب عن حديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله في كل أحيانه؟ الذي نرى أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإما أن يقال إن هذا لا يشمل القرآن أصلا، لأنه عرفا إذا قيل ذكر الله يعني سبح وحمد وهلل كبر، بخلاف ما إذا قال قرأ القرآن. وإما أن يقال إذا كان الذكر يشمل حتى قراءة القرآن يكون هذا عاما مخصوصا. يقول وسام بن أحمد، نعم، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما اختصم المهاجرون والأنصار يوم حفل الخندق في سلمان الفارسي فقال: سلمان منا أهل البيت؟ المراد بذلك أن سلمان رضي الله عنه لما كان فارسيا ظن بعض الناس أو ظن بعض الناس أنه ليس من المسلمين في شيء، يعني ليس عربيا، فقال: سلمان منا أهل البيت، يعني أن العبرة ليس بالنسب، الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية. وآخر سؤال من محمد متولي، الظاهر متولى محمد موجود. طيب، يقال: هل يقال بكفر من يقتل بعضهم بعضا لأن من المسلمين كما في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل يضرب بعضكم رقاب بعض، وحب وحيث يرى كل من الفريقين أن الحق معه، وإذا كان الحال كذلك فهل لمن علم ذلك من المتقاتلين أن يعصي ولي الأمر بعدم الاشتراك في القتال إذا ألزمه بذلك، علما بأن ذلك الرفض يعاقب عليه بما قد يصل إلى القتل لا سيما إن فر من المعركة؟ الصحيح أن اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس كفرا مخرجا عن الملة، بدليل قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا جاء كفر منكرا فإنه لا يعني الكفر المطلق المخرج من الملة. نعم، أجبنا عما رأينا الإجابة عليه. علي مسفر، وهذا أم سليمان تقول عند 100,000 ريال ساهمت بعد شهرين من ملكي إياها 50,000 ريال وبعد 4 أشهر كسبت 20,000 ريال. سؤال: كيف أزكي هذا المبلغ بعد سنة ومتى تحسب المدة؟ وهل الزكاة على 100,000 ريال أو على 120,000 ريال؟ تحسب المدة من أول مرة من أول يوم ملكته، أي ملكت 100,000 ريال، وإذا تمت السنة تزكي 120,000 ريال، وذلك لأن ربح التجارة يتبع الأصل في الحول، حتى لو فرضنا أن الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بشهر واحد فإنه يتبع الأصل. وما الذي يتبع أصله في الحول؟ هذا ربح التجارة
2: السائمة،
0: نتاج السائمة. نعم.
1: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الحيض من مختصر صحيح مسلم. الباب العاشر. الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. 180. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري. 321. الباب الحادي عشر. خمس من الفطرة. 181. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. أخرجه البخاري. 5889. الباب الثاني عشر. عشر من الفطرة. 182. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. الباب الثالث عشر. مناولة الأكبر السواك. 183. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. أخرجه البخاري. 246. الباب الرابع عشر. أحف الشوارب وأعف اللحى. 184. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب وأوف اللحى. أخرجه البخاري. 5892. 185. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. الباب الخامس عشر. غسل البول من المسجد. 186. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. أخرجه البخاري 6024. الباب 16: نضح بول الصبي من الثوب. 187. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. الباب 17: غسل المني من الثوب. 188. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. أخرجه البخاري 223. الباب 18: غسل دم الحيضة من الثوب. 189. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أخرجه البخاري 227. كتاب الصلاة. الباب الأول: بدء الأذان. 190. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري 604. الباب الثاني: صفة الأذان. 191. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الباب الثالث: يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 192. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن عليا: فحدثت به أيوبا فقال إلا الإقامة. أخرجه البخاري 607. الباب الرابع اتخاذ مؤذنين. 193. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. الباب الخامس اتخاذ المؤذن أعمى. 194. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. الباب السادس فضل الأذان. 195. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. 196. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أخرجه البخاري 608. الباب السابع فضل المؤذنين. 197. عن عيسى بن طلحة قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الباب الثامن القول مثل ما يقول المؤذن. 198. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. الباب التاسع فضل من قال مثل ما يقول المؤذن. 199. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. 200. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. الباب العاشر فرض الصلاة. 201 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 2 زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
6: استووا استووا.

استووا تراس. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

عندما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أخرجه البخاري 596. الباب 28 في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. 222. عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. الباب 29 وقت المغرب إذا غربت الشمس. 223. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أخرجه البخاري 561. الباب 30 وقت صلاة العشاء وتأخيرها. 224. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخرجه البخاري 566. الباب 31 في اسم صلاة العشاء. 225. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. الباب 32 النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. 226. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. الباب 33 أفضل العمل الصلاة لوقتها. 227. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. أخرجه البخاري 527. الباب 34 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 228. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري 580. الباب 35 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. 229. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال:
ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر. حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق؟ فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من الماء. قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال: وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس ففقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعدوا أن رأى الناس ما في الميضأة تكاب عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، كلكم سيروى. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال رحمه الله: قوله تعالى إن المجرمين، المشركين، وهذا أعظم جرمهم، وإلا فجرمهم كثير فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق، أجرموا في حق الله وفي حق خلقه. ومن أعظم جرمهم الشرك بالله. في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر أي لا يخفف ولا يهدأ، مأخوذ من الفتور، والفتور هو ضعف الشيء وهدوءه، أي فلا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. المبلسون أي يائسون من كل خير لشدة العذاب وطوله، يصيبهم اليأس. وأنت تجد الإنسان في الدنيا إذا طالت به الشدائد كإنسان في سجن طال سجنه فيه، أو في بلاء طال بلاؤه فيه، يصيبه اليأس. فهؤلاء لطول العذاب واستمراره يكونون فيه مبلسين، أي يائسين من كل خير، قد انقطع عنهم الأمل. وهذا من أشد العقوبات، فإن الإنسان مهما كان في شدة إذا كان يعلم أنه سينجو من تلك الشدة وتزول عنه لا يزال عنده أمل، لكن لو انقطع أمله في زوال تلك الشدة يأس. فهذه صفتهم التي ذكرها الله عنهم، أن العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي ما ظلمناهم بهذا العذاب واستمراره، ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وتكذيب رسله
فاستحقوا ذلك. ونادوا يا مالك، يدعون خازن النار، ليقضي علينا ربك،

عقوبة عن قتادة يذكره عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكا، في بعض النسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زائدة خطأ فالأثر هذا موقوف، إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون. قال: هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم، فشبه أصواتهم بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق. وهذا الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد، ونساقه المؤلف من طريق ابن المبارك وهو في كتاب الزهد له، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم بهذا الإسناد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة قتادة، ثم إن صح إلى عبد الله بن عمرو لا يعتمد عليه، فعبد الله بن عمرو كان يروي الإسرائيليات، كان عنده صحيفة أخذها من النصارى في بعض المعارك وكان يحدث منها.

فكونه يبقى 1000 سنة ثم يجيبهم هذا إن صح به الدليل، وإلا فلا يكون تفسيرا للآية، بل يجيبهم متى شاء الله، يدعون ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق، يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا، أي أم أحكموا أمرا في المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرموا أي دبروا وخططوا وأحكموا أمرا، صار أمرا مبرما أي محكما جاهزا، فكانوا دبروا المكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أبرموا أم أحكموا أمرا في المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا مبرمون، أي محكمون أمرا في مجازاتهم. قال قتادة إن كادوا شرا كدتهم مثله. وهذا نظير آيات كثيرة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومكروا ومكر الله. أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرونه من غيرهم ويتناجون به بينهم، بلى نسمع ذلك ونعلم.

ورسلنا أيضا من الملائكة يعني الحفظة لديهم يكتبون. ثم ذكر ما بعدها ختام السورة وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: أبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن
5: الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فنحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذه المنطقة وإلى هذا المسجد المبارك بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الناس، إن من نعم الله العظيمة التي تحتاج منا إلى شكر هذه المجالس التي نجلسها في بيوت الله عز وجل، نتذاكر آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول من ذلك أن نصلح هذه القلوب التي غشيها ما غشيها من حب الدنيا ومن الذنوب والمعاصي. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها مستقيمة، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الناس، إخوانكم من أهل السنة والجماعة يقومون بهذا الخروج الدعوي كل جمعة، وقد نفع الله عز وجل به، فالحمد لله. يخرج الإخوة من عتق ومن خمر، ويأتي الإخوة من ميفعة ومن يعني الروضة ومن الغيل ومن حبان ومن مناطق كثيرة من الخبر مؤازرة ومناصرة، نتعاون نحن وإياهم على الخير، على نشر دين الله عز وجل، كل بما يستطيع وكل بما يسر الله عز وجل له. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، أنهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآزرون في نشر الخير، في تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا مدحا ولا ثناء، وإنما يريدون بذلك الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. والحمد لله، هم يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا يدعونهم إلى ذواتهم، لا يدعونهم إلى أشخاصهم، لا يدعونهم إلى دنيا، لا يدعونهم إلى حزبية، لا يدعونهم إلى استثمار، لا يدعونهم إلى أرضية، لا يدعونهم إلى عصبية، لا يدعونهم إلى أن يتعصبوا لشخص من الأشخاص أو لحزب من الأحزاب. لا، دعوة أهل السنة والجماعة بريئة من ذلك كل البراءة، إنما هذه هي دعوة المتحزبين. لذلك نفع الله عز وجل بدعوة أهل السنة والجماعة وآتت أكلها، فنسأل الله عز وجل أن يتم هذا السير وأن يبارك في هذا الجهد. أيها المسلمون عباد الله، كنا على موعد معكم في هذه الليلة ضمن سلسلة محاضرات عقدناها في بيان رحلة العبد إلى الدار الآخرة. كنا على موعد في هذه الليلة مع حديث عن الجنة، لكن يحول بيننا وبين الحديث عن الجنة في هذه المحاضرة وقفة وحبسة. هذه الوقفة والحبسة لا بد أن يقفها المؤمنون بعد مرورهم من على الصراط وقبل دخولهم الجنة، وهذه الوقفة مكانها ما بين الجنة والنار، واسم هذا المكان القنطرة. القنطرة، روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من الصراط، إذا خلص المؤمنون من الصراط فإنهم يوقفون بين الجنة أو يحبسون بين الجنة والنار في مكان يقال له القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى إلى مكانه في الجنة أكثر من أن يهتدي إلى مكانه في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس، أي أهل الإيمان، بعد مرورهم من على الصراط وانتهائهم إلى طرفه الذي يلي الجنة سيحبسون في مكان يقال له القنطرة. وهذه القنطرة اختلف أهل العلم فيها على أقوال، هل هي متممة للصراط أم أنها صراط آخر، على ثلاثة أقوال. أولها أنها تتمم الصراط، القنطرة متممة للصراط، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثاني هذه الأقوال أن القنطرة عبارة عن صراط آخر خاص بأهل الإيمان بالمؤمنين، وهذا ما رجحه الإمام القرطبي في تذكرته. والقول الثالث أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، فنقول الله أعلم هل هذه القنطرة تتمم الصراط الذي يمر عليه المؤمنون أم أنها صراط آخر. ولا يعنينا هذا الأمر أنها تتمم أو أنها صراط آخر، إنما يعنينا أن هذه القنطرة مكان يقف أو يحبس فيه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو الراجح، أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، وليس في معرفة ذلك كبير فائدة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن المؤمنين إذا حبسوا في تلكم القنطرة إنما يحبسوا فيها من أجل أن يقتص من بعضهم لبعض مظالما كانت في الدنيا، كانت بينهم في الدنيا، حتى يدخلوا الجنة وقلوبهم وقلوب من ظلموهم خالية من الغل والحسد والبغضاء، ليكونوا جميعا الظالمين والمظلومين في الجنة، كما قال الله عز وجل إخوانا على، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وتأمل أخي في الله، تأمل معي ما جاء في حديث أبي سعيد هذا، المؤمنون وبعد أن نجوا من النار مروا على الصراط العقبة الكؤود، ونجوا من النار ومن لفحها ولهيبها، يحبسون في ذلك المكان ويمنعون من دخول الجنة حتى يتطهرون من الظلم، حتى يتخلصون من الظلم الذي على كواهلهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم خطر الظلم وعلى وخيم عاقبته. والظلم أيها الناس تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وهو على ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه، وذلك بالشرك والكفر به. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ثانيا ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي والمحرمات والكبائر، قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثالثا ظلم العبد لغيره بأخذ الحقوق وسفك الدماء وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. قال الإمام ابن القيم يرحمه الله: والظلم عند الله ثلاثة دواوين. الديوان الأول لا يغفره الله، وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الثاني لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد لنفسه، أي أن الله عز وجل قد يتجاوز عن العبد ظلمه لنفسه فيعفو عنه ويغفر له. قال والديوان الثالث لا يترك الله منه شيئا، لا يترك الله منه شيئا، أي يؤاخذ أهله بكل شيء، بكل شيء، لأنه يتعلق بالمخلوقين. والله عز وجل لا يظلم عنده أحد، فلذلك لا يترك الله عز وجل من ديوان ظلم العبد لغيره شيئا إلا أن يعفو المظلوم. هذا الظلم الأخير أو القسم الأخير من أقسام الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا هو الذي يحبس المؤمنين بالقنطرة حتى إذا تخلصوا منه وتطهروا أذن لهم بالدخول إلى الجنة. هذا الظلم الذي لنا معه وقفة لكي نتخلص منه قبل أن نقف على القنطرة فنتخلص منه، لكن بمشقة، لكن إن عزمنا على التخلص من الظلم في الدنيا هذا من السهل ومن اليسير، ليس صعبا أن تتحلل ممن ظلمت وأن ترد المظالم إلى أهلها، لكن من الصعب أن تقف، بل ومن الأمر الشديد أن تقف في ذلك الموقف، فيأخذ هذا من حسناتك، هذا الذي سببته وهذا الذي اغتبته يأخذ من حسناتك، وهذا الذي كذبت عليه وهذا الذي رميته بما ليس فيه يأخذ من حسناتك، فتقل درجاتك في الجنة. نعم، يقول أهل العلم إذا أخذ المظلوم من الظالم الحسنات بسبب الظلم، لأنه ليس هناك درهم ولا دينار، إنما القضاء من الحسنات، فإن العبد الذي نجا من النار إذا دخل الجنة تنقص درجاته بسبب نقصان حسناته الذي كان سببا في ذلك ظلمه للغير. أيها الناس، إن الله عز وجل حرم ظلم الغير، بل جعل ظلم الغير من كبائر الذنوب لإيراد الوعيد الشديد على ذلك. يقول الله عز وجل مبينا تحريم الظلم، قال الله عز وجل

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الطويل حديث تحريم الظلم الذي يقول فيه ربنا في بدايته: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. إن الله عز وجل بين عاقبة الظالمين عموما، والذين من جملتهم من يظلمون الغير، فقال الله سبحانه وتعالى: وما للظالمين من أنصار، وقال: فما للظالمين من نصير، وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال الله عز وجل:

إنه حتى لا نتأثر بالظلمة فنكون منهم حرم الله عز وجل علينا الركون إليهم والجلوس معهم. فقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بمجرد الركون إليهم، فكيف لو كنت واحدا منهم، فتمسكم النار. وهكذا يقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يجب مفاصلة الظالمين ومقاطعتهم حتى لا نتأثر بهم وحتى لا نكون مثلهم ومنهم. ومما يرهبنا من الظلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله، ظلمات في ذلك اليوم الذي يحتاج فيه العبد الى نور، يوم ان تقسم الانوار والظالم يمشي في ظلمات من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ظلمات بعضها فوق بعض، لم يعط نورا. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. لم يعط نورا بسبب ظلمه، ظلمات يوم القيامة. كيف لا يكون الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، وهو الذي يجر عليهم اللعن، يجعلهم ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. كيف لا يكون الظلم ظلمات على أهله يوم القيامة وهو يقودهم إلى النار؟ قال الله عز وجل: ونفوق

إن الظلمة يا عباد الله لا يفلحون أبدا، مهما أشبعوا رغباتهم ومهما أحكموا بطشاتهم. قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. إن الظلمة أيها الناس لا يحبهم الله، منبوذون عند الله، مبغوضون عند الإله. قال الله عز وجل: إنه لا يحب الظالمين. إن الظلمة أيها الناس محرومون من الهداية، سابحون في بحور الغواية. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: فبعدا للقوم الظالمين. إن الظلم أيها الناس يجر على أهله عذابا في القبر، من أسباب عذاب القبر الظلم. قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك، قال الحسن البصري، أي دون عذاب الآخرة، وأراد به عذاب القبر، وأراد به عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الظلم أيها الناس من أسباب أخذ العبد وإنزال المصائب عليه والكوارث في الدنيا قبل يوم القيامة. الظلم من الذنوب التي عجل الله عز وجل أو يعجل الله عز وجل عقوباتها لمن يشاء من عباده في الدنيا قبل يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك إذا أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. فالظالم يؤخذ بسبب ظلمه، أي يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا. قد ينزل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء، أو قد تخسف به الأرض، أو قد يصاب بمرض في جسده لا يجد له دواء، أو بمصائب في أهله وولده وماله. وقد يقول قائل: كم نسمع عن ظلمة تمادوا في ظلمهم، إلا أنهم منعمون، عندهم أموال وعندهم راحة، ويظهر عليهم النعيم والهدوء والطمأنينة. فنقول إن هؤلاء الظلمة يعيشون في داخلهم حياة بائسة، وإن تظاهروا بها في الظاهر، تظاهروا بالحياة السعيدة، فإن هناك شيئا في قلوبهم وفي صدورهم يضيقها عليهم. لذلك إذا خلوا بأنفسهم يجدون ذلك، يجدون الألم والضيق والنكد والهم والغم. ثم وإن أفلت أو إن لم يأخذ الله عز وجل الظالم في الدنيا بعقوبة عاجلة، فإن هناك يوما قال الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يوم لا ينفع من الظالمين

فلا تحسبن أن الله يغفل عن الظالم. يملي له يملي له وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إذا جاء ذلك اليوم فإنه يعذبه بالعذاب الشديد والأبقى. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما

إن من أعظم ما يرهبنا من الظلم أيضا دعوات المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب، تلكم الدعوات التي تخرج من قلوب كثيرة ومن نفوس مكلومة فتصادف إجابة. قد وعد الله عز وجل المظلومين بإجابة دعواتهم إذا رفعوها إليه. ففي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي ينبي ويدل على سرعة استجابة الله لدعوة المظلوم، وقبل ذلك سرعة رفع تلكم الدعوة أو ارتفاع تلكم الدعوة إلى الله عز وجل. الحديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، تصعد إلى السماء كأنها شرارة. أرأيت لو أنك أوقفت نارا وركزت على أطراف تلكم النار المزدهبة فإنك تجد شررا يخرج من أطراف تلكم النار يطير طيرانا سريعا إلى السماء لا تشعر به من سرعته. فكذلك دعوة المظلوم إذا خرجت من المظلوم لا تتأخر بل تطير كتلكم الشرارة إلى السماء فتصادف إجابة. وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة ولو بعد حين، المهم أن الله عز وجل سيجيب دعوة المظلوم. فقد جاء عند الإمام الطبراني في الأوسط من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع مع الغمام. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه، كما جاء ذلك مصرح في حديث رواه الإمام الطيالسي في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من فاجر، من فاجر وفجوره على نفسه. نعم أيها الناس، فيا ويل الظالمين من دعوات المظلومين. كم نام الظالم واطمأن والمظلوم قام في جنح الليل رافعا أكف الضراعة إلى الله داعيا على من ظلمه متضرعا إلى الله أن ينتقم ممن ظلمه. فيا ويح الظالمين من تلكم الدعوات.

0: ليس بينها وبين الله حجاب. لما سجن خالد البرمكي وهو وزير هارون الرشيد، كان وزيرا، فسجن هو وابنه وصودرت أملاكهم، فقال ولده يحيى: يا أبتاه، أبعد العز نكون في السجن؟ أبعد الوزارة؟ أبعد المال وسكن القصور نكون في السجن؟ فقال الطاهر: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام. لأنهم بغوا، لأنهم تجبروا وتكبروا على عباد الله. فقال: لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو المسيء. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، فتعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعزل عمر سعدا واستدعى سعدا فأتاه. قال له عمر: إن أهل الكوفة شكوك إلي حتى ذكروا أنك لا تحسن الصلاة بهم. فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل من يتثبت له الخبر إلى الكوفة، فجاء ذلكم الرسول إلى مسجد لبني عبس، فدخل فوجد حلقة فقام عليهم وقال: كيف فيكم سعد؟ فقام أشقى القوم، رجل يقال له أبو سعدة يكنى بأبي سعدة، فقال: أما إنك لو نشدتنا عن سعد فإنه لا يمشي في السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية. فلما سمع سعد هذا الكلام الذي هو عبارة عن افتراء وظلم، قال فيه ما ليس فيه. سعد رضي الله عنه لم يذهب إلى عمر، وجعل يلح عليه: خذ لي بحقي من هذا الظالم، قال في ما ليس فيه، أو ذهب يطرق أبواب الصحابة بابا بابا. لا، سعد اختصر المسافة فرفع كف الضراعة إلى الله، إلى من لا يرد دعوة المظلوم. كيف وهو من مجابي الدعاء؟ الله لا يرد دعوة المظلوم، وسعد من مجابي الدعاء. فرفع يديه إلى السماء وقال: لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام ريان وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال جابر بن سمرة راوي الخبر: فأبقاني الله إلى أن رأيت ذلك الرجل قد طال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه، يمشي في الطرقات يغمز النساء ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. يا مظلوم، دونك ربك، ادعه ان ياخذ المظلوم الظالم، وان ينتقم لك من الظالم، دونك ربك. اختصر المسافة بدل ان تذهب من محكمة الى اخرى، ومن قسم شرطة الى اخر، ومن شيخ قبيلة الى اخر. تريدهم أن ينصفوك وأن يأخذوا لك من الظالم حقك. الله عز وجل قال لك ادعوني أستجب لكم، ووعدك من خلال كلام رسوله أن دعوتك مستجابة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال إن امرأة يقال لها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى مروان بن الحكم، خاصمته إلى مروان بن الحكم، فاستدعى مروان سعيدا وقال له إن هذه المرأة تدعي أنك أخذت شيئا من أرضها، فقال سعيد منبهرا أنا أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال وما الذي سمعت؟ قال سمعته يقول من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سابع أراضينا يوم القيامة. فقال مروان اذهب لا أسألك حجة بعد هذا. سعيد مضروب، مفترى عليه، مبغى عليه، وإذ به يرفع أكف الضراعة إلى الله داعيا على تلكم المرأة قائلا اللهم خذ بصرها واقتلها في أرضها. قال الزبير فما ماتت إلا بعد أن أخذ الله بصرها، إلا بعد أن عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ بها تسقط في حفرة فتموت فيها. فنعم أيها الناس، هذه الأحاديث ترهيبات، مفزعات، مخوفات، مفزعات، مخوفات لنا من الظلم كبيره وصغيره، عظيمه وحقيره، سواء الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر. ألا فلنستعرض هذه النصوص على قلوبنا، إذا ما سولت لنا أنفسنا ظلم الناس فالظلم عاقبته وخيمة، وأهله إلى خسار وبوار ودمار وشنار وعار ونار. ألا فلنتقي الظلم بجميع صوره وأشكاله وأنواعه، فإن للظلم صورا وأنواعا وأشكالا أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث خطبة حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم يقع في الدماء ويقع في الأموال ويقع في الأعراض. أما ظلم الدماء بسفكها وإراقتها بغير وجه حق، وقد قال الله عز وجل مبينا أن المقتول مظلوم، الذي يقتل بغير وجه حق مظلوم، وأن القاتل هو الذي ظلمه. قال الله عز وجل ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الظالم القاتل الظالم يوم القيامة، الذي يقتل ظلما، في الحديث الذي في الصحيح أن المقتول يجيء يوم القيامة ورأسه في يده تتشخب أوداجه دما، وفي اليد الأخرى القاتل يقتاده إلى الله عز وجل فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني، ويكون آخر أمره أن يسحب من قبل الملائكة على وجهه إلى نار جهنم بسبب هذا الظلم، ظلم سفك الدم. وهذا موجود وحاصل هذه الأيام بكثرة، فما يفعله أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافضة بالمسلمين هذا من أعظم الظلم، من أعظم ظلم الغير. سفك دماء وإراقتها بغير وجه حق، وهكذا من أمثلة هذا الظلم ما يحصل في الثارات بين المحتربين، أناس يقتلون لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب لهم، بأي ذنب قتل لا دخل له، وهذا شؤم الثارات، هذا من شؤم الثار. ومن عاقبة أو من الأضرار السيئة والناجمة من الثار أن يقتل أناس لا ذنب لهم، لا ناقة لهم في جريمة القتل تلك ولا جمل. فلنتق الله عز وجل، وليمسك الواحد منا نفسه عند الغضب ولا يجعله غضبه يفضي إلى هذه الجريمة، أن يسفك دما حراما. وهكذا عباد الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يقع في الأموال، وذلك بأخذها وسلبها وسرقتها والتحايل عليها بأخذها رشوة أو أخذها ربا، هذا من ظلم الأموال. وهكذا من ظلم الأموال أخذ أراضي الناس واغتصابها ولو كانت مساحات صغيرة، ولو كانت شبرا، كما سمعتم في حديث أبي في حديث سعيد في حديث نعم سعيد بن زيد رضي الله عنه، من ظلم من الأرض قيد شبر، قيد شبر طوقه سابع أراضين يوم القيامة، أياتي يوم القيامة والسبع الأراضين على عنقه كمثل الطوق، يتحملها سبع الأراضين كلها تصير على عنقه كالطوق، يأخذ شبر من أرض ليست أرضه، أرض جارح أو أرض بسط عليها عمل أوراق مزورة واتفق مع الموثقين للأراضي وأخذها اغتصبها وهي ليست له، يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وهذه عقوبته في ساحة الحساب، يمشي بين الناس في ساحة الحساب وهو مثقل بسبع أراضي. لا إله إلا الله. فكيف بمن يأخذ أمتار وكيلوات يعني وهكتارات وفدانات وهذا يأخذ شبر ويعاقب بهذه العقوبة في ساحة الحساب قبل أن يدخل إلى النار؟ أيها المسلمون عباد الله، أيضا من ظلم الأموال مماطلة الدائن، مماطلة الدائن للمدين مع قدرته على السداد، أنا استدنت من فلان مالا وقادر على سداد هذا المال وإرجاعه لكن أماطله، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. لا تظن أنها شطارة وأنه ذكاء، قل لك لا، أحاول أني أخره وأخره وأخره حتى يعني يغض الطرف ويصرف نظر، أو لما أقضي مشاويري ومشاريعي وخططي سأبني كذا وكذا وهذا خليه الآخر. أنت قادر على أن تسدد ذلك المبلغ لكن لا تسدده مماطلة، هذا ظلم، وهذا يقع عند كثير من الناس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الظلم يقع في الأعراض، وذلك بانتهاكها بالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب على الناس واتهامهم بما ليس فيهم وتقويلهم ما لم يقولوه، كل هذا من ظلم الأعراض، من ظلم الأعراض. ألا وإن أعظم عرض أو أعظم ظلم للعرض ظلم العلماء بالكلام في أعراضه، أهل العلم من أهل السنة والجماعة المعروفون بصحة بصحة العقيدة وسلامة المنهج، المعروفون بالثبات عند الفتن، هؤلاء الخوض في أعراضهم والكلام عليهم بما ليس فيهم من أعظم الظلم أيها الناس، لأن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله. إن الكلام في أعراض المسلمين الذين هم دون العلماء حرام، وأشد حرمة منه الكلام في أعراض العلماء بباطل بغير وجه حق. علماء على السنة على الهدى على الثبات على الخير، ويتكلم فيهم يطعن في أعراضهم، هذا لعمر الله من أعظم الظلم. لكن العلماء الذين يتكلم فيهم بغير وجه حق ويظلمون من قبل أهل البدع ومن قبل أهل التحزب، هؤلاء لا يزيدهم ظلم من ظلمهم إلا رفعة عند الله وعند الصالحين من عباده. هذا الإمام أحمد ظلم ظلما عظيما من قبل أهل البدع الذين أجبروا الناس، وذلك عن طريق حكام السوء بالقول بخلق القرآن. ابن أبي دؤاد جعل الحكام في ذلك الزمن أو الحاكم في ذلك الزمن يقول بخلق القرآن، وهذه عقيدة فاسدة بل وكفرية. القرآن كلام الله غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، هكذا يقول ابن أبي داود. وهذه عقيدة السلف، هي العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها. فهذا ابن أبي دؤاد المبتدع المعتزلي ما زال بذلكم الحاكم حتى أقنعه بهذا المذهب الفاسد وهذه العقيدة البطالة وألزم الناس بها. والإمام أحمد ثبت على القول الحق في هذه المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثبت، وبثباته ثبتت الأمة. فجعلوا أهل الباطل أهل البدع يحرضون الحاكم ويحرشونه على الإمام أحمد، حتى جاء جند ذلك الحاكم وزبانيته وأخرجوا الإمام أحمد من بيته وكبلوه وسلسلوه بالأغلال وأرادوا الذهاب به إلى ذلكم الحاكم. وكان ذلكم الحاكم المأمون قد جهز مطعا وقد حد سيفا وسله لم يسله من ذي قبل، وجهز نطعا لم يفرش من ذي قبل، حتى يقتل الإمام أحمد صبرا أمام الناس. يساق الإمام أحمد إلى ذلكم الشر وإلى ذلكم إلى تلكم المصيبة، يعلم بأنه سيقتل وهو صابر. انظر إلى سيف الظلمة، عندهم قلوب قاسية لا يقدرون لأهل العلم الثابتين الذين هم على منهاج النبوة، لا يقدرون لهم قدرا. يأتي رجل إلى الإمام أحمد يبكي، يقول له يا إمام إن المأمون قد جهز السيف والنطع يريد قتلك. فانظر كيف فعل الله عز وجل بذلكم الحاكم بعد أن جفى الإمام أحمد رحمه الله على ركبتيه وجعل يقول يا رب غر حلمك هذا الفاجر، اللهم إن يكن القرآن كلامك فلا ترني إياه ولا يراني. ولما كان الليل جاء الصريح بأن المأمون مات، بأن المأمون مات، الظالم انتهى والمظلوم بقي، ورفعه الله عز وجل بعد ذلك بعد أن ضرب وابتلي في السجن، رفعه الله رفعة عظيمة حتى صار إماما لأهل السنة والجماعة. وابن أبي دؤاد ذلكم الظالم المحرش المحرف ابتلي بالفالج مرض خطير وكانت تخرج منه رائحة كريهة ومات وهو على هذه الحال. وهكذا أبو إسماعيل الهروي ظلموه من كانوا في منطقته وفي بلدته هراه، وهم من المعطلة من علماء السوء، ظلموه بأن جعلوا صنما، صنم في تحت الفراش، زاروه وجعلوا صنم تحت الفراش، وذهبوا إلى السلطان وقالوا له إن أبو إسماعيل الهروي يعبد الصنم. انظر، انظر إلى المؤامرات، انظر إلى المؤامرات التي تحاك لعلماء الإسلام، التي تحاك لعلماء الإسلام أهل الحق وأهل الهدى والثبات. إلا أن الله عز وجل نجى أبو إسماعيل الهروي من ذلكم المأزق، وجعل العار والدبور على أولئك المعطلة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله ظلم حتى من قبل بعض أهل السنة من أهل العلم، حيث أنهم قولوه ما لم يقل وألزموه بما لم يعتقد. قولوه بقول اللفظية، أنه يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يريد بذلك تقرير مذهب الجهمية في القرآن. فقولوه ما لم يقل وشغبوا عليه ونشروا ذلك عن الإمام البخاري، وترك مجلسه وحبس في بيته ومنع من التدريس ومن الخروج إلى الناس. لكن لما كان صادقا مع الله عز وجل كانت العاقبة له، رفعه الله عز وجل وأظهره. وأما شانئوه وظالموه طار أمرهم إلى شر وإلى دبور وإلى ماذا؟ عدم ظهور. يعني ذلكم الإمام الذهلي كان ممن يغمز في الإمام البخاري رحمه الله، وكلاهم أئمة رحمهم الله، رحمهم الله جميعا. الإمام مسلم كان يدرس عند الذهلي، فلما سمعه يغمز في البخاري أخذ كتبه التي كتبها منه ورماها عليه وذهب إلى الإمام البخاري رحمه الله. ذلكم الرجل المظلوم الذي قول ما لم يقل وألزم بما لم يعتقد، فقبله بين عينيه وقال له كلاما يثني عليه، حياك الله، أو يعني ماذا، جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين ويا يعني طبيب علم الحديث، أو ما إلى آخر ما قال من ذلكم الثناء العطر على ذلكم الإمام. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ظلم، قيل فيه أنه ملحد وقيل كذا وقيل كذا، وما زال يعير أهل الحق بالوهابية ظلما وزورا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، جاء وقرر التوحيد وحارب الشرك ونشر دعوة الله الحق. فهكذا أهل العلم في كل زمان ومكان يبتلون بظلمة، يظلمونهم، يقولونهم ما لم يقولوا ويتهمونهم بما ليس فيهم. حتى هذه الأيام لم يسلم علماء أهل السنة والجماعة من ظلم الظلمة، قولوهم ما لم يقولوا، ويعني ماذا، رموهم بأشياء ليست فيهم أبدا. حدادي هذا عنده غلو، هذا يقول أن الرسول أخطأ، هذا كذا، إلزامات وأشياء وأمور لم تثبت، وبعضها يختلقونها ويضخمونها ويهولونها ويخرجونها للناس، والله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم أيها الناس، لنكف ألسنتنا عن علماء أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة الثابتون عند الفتن، ولنجعلهم على الرؤوس، جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للأمة من نصح وتعليم وإرشاد وجهاد في سبيل الله، ثم نأتي نتكلم فيهم ونطعن فيهم. فنعم أيها الناس، هذه صور من الظلم، وهكذا من صور الظلم ظلم القرابة، بل أن هذا من أشد الظلم على النفس. لذلك يقول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من رمي الحسام المهندي. لما يظلمك ابوك او اخوك او ابنك او ماذا يعني احد اقاربك، هذا يحز في نفسك كثيرا، وهو مع كونه ظلم فهو قطيعة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فنعم ايها الناس، ليكن دأبنا دائما وابدا في هذه الدنيا العدل، العدل حتى مع العدو، حتى مع العدو نعدل معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. من اجل ان تسود حياتنا بالخير وبالنعم وبالعطاء، ويوم القيامة نكون من اولئك الذين يؤذن لهم بالدخول الى الجنة فيدخلونها ويعرفون منازلهم اكثر واعظم مما يعرفون منازلهم التي كانت في الدنيا. الجنة تأتي بعد القنطرة، يدخلها من نجا من النار ومر على الصراط، وأيضا من كان في النار من عصاة الموحدين يخرجون من النار يعذبهم الله فيها ما شاء، ثم يخرجون منها إلى الجنة. هذا هو ما سيكون عنوانا أو مضمونا لمحاضرتنا في الجمعة القادمة، الجنة وشيء من وصفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، افتح لهم من سماع المواعظ قلبه وأذنيه. جزاكم الله خيرا على أن صبرتم أنفسكم وعلى حضوركم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترى

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

0: أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا

لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

0: الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما

طائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس

والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء

0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.

يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.

0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين

فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم

كثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد، مصري مقيم بالعراق، حين بعث الرسالة يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا القول لا أصل له، بل هو قول باطل.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟
1: لا زكاة فيها ما دمت أردت هذا الاستعمال أو التأجير فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعد ما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها. إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها هذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة إذا حال عليها الحول. أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو لإزراعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاة؟
1: المشروع لك أن توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، هكذا كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح، ولكن أفضل لك أن توضأ أولا وضوء الصلاة تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تكمل الغسل، هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
0: مستمع من الجمهورية العراقية هو ألف نون جيم البياتي، بعث برسالة عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها وما وقتها، وما هي أيضا صفة صلاة تحية المسجد؟
1: صلاة الضحى ركعتان هذا أقلها، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود. وأكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هذا هو الأفضل. إذا صلى 2 أو صلى 4 تسليمتين أو صلى 6 3 تسليمات أو صلى 8 4 تسليمات أو صلى 10 5 تسليمات لا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود. قال بعض الله العلم إن أكثرها 8 ولكن ليس عليه دليل، فيصلي الإنسان ما يسر الله له 2 أو 4 وأكثر، يسلم من كل 2 هذا هو الأفضل، ويخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس بعد ربع إلى وقوفها قبل الزوال بينه ربع ساعة أو 3 ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر ساعة ساعتين هذا هو الأفضل، وهي صلاة الأوابين حين تربط الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها قبل الظهر ساعة أو ساعتين هذا أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له 8 أو أكثر أو أقل. أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط، إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى في وقت النهي هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين، أو بعد الفجر جاء للدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين، هذا هو الصواب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تحية المسجد سماحة الشيخ.
1: تقدم الجواب.
0: جزاكم الله خيرا. إذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ.
1: الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها 100 من الإبل حق المسلم، 100 من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن ب 100,000 ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة 50,000 ريال المسلمة والمسلم خطأ أو عمدا، لكن العمد فيه قصاص، ويصطلحوا على شيء ولو أكثر من 100 من الإبل ولو على 1,000,000 لا حرج في العمد. أما الخطأ وفي العمد ففيه 100 من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تراضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة من المحاكم الشرعية 100,000 ريال هذا الوقت، والرجل والمرأة لها 5,000 ريال، وليتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل. والذي يحصل له شيء من هذا في إمكان المراجعة في المحكمة الشرعية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع يقول أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية، توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا وهي الآن غير مستعمرة غير مستعملة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية، وقد اجتمع أهل البر والإحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد لكنهم لم يجدوا له مكان إلا تلك المقبرة، لكن هناك من اعترض وقال لا يجوز بناء المسجد في المقبرة، أرجو أن توجهونا حينئذ كيف نتصرف جزاكم الله خيرا، وهل لنا أن نبني المسجد مكان تلك المقبرة القديمة؟
1: ليس لكم ذلك، المقبرة تبقى على حالها محترمة لا يدفن فيها أحد ولا تمتهن بالوطي والمشي عليها ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا سيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى. أما المسجد فلا يبنى فيها، يبنى في غيرها ولو بالشراء، ولو بشراء الأرض يشتريها أهل الحي ويبنى عليها المسجد، أما البناء في المقبرة فلا يجوز. نعم
0: جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تلاوة القرآن مسجلة قبل أوقات الصلاة بربع ساعة مثلا، هل تجوز في مكبر الصوت في المسجد؟
1: لا، المسجد لا يفعل، كل يقرأ على حسب حاله المسجد، ولكن إذا فعله في بيوتهم أو في السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو اجتمعوا في المسجد بعض الأحيان أو سمعوا القرآن مسجل لا بأس، أما يشغل الناس وقت انتظارهم الصلاة لا، يدعون الناس في الصلاة ليقرأ أو ليصلي الحمد لله، هون يشغل المكبر بقراءة القرآن تركه أولى، لا أعلم لهذا أصلا، وفيه أيضا مشغلة للناس، هذا قد يحب أن يقرأ وهذا يصلي تحت المسجد أو يصلي الراتبة. نعم
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاق؟ وإذا تكرر أكثر من مرة مثلا لو كان 3 مرات فهل تعتبر زوجته طالق وبائن؟ مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال علي الطلاق أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي اذهبي لأهلك أو لا أريدك أو ما شابه ذلك.
1: ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قال هذا الكلام اذهبي إلى أهلك أو كل يروح بطريقه أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق لا يقع طلاق، الأعمال بالنيات. أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة، يقول بقول اذهبي إلى أهلك أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا البلد قصد الطلقة طلاق المطلقة واحدة، أو أنت منت في ذمتي أو لا حق لي عليك أو ما أشبه ذلك قصده الطلاق يكون طلقة واحدة. أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئا آخر فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن قال أرى أني أريد طلاقك أو إذا جئت بها طلقتك هذا ما يصير طلاق، هذا وعد أو وعيد.
0: نعم.
1: فإذا جاء البلد هو بالخيار، فإذا شاء يطلق طلق. نعم
0: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا.
1: الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح، معناه أن القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه 1000 ريال على أنه يعطي السيارة يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرض يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم. أو قال أقرضك 1000 ريال على أن ترد علي 1100 أو 1050، هذا لا يجوز، لأن القرض إرفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه الزيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شر لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا استقرض منه 100,000 يوم ردها عليه أعطاه 100,000 زيادة لا حرج من دون شرط ومن دون مواطعة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنا كبيرا، اقترض منه جدع فأعطاه ثني لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل عليه.
1: فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد، أما ما دام قرضه يده وهو عنده فإنه لا يعطي زيادة ولا يجوز صاحب القرض يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده إلا يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينه عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على هذه العادية.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يطلب شرح هذا الأثر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
1: هذا حديث صحيح شرحه النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل عليه،
1: قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه كلمة تقولها العرب، وكان العرب عندهم تعصب ينصرون أصحابهم وإن ظلموا، والسهر عندهم هذا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. نصر المظلوم واضح، لكن نصر الظالم معناه منعه من الظلم وحجزه عن الظلم، هذا نصره. فإذا أراد أن يضرب أحد تقول: لا، قف تمسكه. إذا أراد يأخذ مال أحد تمسكه، هذا نصره. إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك، هذا نصر الظالم. تعين على نفسه وعلى شيطانه، تنصره على شيطانه وعلى هواه الباطل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع رزق بن مصلح الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ جزاكم الله خيرا؟
1: بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين، هذا ظاهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الآية السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر، الحمد لله الأمر واسع،
2: الحمد لله،
1: سواء قرأ السور ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي الأمر واسع، وهكذا بعد الصلاة الأمر واسع، وإن بدأ بآية الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السورة الثالثة لأنها في آخر القرآن كان هذا حسنا من باب الترتيب.
2: جزاكم الله خيرا. هل من يعطي الأولاد مبلغا من المال من أجل أن يواظبوا على الصلوات والتهليل والتكبير لله سبحانه، هل هذا العمل جيد ومشروع؟
1: لا حرج في ذلك إذا كان ليس حيلة لتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو لأجل تشجيعهم على الخير، فهذا في الغالب يكون يسير ويعفى عنه، هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه. أما إذا كان عطاء لها أهمية يفضل بعضها على بعض لا، أما إذا كان أشياء طفيفة للتشجيع فلا بأس إن شاء الله.
2: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة أو لا؟
1: إذا كانت لا ترعى غالب الحول ليس فيها زكاة، هذا الشرط، إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول بل تعلف فلا زكاة فيها، لأن الرسول شرط أن تكون سائمة عليه الصلاة والسلام وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة فيزكيها ولو كان يعرفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كان للتجارة، أما إذا كان للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها ليس للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني غالب الدهر على العلف. نعم.
2: من أعطى زكاته إلى أخيه أو أبناء أخيه وهم في حاجة وعليهم دين وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا؟
1: نعم، الحمد لله. إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا، ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد، ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا، فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، هذه وصية تدعى لمدة طويلة من عشرات السنين، قد كتبنا فيها مدة طويلة حين كنت في الجامعة وبعد ذلك، أنها منكرة وأنها باطلة لا أساس لها، هي مكذوبة على الشيخ أحمد وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها بل هي باطلة، ويقول فيها يكتبها وزعها، ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجري عليه كذا ويحصل لك كذا، ومن وزعها يحصل لك، كل هذا باطل، كل هذا لا أساس له. فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلفها، وكتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها.
2: إذن هذه الرسالة باطلة وكل ما فيها باطل.
1: نعم.
2: جزاكم الله خيرا، تنصحون
1: إلا ما وافق الشرع.
2: إلا ما وافق الشرع. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث إلى البرنامج يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الصلاة بدون إقامة، هل تصح أو لا؟
1: نعم تصح، ولكنه يأثم إذا ترك الإقامة، الإقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم، ولكن الصلاة صحيحة، وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن يأثمون لأن الرسول أمر بالأذى والإقامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع خليل إبراهيم عبد الرحمن الربيع من الأحساء العيون بعث يسأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟
1: إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، وتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص وبعد النهاية ومن دون وعد ومن دون شيء لعل لا حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك.
2: نعم.
1: لأن قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه مزيد عناية ويهم المرضى الآخرين، فالذي أرى أنه لا يعطي شيء ولو بعد الفراغ،
2: وقد تتوق نفسه أيضا
1: سدا للباب وسدا للحيل، لا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله له الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم باء من الجمهورية التونسية بعث يسأل ويقول هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟
1: تصوم مع دولتك، إذا كانت دولة تصوم تصوم مع دولتك، أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، إذا ثبت بالرؤية على أنه في الرؤية تصوم معهم، أما إذا كان دولة تصوم صوم معها وأفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك.
2: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت برسالة مطولة ملخص ما فيها حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري، هل هو جائز أو لا؟
1: إذا كانت المياه نقية وزال عنها أثر النجاسة لا ريح فيها ولا طعام ولا لون لا بأس، أما ما دامت خبيثة فلا يسقى منها الشجر ولا الزرع، أما إذا كانت قد نظفت وزال عنها الريح ريح النجاسة ولونها وطعمها فلا حرج في ذلك، تشرب وتسقى بها الزرع والنخيل أيضا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع فيصل الوهيبي يقول أرجو أن تشرحوا لي قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
1: معناها أن ما أصابك من حسنة فمن الله لتفضل بها عليك وهداك لها وعانك عليها، وهو المتفضل سبحانه وهو الجواد الكريم وقد سبق بها القدر، ومع هذا تفضل عليك فأعانك عليها وهداك لها حتى فعلتها من صلاة وغيرها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من معصية أو غيرها فمن أسباب نفسك من معاصيك أو تساهلك وعدم قيام الواجب وسبق في علم الله أنها تقع، لكن أنت بأفعالك السبب في وقوعها من معاصيك أو تفريطك وعدم أخذك بالأسباب الشرعية. فإذا أخذ مالك، سرق مالك لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب، وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب لأنك أنت التي فعلتها وأنت التي تسهلت فيها وأنت التي سعيت إليها، وإن كانت بقدر سابق لكن من أسبابك أنت، لك أسباب، لك فعل، لك قدرة، لك عقل، ومن نفسك وإن كانت بقدر الله. ولهذا بعدها قل كل من عند الله، يعني بقدر الله، لكن الطاعة من فضله والمعصية من أسباب تفريطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها حتى وقعت المعصية أو وقع المرض أو وقعت السرقة أو وقع الهدم أو الانقلاب أو ما أشبه ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، ووقع في نهاية رسالته بالحروف عين غين عين من الجمهورية العراقية، يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، إذا مات على الشرك لا يغفر له، إذا مات يسب الدين، يسأل الأموات ويستغيث بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام، يدعوهم يسألهم النصر، يسألهم الغوث، شفاء المرضى إلى غير هذا. هذا إذا مات على هذا لا يغفر له إلى النار نعوذ بالله. وهكذا على الصحيح لو مات تاركا للصلاة لا يصلي يكون لا يغفر له، إذا مات على كفر بالله أو مات جاحدا للصلاة، جاحدا للزكاة، جاحدا لصيام رمضان، جاحدا للحج مع الاستطاعة، يكون إلى النار لا يغفر له نعوذ بالله. أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو ينكر الآخرة والجنة أو النار أو الجنة، هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه. من مات عليه فإنه لا يغفر له أبدا نسأل الله، بل له النار أبدا الآباد. أما من مات على المعصية ويخلطون الشرك، مات على الزنا ما تاب، أو على الخمر، أو على الربا، أو العقول والديها وحدهما، أو قطيعة الرحم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لم يتب، هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له سبحانه بتوحيده وإسلامه وطاعته الأخرى، وإن شاء ربنا سبحانه أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعصية التي مات عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بعدما يمحص في النار ويطهر. والناس في النار على حسب أعمالهم، العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم، منهم من تطول مدته ويخلد فيها خلود له نهاية، ومنهم من لا تطول مدته لقلة معاصيه إذا دخل النار. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فذكر أنه يخلد الشرك المشرك والزاني والقاتل، لكن الخلود مختلف، خلود المشرك لا ينتهي أبدا، وخلود القاتل إذا كان مستحل للقتل، والزاني إذا كان مستحل للزنا بل مات على معصية هذا خلود له نهاية، إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار بعد التطهير والتمحيص. وهكذا قوله جل وعلا: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن جازاه، إن عفى عنه سبحانه هو العفو الغفور، وإن جازاه لأنه مات على التوحيد والإيمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهاية، وهو مثل خلود الكفار خلوده له نهاية، إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون، إما بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين، وبعضهم يخرج بدون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط، إذا مدت المدة رحمه الله وأخرج سبحانه من دون شفاعة أحد. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نسأل الله ذلك.
2: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب الرابع عشر، باب في الاقتصاد في العبادة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين. لكثرة طرقه، والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام، وفي رواية: هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشرين. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد ثلاثا. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به، فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا.
5: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
6: استووا استووا.

استو تراصوا الله أكبر.

الله أكبر.

الله. الله. الله.

الله

ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الباب السابع عشر. باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرتي 40 عاما. وهذا الباب في كتاب الديات في إثم من قتل ذميا بغير جرم. وسيأتي في الباب الذي بعده أنه لا يقتل به، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن الإثم ترتب عليه إثم كبير. فقال: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. ذميا أي رجلا من أهل الذمة، أي ممن لهم ذمة، أعطاهم مسلمون ذمة وعهدا. والذمي في اصطلاح أهل العلم هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية ويلتزم بما يجعله المسلمون عليه من الشروط. مع أن هذا اللفظ لفظ في صفة خاصة ممن لهم عهد، فإن الذين لهم عهد من الكفار أقسام، منهم الذميون أو أهل الذمة، وهم من سبق ذكره، الكفار الذين يعيشون بين المسلمين في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية ويلتزمون بشروط المسلمين. أيضا ممن لهم عهد من المسلمين من يسمى بالمعاهد، وهو المذكور في الحديث: من قتل معاهدا، وفي هذا اللفظ: من قتل نفسا معاهدة. وهم الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد، أي بينهم وبين المسلمين صلح، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش يوم الحديبية، كانوا أهل عهد. وهكذا صالح اليهود يهود خيبر، وهكذا صالح من كان في المدينة، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح وعهد، فهم كفار يعيشون في بلادهم ولكن بينهم وبين المسلمين عهد ألا يعتدوا على دماء المسلمين ولا أموالهم، والمسلمون يعطونهم العهد كذلك. أيضا ممن لهم عهد من الكفار من يسمى بالمستأمن بكسر الميم، وهو الذي طلب الأمان من المسلمين فأعطيه، وهو في الأصل من الكفار الحربيين، كافر حربي، أي من بينهم وبين المسلمين حرب، ليس بينهم عهد، ولكن يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان،
سواء أعطاه الأمان الإمام أو أعطاه الأمان أحد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقالت أم هانئ: يا رسول الله، زعم ابن أمي أي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، والإجارة هي الأمان. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فذي الكفار الذين لهم عهد ثلاثة أقسام: إما ذميون وهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين، وإما معاهدون وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ويعيشون في بلادهم، وإما مستأمنون وهو الكافر الذي يكون من أهل الحرب ولكن يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان. فكل هؤلاء الثلاثة دماؤهم معصومة، لا يجوز الاعتداء على ذمي ولا على معاهد أو ولا على معاهد ولا على مستأمن. ومن اعتدى على أحدهم بالقتل فيدخل في الحديث الذي ذكره البخاري في الباب: من قتل ذميا بغير جرم، في الحديث: من قتل نفسا معاهدة. والعهد يشمل كل هؤلاء، كل هؤلاء لهم عهد. لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا يدل أن فعله من كبائر الذنوب، فإن الذنب المتوعد عليه بالحرمان من الجنة كبيرة. وهذا هو كما هو معلوم عند أهل العلم أنه لم يرح رائحة الجنة ابتداء، لأنه لا يخلد في النار من مات مسلما، وإن أتى ما أتى من الكبائر فمآله إلى الجنة. ولكن هذا الحديث وأمثاله مما خرج مخرج الزجر والوعيد، معناه عند أهل العلم أي في ابتداء الأمر، وإن كان مآله إلى الجنة. وبهذا يعلم خطأ من يعتدي على كافر دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، حتى لو كان من أهل الحرب، لو كان بيننا وبين كفار حرب فجاء رجل منهم ودخل إلى بلاد المسلمين بأمان، أعطي الأمان، لا يجوز الاعتداء عليه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي المكان الذي يأمن فيه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عسى أن يكون في دخوله إلى بلاد المسلمين خير له، فيرى المسلمين ويسمع القرآن، لعله أن يسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون. قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر باب ما جاء في التمادح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هو أبو صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. الحديث بتمامه بطوله عند الحاكم وابن حبان، أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد، أي ما يتعلق بالمدح والذم، نعم الرجل وبئس الرجل. وقد أخرج ما يتعلق بالمدح منه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عدة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي بهذا الإسناد، فالحديث صحيح على شرط مسلم. ومن باب التنبيه قد رواه عن سهيل بن أبي صالح على هذا الوجه أربعة من الرواه: عبد العزيز بن أبي حازم كما في هذه الطريق، وكما عند أحمد والنسائي في الكبرى وغيره، وهكذا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي كما عند الترمذي وعند أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وكذلك سليمان ابن بلال كما عند النسائي في الكبرى، وكذلك فليح ابن سليمان كما عند أحمد في فضائل الصحابة. كل هؤلاء الأربعة رووه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفهم أبو معاوية الضرير وهو ثقة، فرواه عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فأيهما أرجح، الموصول أو المرسل؟ ها؟ أيهما أرجح، المرسل؟ لماذا؟ هؤلاء أربعة، ثلاثة ثقات كلهم وواحد في ضعف، ها؟ أولى منهم. بلا شك الموصول أرجح. ثلاثة ثقات وفليح فيه ضعف، أخرج له البخاري لكنه ضعيف، فالصحيح الموصول. فهم أربعة، ثلاثة منهم ثقات أو الدراوردي بين ثقة وصدوق، فروايتهم أرجح، فالموصول أرجح من المرسل. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي، وأبوه هو فليح بن سليمان، أخرج له البخاري في الصحيح أحاديث لكنه انتقاله، وإلا هو ضعيف فليح، كثير من الأئمة على ضعفه. وإخراج البخاري لا محمول أنه انتقى من حديثه. عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة، عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر فقال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت؟ ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. حديث أخرجه أيضا أحمد وابن وهب في الجامع وغيرهم من طريق فليح بن سليمان، مداره على فليح بن سليمان. والحديث ثابت في الصحيحين دون زيادة: ودخل رجل آخر. فالحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق، ولكن ليس في زيادة التي فيها نعمة ابن العشيرة، إنما فيه الأول: بئس أخو العشيرة. فالحديث صحيح، وهذه الزيادة تعتبر ضعيفة، تفرد بها فليح. إذن هذان بابان: الباب الأول ما جاء في التمادح أي في حكمه، وهذا الباب الثاني في من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، وذكره البخاري رحمه الله بعد الباب الأول كالجامع بينهما، يجمع بين الأحاديث. ذكر في الحديث في الباب الأول أربعة حديثان وأثران. حديث الأول حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، أي مدحه. والظاهر أنه كان موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يقتضي أنه كان يسمعه حين مدح وأثنى عليه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. وهذه كلمة ويحك هي كلمة ترحم وإشفاق على من وقع في هلكة أو قارب الوقوع في هلكة، أي وهو ليس أهلا لذلك، بل الأولى به أن ينجو وأن يبتعد. هذا يقال له ويحك، وهي منصوبة دائما على المصدر، ثم قال له قطعت عنق صاحبك، أي بالثناء عليه، يقوله مرارا، أي يكرر هذا الكلام، ويحك قطعت عنق صاحبك. قال العلماء وجه التشبيه، وجه تشبيه المدح بقطع العنق أن قطع العنق يموت معه الجسد، إذا قطع عنق الشخص مات، فكذلك المدح والإطراء والثناء يميت قلبه وحاله وصلاحه، حيث أنه سيتكل على هذا المدح، سيظن أنه كما قيل فيه، فيترك المسارعة في الخيرات، يترك الاجتهاد في العمل الصالح، يترك التوبة والرجوع إلى الله تعالى من ذنوبه فيهلك. فكما أن قطع العنق مهلك، كذلك المدح مهلك، يصاب بالعجب بالكبر، وكل هذه مهلكات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المدح كقطع العنق، لكن قطع العنق إهلاك حسي، وقطع والمدح إهلاك معنوي، وإن كان في حس وفي جسد ليس مهلكا، لكن قد أهلك عنده الاجتهاد في الخير والطاعة، التوبة من الذنب، الخوف من الله، فيظن أنه كما مدح. إذن فالمدح ضرر، المدح تضر به صاحبك الذي تمدح، إن كنت تحبه فلا تمدحه، فإن هذا يضر به. أيضا المدح كما قال العلماء استخفاف بالممدوح، إذا كان يمدح بما ليس فيه هذا يستخف به، هذا الممدوح يعلم أن هذا الشيء الذي يذكره ليس فيه، فإذا ما احترم، استخف به، استهان به، بحيث صار يذكره بشيء هو يعلم أنه ليس فيه، أي إذا كان يمدحه بما ليس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا لا محالة، إذا كان يريد يثني على أخيه في وجهه فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب أي أظن، إن كان يرى أنه كذلك، يرى على صلاح على استقامة، فهذا بحسب ما ظهر، يقول أحسبه كذا، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا، لا يعظم أحدا على الله، لا يقطع لأحد بالفضل على الله، كيف يقطع بشيء على الله؟ معنى إذا مدح وأثنى عليه معنى أنه قد قطع على الله بأن يرحمه، بأن يغفر له، بأن يسكنه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي على الله أحدا، الله هو الذي يزكي عباده. فهذا في بيان ضرر المدح في الوجه، وأنه إهلاك للممدوح إلا ما استثني كما سيأتي، وأيضا إن جاوز فمدحه بما ليس فيه فهذا كما أنه قد أضر به أيضا استخف به. تخيل إنسان يأتي يقول هذا البيت كبير طويل البنيان قوي القواعد والأساس جميل المنظر، والبيت ليس كذلك، البيت ضعيف الأساس قصير البناء منظره ليس بجميل، هذا يعني مدح هذا البيت أو احتقره واستخف به؟ ها، احتقر هذا البيت. فالذي يأتي إلى إنسان يقول له فلان كذا وهو ليس كذلك، هذا مستخف مستهزئ وليس بمادح.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهي متقاربة، فإن قطعه هلك أهله، أي بثنائكم هذا، بإطرائكم هذا، بمدحكم مدحا ليس بصحيح، أهلكتم هذا الرجل هلاك. المدح إذا كان عند إنسان ضعيف سيهلك، إنما يمدح الإنسان إن مدح بحق ولا يجاوز، من علم ورعه، من علم تقواه، من علم إخلاصه لله، من علم عدم التفاته إلى المدح. أما أن يمدح إنسانا ضعيفا فهذا يهلكه، فهذا الشخص يصدق نفسه، يظن أنه كما قيل فيه والعياذ بالله، فيكسل عن الطاعات، يقول أنا قد صرت كذا وكذا، معناه أني مبالغ في الخير والطاعة، ولو خففت شيئا يسيرا لا يضر. هكذا لا يرى ذنوبه، يعمى عن ذنوبه وعيوبه، فلا يستغفر لا يتوب. هكذا يدخل قلبه الكبر والإعجاب بنفسه وعمله فيصيبه بذلك الضرر. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عن عمر قال إبراهيم التيمي عن أبيه وأبو يزيد بن شريك: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر: عقرت الرجل، عقرك الله. عقرت الرجل معنى أهلكتها، العقر بمعنى الإهلاك. قد يقول قائل: كيف دعا عليه عمر أن الله عقرك الله، أهلكك الله؟ قال العلماء: لما كان هذا المادح مهلكا لصاحبه بمدحه استحق أن يدعى عليه بالهلكة فيجازى من جنس عمله، فقال عمر رضي الله عنه ذلك. وذكر أثرا آخر أيضا عن عمر وكلها صحيحة: المدح ذبح. قد جاء هذا مرفوعا، احتاج نظر في صحته، إلا وفي سنن ابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح هو الذبح كما سبق. المدح ذبح، كما أن الذبح يهلك كذلك المدح يهلك. ثم عقب البخاري رحمه الله بباب مهم، ولذا أخرنا قراءة شرح الحديث إلى ذكر هذا الباب، أن من أثنى على صاحبه إن كان يأمن عليه الفتنة بهذا الثناء والمدح هذا جائز. حديث كثيرة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصحابة، هذا منها الذي ذكره البخاري، أثنى عليهم، أثنى على عمر، أخبره أنه في الجنة وأنه رأى ذلك القصر الذي له ورأى زوجته في الجنة، أخبر بما عليه هو من الدين العظيم، أخبر عمر أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أخبر أبا بكر أن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخبر أبا بكر بثناء كثير أثنى به عليه، وهكذا كم أخبر أصحابه. هذه محمولة عند العلماء على ما إذا كان الممدوح لا يؤثر فيه المدح، عنده ورع تقوى لله، عنده خوف من الله وإخلاص، لا يبالي بكلام الناس، مدحوه أو قدحوا فيه، فهذا إذا ذكر وأثني عليه بحق دون مجاوزة جاز ذلك، كما في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو طريق الجمع بينها كما جمع بينها الإمام البخاري رحمه الله، أن الثناء في الوجه هو في حق من كان يؤمن عليه الفتنة، إضافة إلى ذلك أن يكون بحق دون مجاوزة، فلا بد من الأمرين: أن يؤمن على هذا الممدوح الفتنة

0: وأن يكون بحق دون مجاوزة. فإن فقد أحد هذين الأمرين كان منهيا عنه. قد يقول قائل أنا لا أميز هل هذا الإنسان ممن يؤثر فيه المدح أو لا يؤثر فيه. الجواب السلام لا يعدلها شيء. اترك ذلك وأحسن إلى أخيك بعدم تعريضه للهلكة. فاترك ذلك وليس من اللازم أن تثني عليه في وجهه. إذا أردت أن تثني عليه أثني عليه في غيابه. اذكره بالخير. إذا أردت أن يستفيد الناس من علمه من صلاحه من خيره اذكره بالخير في غيابه. وليس هناك مكلف لأن تثني عليه في وجهه فإن هذا قد يضره وأيضا قد يضرك أنت أيها المادح. قد يكون ربما الشيطان يجرك إلى المراءة والعياذ بالله إلى التصنع تتصنع لهذا الذي تمدحه وتثني عليه ترائيه بذلك تتملق له. وربما لا يكون في قلبك ذلك الذي تقول هذا أيضا ضرر. من أثنى على صاحبه إن كان عين ذكر حديثين حديث أبي هريرة نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة وهو عامر بن الجراح. هؤلاء الثلاثة من المهاجرين ثم ذكر أربعة من الأنصار نعم الرجل أسيد بن حضير وهو أحد النقباء الذين حضروا ليلة العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات الأنصار رضي الله عنه. تنزلت السكينة لقراءته القرآن. نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس مبشر بالجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو في الدنيا. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا منزلة عظيمة. نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح وهو أحد الشباب شباب الأنصار وهو أحد الاثنين اللذان قتلا أبا جهل. معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهما في يوم بدر. وأبو عمرو بن الجموح من سادات الأنصار وكبرائهم قتل في يوم أحد. نعم الرجل معاذ بن جبل وهو الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الناس بالحلال والحرام من أفقه الناس. وقد صحح فيه الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يسبق العلماء يومئذ أو يوم القيامة برتوة. والرتوة فسرت برمية حجر. أربعة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل أخبر عن أناس أنهم في الجنة عشرة حدثهم أنهم في الجنة وهذا كثير. ثم قال بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان. وهذا في أن الراوي الصحابي رضي الله عنه ستر هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم مع أنه سمى الذين مدحهم. وهذا من الستر على المسلم. والحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن العشيرة. وسبق أن هذه الزيادة ضعيفة ولكن قد صحت أدلة كثيرة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من الصحابة في وجوههم وهي محمولة على ما سبق. من أمن في حق الفتنة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. أخوني يقول طالب علم جديد نمدحه لأجل يثبت على العلم. لا شجعه لا تعوده المدح من أول طريقه. لكن شجعه كما شجع العلماء كثيرا من العلماء. الشافعي رحمه الله لما رآه مالك أخذ فقال له: يا بني إني أرى أن الله تعالى قد قذف في وجهك أو في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فقوت هذه الكلمة الإمام الشافعي. الإمام الذهبي رحمه الله رآه الإمام البرزالي رحمه الله من الأئمة المحدثين رآه يكتب قال: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فقوى قلبي وعزمي لعلم الحديث. تشجيع، هذا كلمة تشجيع وليست مدح. أسئلة كثير والوقت قد حضر، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة جهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة عمة، وفي الركعة الثانية سورة القيامة. السؤال، هل الترتيب يعني في القرآن في الصلاة واجب؟
2: نعم.
1: ترتيب القرآن،
2: الترتيب ثلاثة أنواع: ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن هذا أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب السور ليس حراما ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى عما وفي الثانية سورة القيامة تكون مكروهة. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة في الركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة لها قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهر لي أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة والركعتين اتباعا للمصحف. نعم.
3: عفى الله عنك يا شيخ، ظهر الآن يعني في بعض التسجيلات الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية، يعني ظهر منها مثلا الفتح القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة.
2: وش غلام نجران؟
3: هذه صورة البروج أو الحديث اللي صحيح مسلم. يعني رسوم متحركة اسمها، هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة. ما أدري شو الحكم في ذلك يا شيخ.
2: والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأن الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان بلا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، يعني ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند انزال المطر وما اشبه ذلك. فعلى كل حال انا لا ارى فيها بأس. اي نعم، لان الكلام على اللي رسمها هو الذي ان كان هناك مثلا شيء من الاثم فعليه هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا. ثم ان الظاهر انه ما يترسم على صفه انسان، ها؟
3: لا.
2: عزف إنسان يعني زان عادي
3: ولحى وعمائم،
2: يبقى على النظر. لا ينسبون إلى أحد من قوات هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء إن شاء الله. لا، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنها الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص أخذ عمره ونسي الوداع.
2: نعم. الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الأصغر، ولأن الإنسان يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف. فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب، إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله فهذا يكفيه الطواف الأول. فإذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه. أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء.

0: قتل نفسه، وأنه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا حرم عليه، لأن الله قال لا تقتلوا أنفسكم. لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا، إذا كانوا جاهلين ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، فإني أرجو أن لا يعذبوا بهذا العذاب، لكن ليس لهم أجر، لأن ما فعلوه إثم لو تعمدوا ذلك، لكن هم متأولون فيوفى عنهم. ثم أننا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا أو انتقاما لأنفسهم فقط؟ ما ندري، هذا الشيء علم عند الله، لكن يجب أن نعلم أن نلاحظ الفرق بين من يقاتل العدو انتقاما وبين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من الذي في سبيل الله؟ نعم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل انتقاما لنفسه من قوم اعتدوا عليه فهذا لا يكون مقاتلا في سبيل الله. لذلك يجب علينا أن نتعقل لئلا يفوتنا النصر، فإن فوات النصر للأمة الإسلامية لتبلغ ملايين الملايين على طغاة من اليهود أو الوثنيين أو غيره، أسباب أنهم ما مشوا على ما ينبغي. أولا المعاصي عندهم كثير والإهمال كثير، وتجد الواحد منهم يذهب مثلا يقاتل العدو لكنه ما يصلي، هو نفسه لا يصلي. فلا بد أن نجاهد أنفسنا قبل كل شيء، ونصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل قبل أن نصحح أن نحاول تصحيح مسيرة غيرنا. على كل حال الجواب باختصار أن الانتحار حرام، وأن من فعله فقد قتل نفسه وعرض نفسه للعقوبة العظيمة أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن من فعله عن جهل أو تأويل فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يلحقه هذا العقاب. نعم.
1: يا شيخ حفظك الله، امرأة ظهرت يوم الجمعة وكان وقوف عرفات يوم السبت، هل يجوز صيام السبت إفرادا؟
0: هل إيش؟
1: صيام يوم السبت يوم عرفات.
0: أيه قصدي ليس حاجة يعني.
1: لا في البلاد.
0: صوم يوم السبت إذا كان لسبب فلا بأس، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صيامه يوم السبت، فهذا لا بأس منه. لكن لو أفرده لغير السبت، فمن العلماء من قال لا بأس به أيضا، لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة، أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وممن قال ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وفق الله ورحمه، يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا عمل عليه، وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقول أتصومين غدا دليل واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس. ومعلوم أن الحديث الصحيحة القوية إذا جاء حديث خالف وهو أضعف منها يعتبر شاذا، كما هي القاعدة في مصطلح الحديث أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن. وعلى هذا فنقول إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه يقول إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروه، وإذا صام إليه يوما آخر إما الجمعة أو الأحد فلا بأس به، كما أنه إذا

0: إذا كان لسبب فلا بأس به، ولعل هذا أقرب الأقوال لئلا نلغي حديث النهي عن صوم يوم السبت، فيقال من صام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا إيش منهي عنه، لا نقول يجوز لا يجوز، نقول منهي عنه، ومن صامه لسبب أو ضم إليه غيره فلا بأس به. نعم.
1: قلت الشيخ جزاك الله خيرا، كيف يعرف الإنسان إذا استخار الله عز وجل صلى صلاة الاستخارة، كيف يعرف إذا الله عز وجل اختار له هذا الأمر أو لم يختاره؟
0: نعم. إذا تردد الإنسان في شيء يفعله أو لا يفعله فالمشروع له أن يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين، وإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إن ركن إلى شيء من الأشياء فهذا علامة على أن الله استخار له ذلك، وإن لم يركن وبقي متردد يعيد الاستخارة مرة بعد أخرى ثم الاستشارة ثم يقدم على ما يقدم عليه، وإذا أقدم على ما يقدم عليه مع إخلاص الدعاء وثقته بربه عز وجل فإننا نعلم أن هذا الذي قدر له وأقدم عليه هو الخير. السائل الدور على من؟ تفضل
2: يا شيخ. عفى الله عنا عنك،
3: الله أكبر الله أكبر

0: المشهور من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر، لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة فكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع العادة. إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا.
1: شباب تزوج وقررنا أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة، وجلس يومين في جدة وذهب إلى الطائف، استأجر سيارة ذهب إلى الطائف
0: مع أهله.
1: نعم. وجلس كذلك كم يوم بالطائف، وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم، وأتى كان ناوي يعتمر بس بعد ما يتمشى. كان ناوي إنه يعتمر يأخذ عمره بس بعد أن يتمشى.
0: وعلى كل حال هذا ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى. إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه. والطائر كما تعلم إلى إن سافرت من القصيم، ومن القصيم ولا من الرياض؟ من القصيم. فالميقات ميقات أهل المدينة للحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.
1: هنا وإنه
0: يأتي إيه على كل حال، إن احتار وذبح فدية في مكة هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب، براء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حق.
2: تعالى الله بعلمك، متى كان قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟
0: كان هذا في المدينة، كان هذا في المدينة، والحديث روي على ما ذكرت من غير خوف ولا سفر، وروي من غير خوف ولا مطر، وهذا أسد من اللفظ الأول، لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا يجوز الجمع، لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأوله وآخره. لكن إذا كان الإنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج، أو من به سلس البول، أو المستحاضة، أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا بأس بذلك. المهم أن يكون هناك حرج ومشقة. ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة، فلو فرض أن جماعة يعرفون أنهم إذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس. والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد، الجمع في المطر في البلد المقصود منه إيش؟ حصول الجماعة، وإلا لكان كل إنسان يذهب إلى أهله، وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته لأنه معذور بواسطة المطر. هنا إن فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمة، لا أن يبقي الباب مفتوحا من شاء جمع ومن شاء لم يجمع،
1: يعني الجمع مربوط بالحرج
0: بالمشقة. نعم. والحرج.

0: هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي؟ وما الأصل في ذلك؟
1: عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك فإذا انتهى من الصلاة قل له يا أخي مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عن النهي فقط، ولا تزل على هذا. نعم الصحيح ما عليه، الصحيح ما عليه أن تصلى كل وقت تخرج المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلي. نعم.
2: شيخ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل أربع، أي أربع حيوانات، ذكر منها النمل.
1: نعم.
2: والنمل أحيانا يؤذي في البيوت، يعني يدخل الغرف وتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟
1: نعم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يبيح قتله أبيح قتله. ولهذا لو أن إنسانا هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطيه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال إن قاتلك فقاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فالمؤذي يجوز قتله، فإذا كان هذا النمل لا ينتفع أذاه إلا بقتله فاقتله ولا حرج عليه. لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل، وهي أن تصب على بيوته شيئا من الغاز، فإن جربنا هذا ورأيناه إذا صب على بيته شيء من الغاز فإنه يرتحل ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، إذا لم يمكن فلا بأس بقتله.
3: الجمعة المكان المسجد،
1: الحجز في المكان جائز بشرط أن يكون الرجل في المسجد، لكن حجز في الصف الأول وذهب في طرف المسجد من أجل أن يقرأ وحده لئلا يشوش عليه الناس، وبشرط آخر أنه إذا وصل إلى مكانه الصف الثاني فإنه يلزمه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان في المسجد باب في المقدم يمكنه أن يخرج من المسجد ويرجع إلى الباب من جهة الباب، فهذا لا بأس أن ينتظر حتى تطيب نفسه ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى مكانه. نعم.
4: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم رد الشتيمة على من شتم بمثل ما قال مستدل بالآية وجزاء سيئة سيئة بمثلها؟ نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها.
1: أي نعم. أقول إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير وإذا حييتم بتحية إيش فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل في ضد ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالمه بمثل ما ظلمه فيه، لكن لا يعتذر، فإن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن هنا مسألة، يعني لو قذف فإنه لا يرد عليه بقذف. لو أن المعتدي قال له يا زاني يا لوطي فإنه لا يرد عليه بمثل ذلك. وهذه مسألة يجب التنبه لها. أما لو قال لعنك الله فليقول لعنك الله أنت، أو أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت. نعم.
5: فضيلة الشيخ، لو إنسان نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟
1: إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدث نفسه أنه يطلق فإنه لا يقع الطلاق. لو قال سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم، ولكنه عدل عن هذا، فلا طلاق. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه نعمة من الله. هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن. أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق. يعني بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوسواس في أهله، فتجده يطلق زوجته غصب عليه، حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلت إن فتشت الكتاب فامرأتي طالق. حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء. هذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه، فإنه لا طلاق عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق معناه أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة. عرفت؟ نعم.
6: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان تُرى على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
1: لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل. لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص، لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر.
6: الحاجبين يا شيخ بارك الله فيك يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا
1: أي ما في
6: لون البشرة.
1: ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو لا. الرجل لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس.
7: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، سمعت بعض من الشباب في هذه الإجازة يتحدثون يقولون: نحن لا نقدر على الزواج ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق، فما حكم فعله؟
1: ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة، لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، ذهب لطلب علم، ذهب لعلاج وبقي هناك، فهنا اختلف العلماء هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق أو لا يجوز، فمنهم من جوزه ومنهم من منعه. وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا وأنه لا يقول به أحد من الناس أبدا. ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم لكان خيرا. هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أهل فنادق وأكثرها ثمنا، وتزوجوا على شيء ثم سيعودون، فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغهم هذا عني، جزاك الله خير. نعم.
8: ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب؟ هل يدخل يعني مثلا هذا في باب الكذب؟
1: القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم، فقال: ويل له ثم ويل له.
9: فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟
1: تحويل دورات المياه إلى مصلى؟
9: أي نعم.
1: يعني يصلي وهي
9: لا تحويل حمام؟ تغييرها.
1: ها؟
9: يعني هدها وردها وتغييرها.
1: أنا سأسأل لماذا لا تجوز الصلاة في الحمام في المراحيض؟
9: لأنه مكان النجس.
1: لأنه نجس. وإذا أزيل وطهر
9: زالت المياه.
1: فتجوز الصلاة؟
9: تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال.
1: أنت لا تسأل. نعم. الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ماء ثم طهر ويصلى به. كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد
10: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام

Slow. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن

إنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعث أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

يشاركه في علة الحكم وهو الأذية. ولهذا قال العلماء يسن قتل كل مؤذن، هذا تقتله إذا كان من عادة الأذى حتى وإن لم يؤذن، لأنه إن لم يؤذي هذه المرة هذا في المرة الأخرى. والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل، ولكنه ليس حراما، ليس قتله حراما، إلا أن الأولى عدم قتله. فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه، وإنما قلنا إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل مثل عقرب، الفارة، الكلب العقور، الحية، الوزغ وما أشبهه. والذي نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة. والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عز وجل، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال فالحكم كما قلت لكم أول أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك، إن أذتك فلا بأس أن تقتلها ولو نعم.

0: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة، خالف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
1: فهل
0: يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
1: الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم: إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر، حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟
1: نعم، يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة. فيقال مثلا: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم.
3: جاء في الحديث: وسكت عن الشاء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟
1: من اللي قال هالكلام؟ من قال هالكلام؟
3: ما قال أحد.
1: ما قال أحد؟ ما تقول جاء في الحديث؟
3: إيه جاء في الحديث.
1: حديث عن من؟
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ها؟
3: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، إذا كان الرسول قال وسكت عن الشيء، هل يمكن أن أحد يسأل هل يجوز أن نقول أن الله يسكت؟ عرفت؟
3: أي نعم.
1: هل يمكن أحد؟
3: يعني ما يوصل الشيء.
1: يوصل
3: الشيء.
1: على ظاهر. سكت عن أشياء يعني لم يحرمها رحمة بالله. يحتمل قطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت عنه. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم أن لا يتعمقوا فيما يتعلق بالصفات، يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليسألنا ما وصف. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء قال: كيف استوى؟ قال له: ما أراك إلا مبتدع. وقال: السؤال عن هذا بدعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

لازلنا نقرأ في الفصل السادس من هذا الكتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. والفصل السادس كان في بداية السبق وقدره وترتيبه، والسبق هو الدرس كما تقدم بيانه. وقد ضمنه نصائح كثيرة لطالب العلم ووصايا نافعة، فنواصل نقرأ فيه.

0: قال المؤلف برهان الدين الزرنوجي رحمه الله وغفر له: فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى، الحق المبين الهادي العاصم، فهداهم الله تعالى وعصمهم عن الضلالة، وأهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم وطلبوا الحق من المخلوق العاجز وهو العقل، لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصر لا يبصر جميع الأشياء، فحجبوا وعجزوا وضلوا وأضلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العاقل من عمل بعقله، والغافل من عمل بغفلته. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف لم أقف له على أصل، ولم أجد من أخرجه من أصحاب كتب الحديث. بهذا اللفظ، وكما قد نص جماعة من أهل العلم أن الأحاديث الواردة نصا في فضل العقل كلها ضعيفة. قال: والعاقل إذا عمل بعقله أولا يعقل ويعرف عجز نفسه عن معرفة الحق بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا الحديث أيضا لا أصل له، مذكور في كتب الموضوعات. ومن بين ذلك وأنه لا أصل له الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 66. قال: فإذا عرف عجز نفسه عرف قدر الله عز وجل، ولا يعتمد على نفسه وعقله، بل يعتمد ويتوكل على الله ويطلب منه الحق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهديه إلى صراط مستقيم. إذن هذه نصيحة من ضمن النصائح التي نصح بها طالب العلم في هذا الفصل، وهو أن طريق أهل العلم، طريق أهل السنة والجماعة، أنهم يطلبون الحق من الدليل، والدليل من الله تعالى. القرآن كلام الله، والسنة وحي الله إلى نبيه. فأهل السنة والجماعة طريقتهم طلب الحق من الدليل، وبهذا اهتدوا. وطريق أهل البدع والضلالة تقديم الآراء والعقول، فأعجبوا برأيهم وعقلهم وجعلوا العقل حاكما على الأدلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من
0: أن طالب العلم يربي نفسه على اتباع الدليل، هذا الذي أمرنا الله به في آيات كثيرة. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وآيات كثيرة تبين أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل، هذا هو سبيل السلامة وسبيل البعد عن الضلالة. أهل السنة كما قال المؤلف أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى. الله أعلم وأحكم، فمن أخذ الحق مما جاء عن الله جل وعلا من القرآن والسنة اهتدى وعصم من الضلالة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل من يتبع هدى الله جل وعلا، بل هو مهتدي. وأهل الضلالة أعجبوا بآرائهم وعقولهم فقدموها على الدليل وجعلوا العقل حاكما على الأدلة فضلوا، وقعوا في الضلالات، خالفوا الحق كما قال المؤلف. فحجبوا عن الحق وعجزوا وضلوا وأضلوا. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا من ضمن الوصايا لطالب العلم، أن يجعل طريقه في الوصول إلى الحق هو الدليل، العقل تابع للدليل. فإذا بلغ العقل إلى مستوى يعترض فيه على الدليل إذن هذا عقل فاسد. فإن الحق ولا شك فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقل الإنسان مهما بلغ فهو قاصر. وهذا أهل العلم يكررونه كثيرا، أن طالب العلم يبني حياته العلمية على اتباع الأدلة، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يتبعه، وأنه لا يعترض بعقله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقله قاصر مهما كان ذكاء، وهذا هو ضلال أهل البدع. أرادوا أن يحكموا على الأدلة بعقولهم، قال رحمه الله ومن كان له مال وعقل فلا يبخل. وينبغي لطالب العلم أن يتعوذ بالله العظيم من البخل، والبخل معناه أن يمنع الإنسان ما أوجب الله عليه في ماله. الله أوجب عليه نفقة من يعول فيمنع عنهم ذلك ويقصر، الله أوجب عليه إكرام الضيف فيمنع ذلك ويقصر، الله جل وعلا أوجب عليه حقوقا في ماله فيمنع ذلك ويقصر. فهذا هو البخل. ومن كان له مال وعقل فلا يبخل. وينبغي لطالب العلم أن يتعوذ بالله العظيم من البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل. هذا حديث صحيح، حديث جابر عند البخاري في الأدب المفرد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة، قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا سيدنا جد بن قيس، غير أننا نبخله، يعني هو موصوف بالبخل. قال وأي داء أدوأ من البخل؟

يكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه. وقد كان لمحمد بن الحسن رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني فقيه المعروف صاحب أبي حنيفة، مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله، فأنفقه كله في العلم والفقه ولم يبق له ثوب نفيس. فرآه أبو يوسف رحمه الله في ثوب خلق، ثوب بالي، وأبو يوسف صاحبه، أبو يوسف القاضي، فأهدى إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها وقال عجل لكم وأجل لنا. ولعله إنما لم يقبلها، وإن كان قبول الهدية سنة، لما رأى أن في ذلك أو لما رأى أن في ذلك مذلة لنفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. ولكن ليس هذا هو معنى الحديث، هذا الحديث هذا في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم 13 و600، لكن المؤلف استدل به على عدم قبول الهدية حتى لا يذل نفسه. هذا الحديث ورد في البلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. استدلال المؤلف به على عدم قبول الهدية ليس في موضع. قال: وحكي أن الشيخ فخر الإسلام الأرسابندي رحمه الله جمع قشور البطيخ الملقى في مكان خال فغسلها فأكلها، فرأته جارية فأخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا. سيذكر شيء ما يتعلق بها أيضا. هذه الفقرة نصح بها ببذل المال في طلب العلم وألا يبخل فيه، من كان له مال ينبغي أن يبذله في طلب العلم، فبذله في طلب العلم طاعة لله وعباده، وهذا من نعمة الله سبحانه على طالب العلم إذا يسر له من المال ما يعينه في طلب العلم. فإنفاقه المال على نفسه في طلب العلم، في الرحلة، في شراء الكتب، في توفير ما يحتاج إليه في طلب العلم، هذا من أعظم ما يقدمه في حياته، من أعظم ما يبذله، أن يبذل ماله فيستعين به في طلب العلم، ولا يبخل بماله في هذا الباب. فالبخل بالمال في هذا الباب مذموم. ثم استشهد ببعض القصص عن أهل العلم، الإمام شمس الدين الحلواني والده كان فقيرا ويبيع الحلوى، ومع ذلك لم يبخل، كان يعطي الفقهاء يكرمهم ويطلب منهم الدعاء لابنه، فبرع ابنه وصار من العلماء. وهكذا حكى عن محمد بن الحسن إنفاقه للمال الكثير. إن صح هذا فهو مال الكثير، إذا كان وكلاؤه على ماله 300 شخص، الذين يقومون على ماله 300 شخص، معناه أنها أموال طائلة، فأنفقها كلها في طلب العلم حتى افتقر ولم يبق له ثوب نفيس يلبسه. فإن صحت هذه القصة ما حكاها المؤلف عن محمد بن الحسن، فهذا يفيد أنه كان ذا مال طائل،

فإنفاق المال في طلب العلم ليس من تضييعه، بل هو إنفاقه في موضعه، بل في أعظم ما ينفق. قال رحمه الله: وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع فإنه فقر حاضر. هذا ورد ضمن حديث طويل أخرجه الطبراني في المسند، في إسناده شيء من الضعف. قال: ولا يبخل بما عنده من المال، ينفق على نفسه وعلى غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم في الفقر مخافة الفقر. هذا لم أجد له أصلا في كتب الحديث. وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس. وفي الحكمة: من استغنى بمال الناس فقد افتقر. والعالم إذا كان طماعا لا يبقي حرمة العلم ولا يقول الحق، ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه السلام منه ويقول: أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، سنده ضعيف.

إذن هذا مما أوصى به أنه يكون ذا همة عالية في جانب المال، بمعنى أنه لا يطمع في أموال الناس ولا ينظر إليها، وهذا من أعظم ما يعين طالب العلم على الاستمرار في طلب العلم. فإنه إذا نظر إلى أموال الناس إما أنه يطمع فيها فيذل العلم الذي يحمله، وإما أنه يريد أن ينافس أهل الأموال ويحصل على مثل ما حصلوا عليه فيترك طلب العلم وينصرف عنه. فلذا المؤلف رحمه الله نبه طالب العلم على ذلك، ألا يطمع في أموال الناس ولا ينظر إليها، بل يستغني بما آتاه الله. هكذا كان أهل العلم، كان الشافعي رحمه الله يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. أي فقير يقول: ثيابي التي علي لو عرضت بفلس فالفلس أكثر منها، ولكن فيها نفس عزيزة أبيه لو قيست بها نفوس الورى نفوس الخلق كانت أكبر منها وأعز منها. وهكذا جاء عنه رحمه الله أنه يقول: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيلها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فصرت غنيا بلا درهم، غني ما عنده مال غنى النفس، أمر على الناس شبه الملك. فطالب العلم لا يطمع في أموال الناس، لا ينظر إليها، إن طمع فيها ذل لأهلها وأذل العلم الذي يحمله ولم يصنه، أو أراد منافسة أهلها في تلك الأموال فصرف عن العلم وتركه. ولذا نبه المؤلف على ذلك، قال: العالم إذا كان طماعا لا يبقي حرمة للعلم ولا يقول الحق، سيكتم الحق ويضعف عنه. ولذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد لما ذكر طريق الحصول على الإخلاص وقول الحق وإرادة وجه الله، قال: أعظم ما يوصل إلى ذلك ترك الطمع. قال: فإذا أردت أن تكون مخلصا لا ترائي الخلق فابدأ بالطمع فاذبحه بسكين اليأس حتى لا يكون في القلب تعلق بما في أيدي الناس. فيقول الحق وينطق به ويدعو إليه، لأنه ليس له طمع فيما عند الناس حتى يكتم من أجل رضاهم. وهكذا ذكر عن أهل العلم أنهم كانوا يتعلمون الحرفة ليستغنوا بها عما في أيدي الناس ثم يتعلمون العلم حتى لا يكونوا في طمع فيما في أيدي الناس. فهذا من ضمن الوصايا التي أوصى بها طالب العلم في هذا الفصل،
ألا يطمع في أموال الناس. قال رحمه الله: وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه. ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها، أي وعدم المجاوزة، بمجاوزة حد الشرع وعدم المجاوزة. فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله. فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله تعالى، بل خاف الله تعالى. وكذا في جانب الرجاء، إذا لم يعص الله تعالى لرجاء المخلوق بل أطاع الله تعالى وراقب حدود الشرع لم يكن راجيا إلا من الله تعالى. إذن هذا أيضا مما أوصى به في هذا الفصل، وأيضا له صلة بما قبله، أنه لا يرجو إلا من الله ولا يخاف إلا منه، فيعمل بطاعة الله ولا يعصي الله لأجل المخلوقين، ولا يترك العمل بالطاعة لأجل المخلوقين، لأن عمله كله لله سبحانه وتعالى. وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار، فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك العدد، فيكون ذلك داعيا إلى التكرار. وينبغي أن يكرر سبق الأمس، سبق الأمس أي درس الأمس، ما حفظه بالأمس أو درسه. وينبغي أن يكرر سبق الأمس 5 مرات، وسبق اليوم الذي قبل الأمس 4 مرات، والسبق الذي قبله 3، والسبق الذي قبله 2، والذي قبله 1. فهذا أدعى إلى الحفظ والتكرار. هذا السبق أشار إليه في أول الفصل، وهنا أيضا ذكر به، وهو تكرار السبق أي المحفوظ الذي حفظه، الدرس الذي درسه حتى يثبت عنده، فإنما تكرر تقرر، وإذا كرره وأكثر منه ضبطه. وينبغي ألا يعتاد المخافتة في التكرار، لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط، ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار والنشاط، فخير الأمور أوسطها. حكي أن أبا يوسف كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط، وكان صهره عنده يتعجب في أمره، وكان يقول: أنا أعلم أنه جائع منذ 5 أيام، ومع ذلك إنه يناظر بقوة ونشاط. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كرر الدرس، كرر المحفوظ، أراد أن يذاكره يرفع صوته، فلا يكون مخافته بصوت ضعيف، ولا يرفع أيضا رفعا شديدا بحيث يجهد نفسه ويتعبها. لماذا؟ يقول: كلما كانت المذاكرة والتكرار بقوة ونشاط كلما ثبتت، وهذا معروف عند أهل العلم، بل حتى عرف في الأبحاث المعاصرة أن الشيء الذي يرفع به الإنسان صوته شيئا ما يثبت في الذهن أكثر. وأنهم ذكروا من مباحث ذلك، والعلم عند الله، أنه حتى وضع الأشياء، لو وضع شيئا في موضع وهو صامت
قد ينساه، فربما ظل يبحث عنه، فإذا وضعه مع كلام أو مع صوت مرتفع وقال هذا الشيء في مكان كذا، يكون النسيان منه أبعد. ولهذا أهل العلم قد أشاروا إلى ذلك من قديم، وأنه إذا كرر ما يحفظ لا يرفع صوته رفعا مجهدا يتعبه ويؤذي من حوله، ولا يخافت، بل يكون له جهر يعينه على تثبيت ذلك وضبطه. وهذا كما سبق معروف عند أهل العلم ومعروف في مباحث معاصرة. قال: وينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة، فإنها آفة. ومراده بالفترة هنا أي الانقطاع، يطلب العلم سنين ثم ينقطع. سبق أننا أشرنا إلى هذا، وأن هذا من أعظم آفات العلم، يطلب العلم ويحصله ويجمع منه شيئا ثم ينقطع، فيذهب إلى مشاغل الدنيا وأمورها، سينسى كثيرا من العلم الذي قد أخذه. فإذا أراد أن يطلب العلم ويواصل فيه سيحتاج أن يبني من جديد. وهكذا قد يعمل فترة من الزمان ثم ينقطع ويرجع، فيحتاج أن يبني من جديد، فيمضي عليه الوقت الكثير وهو لم يستفد فائدة كبيرة، وإن حصل على بعض المعلومات لكن لا يبني علما مؤصلا صحيحا. وهذا سبق أننا نبهنا عليه أكثر من مرة، وأن هذا من أعظم الآفات في طلب العلم الانقطاع، فالاستمرار فيه خير. وينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة، فإنها آفة، آفة العلم. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين يقول: إنما فقت شركائي وأقراني بأن لم يقع إلي الفترة والاضطراب في التحصيل. يقول هذا كان من أسباب تفوقه على أقرانه، أنهم انقطعوا وهو استمر واصل ولم ينقطع. وكان يحكى عن شيخ الإسلام الإسبيجابي أنه كان وقع له في زمان تحصيله وتعلمه فترة 12 سنة بانقلاب الملك، وخرج هو مع شريكه في المناظرة ولم يترك المناظرة ولم يجد ثالثا في المناظرة، وكان يجلسان للمناظرة كل يوم ولم يترك الجلوس للمناظرة 12 سنة، فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين وهو كان شافعيا. وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان يقول: ينبغي للمتفقه أن يحفظ نسخة واحدة من نسخ الفقه ويكرر دائما، فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من الفقه، وبالله التوفيق. إذن ختم هذا الفصل بهذه النصيحة: أن يحذر طالب العلم من الانقطاع. الانقطاع داء العلم، يذهب بكثير من الفوائد والمعلومات، فجاهد نفسك يا طالب العلم على الاستمرار في طلب العلم ولو قليلا، ولو شغلت استمر ولو بالشيء القليل، فإن الانقطاع عن العلم بالكلية يفوت على طالب العلم كثيرا مما قد علم. إذن فهذا الفصل ضمنه المؤلف رحمه الله نصائح كثيرة متفرقة مما يحتاجها طالب العلم، ثم انتقل إلى الفصل السابع
وسيأتي إن شاء الله.

هنا يقول قراءة سورة الملك هل هي من أسباب النجاة من عذاب القبر وما هو الوقت الذي تقرأ فيه؟ قد جاء في هذا حديثا له طرق وشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة، وجاء في بعض الألفاظ هي المنجية، تنجي من عذاب القبر ومن عذاب النار، وصح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، فهي منجية من عذاب القبر ومن النار. ويقرأها في سائر الأوقات. كأنه ورد في بعض الأحاديث أنها تقرأ عند النوم، ولكن الحديث فيه اختلاف أو اضطراب، وإلا قد ورد فيه ذلك. وأخ يقول جلست في مكان فيه بول وعلى بالي أن أنزع ملابسي، ولكن نسيت فصليت الفجر والظهر ثم ذكرت، فهل علي إعادة صلاة الظهر والفجر؟ لا، ليس عليك إعادتها. إذا صلى المسلم الصلاة على ثوبه نجاسة ولم يعلم به أو نسيه فصلاته صحيحة. فإن ذكره في الصلاة إذا أمكنه نزعه نزعه، وإذا كان مما لا يمكن نزعه يخرج من الصلاة، أما لو ذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعليه أذى حتى جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فنزعهما في الصلاة، فرآه الصحابة فنزعوا نعالهم، فلما فرغ من الصلاة قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك نزعتها فنزعنا. والشاهد منه أو فقال لهم حين قالوا ذلك قال إنما أتاني جبريل فأخبرني أن به ما أذى. الشاهد منه أنه لم يعد ما صلى. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن ذلك صحيح، ولو كانت لا تصح لأعاد الصلاة التي قد صلاها، لأن بعضهم استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزعها، ولو كان لا تبطل الصلاة لا ينزعها، وهذا ليس فيه دليل، إنما نزعها لأنه علم أن بها نجاسة فلا يجوز أن يستمر كذلك. وأما الصلاة التي صلاها ولم يعلم بوجود النجاسة فيها فلم يعدها، وهذا يدل على أنه اعتبرها صحيحة.

وأخن يقول في الحديث: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هل يشترط أن يكون في الصف حين تكبيرة الإحرام؟ وهل إذا كبر الإمام قبل أن يصل إلى الصف يدخل في هذا الفضل؟ معروف إدراك تكبيرة الإحرام واضح، يكبر مع الإمام. فإن كبر مثل الإمام وهو خلف الصف مباشرة ودخل في الصف ولا يزال الإمام في أثناء تكبيره وبعده بيسير وكبر معه، يكون أدرك تكبيرة الإحرام. أما لو أن الإمام كبر وشرع في القراءة وهو بعد ذلك وصل في الصف، فهنا لا يكون أدرك تكبيرة الإحرام، قد فاتته تكبيرة الإحرام. فإدراك تكبيرة الإحرام واضح. وأخني يقول: أيهم أشد عداوة للإسلام والسنة، الرافضة أم الإباضية؟ لا شك أن الرافضة أشد عداوة. نعم، الإباضية فرقة من فرق الخوارج من أهل البدع، وممن لهم ضلالات في العقيدة، وهم يكثرون وينتشرون في دولة عمان، فمفتيها وكثير من يتكلمون باسم العلم فيها هم إباضية. نراهم في زماننا هذا يدافعون عن الروافض، يثنون عليهم، يحسنون صورتهم أمام عامة الناس، قريبون من أهل البدع، لكن لا يبلغون حد الرافضة في عقائدهم الكفرية، في عداوتهم للمسلمين

وهنا يقول: ما النصيحة للمرابطين في الجبهات؟ فإن بعضهم يحصل منه تقصير في الطاعة كالصلاة والعبادة، أو قد يشغلون عن الانتباه لأعدائهم، وبعضهم قد يشاهد بعض المسلسلات إلى آخر ما ذكر. الذي هو في الثغور مرابط ينبغي أن يعرف أنه في جهاد، وهذا الجهاد عبادة عظيمة، فكيف يكون في جهاد وفي عبادة عظيمة ويجاهد الأعداء ثم لا يستطيع أن يجاهد نفسه، يكسل عن الصلاة أو يؤخرها عن وقتها أو يرتكب بعض المعاصي أو يكون في غفلة عن الانتباه لما هو فيه؟ هذا تقصير. فالمجاهد أول من يجاهد نفسه، فإذا لم يجاهد نفسه كيف يجاهد الأعداء؟ فعليهم أن يكونوا قدوة وأن يكونوا أهل صلاح وأهل استقامة، فبهذا يأتي النصر. أما المعاصي فإن الله تعالى قد يبتليهم بسبب معاصيهم، قد ابتلى الله جل وعلا أناسا من الأخيار بسبب مخالفة. الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يثبتوا في جبل الرماة وألا ينزلوا منه، فنزلوا بعد أن ظنوا أن المسلمين انتصروا، ولكن خالفوا الحديث. قال لهم قائدهم: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفارقوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا؟ قالوا: قد انتصر المسلمون، فماذا بقي؟ فابتلوا. قال الله تعالى مبينا لهذا الموقف: أولما أصابتكم مصيبة في يوم أحد قتل 70 من الصحابة قد أصبتم مثليها، أي أصبتم مثليها يوم بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أنى هذا؟ جعلوا يسألون أنفسهم ويسأل بعضهم بعضا: من أين دخل علينا هذا البلاء؟ ما سبب هذه المصيبة التي أصبنا بها؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب فيه. فقد يبتلى المرابط والمجاهد بأن يتسلط عليه العدو بسبب المعاصي. فاعلم أيها المرابط في سبيل الله أنك في طاعة عظيمة، في جهاد، فجاهد نفسك على طاعة الله، جاهد نفسك على صلاة الصلاة الفريضة في وقتها، إلا إذا كان في خوف فهذا شيء آخر، أحكام صلاة الخوف أخرى. جاهد نفسك على طاعة الله، على كثرة الذكر، على قراءة القرآن، هذا سبب الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه وصايا رب العالمين لمن يواجهون الكافرين: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، كونوا أهل ذكر لله، لا تكونوا أهل غفلة. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله، أكثروا من الطاعات، استجيبوا لأمر الله والرسول، ولا تنازعوا، لا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم،
ثم قال واصبروا إن الله مع الصابرين. فهكذا يكون المجاهد في سبيل الله ذاكرا لله، مطيعا، حريصا على أداء الفرائض التي افترض الله، بعيدا عن معصية الله. مما ذكر في شأن الذين فتحوا بيت المقدس في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان رجلا صالحا حيث الصلاح والعبادة والاستقامة، ملك صالح، فكان يطوف بالليل ينظر ما هي الخيام التي أصحابها يصلون صلاة الليل، يحيون الليل بالصلاة، فكان إذا رأى بعض الخيام مستيقظين يصلون يفرح ويقول من هذه الخيام يأتي النصر. فعلا من هذه الخيام أهل الطاعة يأتي النصر. وهكذا لا ينبغي الغفلة، بل ينبغي الانتباه. فالمرابط في سبيل الله لا يفتن عدوه بنفسه. إذا تسلط عليك العدو أنت بهذا تكون سببا في فتنته، يظن أنه على الحق حين تمكن منك، فلا تكن غافلا تفتنه بنفسك. أما مرابط في سبيل الله يشغل بمشاهدة المسلسلات وهو غافل عن الشأن الذي هو فيه، فهذا تقصير عظيم وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان في يوم الأحزاب، في بعض ليالي حصار الأحزاب، قال للصحابة من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، أريد خبر القوم، خبر المشركين. فانطلق حذيفة بن اليمن في ليل بهيم ورياح شديدة وبرد حتى وصل إليهم واستطلع وعلم حالهم، ثم رجع يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انتباه شديد. في بعض الغزوات بات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكان، وكان هناك شعب بينه وبين الكفار، قال من يحرس هذا الشعب؟ لابد من حارس يحرس هذا الشعب ولا نكون في غفلة. فقام رجل من الصحابة وحرس ذلك الشعب، فكان يصلي وفي صلاته ينظر إلى الشعب يراقب وهو في الصلاة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، صلاة وحراسة، فبات مصليا حارسا. هذا انتباه. هكذا كان هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الغفلة فهذا يمكن العدو ويسلطه على المرابطين في سبيل الله وفي الثغور. فعليه من يكون أهل نباهة واستيقاظ وحذر. ألم يقل الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ خذوا حذركم، لا تكونوا غافلين. فهكذا يكون المرابط في سبيل الله آخذا لحذره غير غافل، وهذا كذا يكون حريصا على طاعة الله مبتعدا عن المعاصي. بهذا يكتب الله النصر، والله إن أعداء الأعداء ليخافون من أهل الطاعة والاستقامة أشد مما يخافون من الأسلحة المتطورة، لأن الأسلحة المتطورة والكثيرة إذا لم يكن لها أناس أصحاب عقيدة صحيحة وطاعة لله وثبات قد تنقلب على المسلمين ويقتل بها المسلمون. ولكن إذا وجد الثبات والطاعة والعقيدة الصحيحة والانتباه انكسر عدوهم وخافهم ويقذف الله في قلبه الرعب منهم. فهذا الذي ننصح به إخواننا المرابطين، ونسأل الله تعالى
لهم التوفيق والسداد، نسأل الله لهم الثبات، نسأل الله تعالى أن يتقبل من يقتل منهم في الشهداء، وأن يعافي من أصيب منهم في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الباب السابع والعشرون: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استوى.

حتى وتراصم. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.

الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في

فيهن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم

متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا

بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم

مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن

عليا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم

الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم

ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل

قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا

بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سنتذاكر في هذه الليلة وما يسره الله بعدها في مجلس أو ثلاثة، في مجلسين أو ثلاثة، ما تبقى لنا من سلسلة قصة الأندلس بين المجد والوأد، فإننا كنا تذاكرناها في شهر رمضان المبارك ولم ننتهي من هذه السلسلة، بقي فيها بقية يسيرة، فإن شاء الله نتذاكر ما تبقى من تلك الأحداث وإن كانت مؤلمة، ومن تلك الوقائع وإن كانت محزنة، إلا أنه لابد من الإتيان على نهاية الأحداث وكمال القصة ليحصل بذلك الغرض والانتفاع بالعظة والعبرة. كنا توقفنا في آخر مجلس تذاكرناه معكم في قصة الأندلس أن ذكرنا جملة من الأحداث المتسارعة وكيف انحصر ملك المسلمين بعد أن كانوا يملكون عامة بلاد الأندلس ثم أكثرها ثم نصفها، ثم لم يزل ملكهم يتناقص لأسباب مر بعضها معنا وبعضها سيأتي إن شاء الله تعالى، من أهمها غفلة المسلمين عن دينهم وبعدهم عن شريعة ربهم، وما حصل من الولاية والتعاون مع نصارى الأندلس ضد بعضهم بعضا، فلم يزل تزل دولة الإسلام تتناقص يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وملوك النصرانية في الأندلس يتسلطون على بلاد الإسلام تارة حصونا وتارة يأخذون قلاعا وتارة يسقطون مدنا، حتى كان ذلك الزواج المشؤوم واتحاد المملكتين النصرانيتين كما تقدم معنا في آخر اللقاء، فإن مملكة أراغون ومملكة قشتالة كانت أقوى الممالك النصرانية في شمال الأندلس، وقد توسعت هاتان المملكتان توسعاً كبيراً على حساب دولة المسلمين في الأندلس، حتى ضيقوا على المسلمين وانتزعوا منهم أكثر البلاد والحصون والقلاع. ثم إنهم انشغلوا لفترة طويلة بينهم بحروب ونزاعات، وخلال انشغال ممالك النصرانية بحروبهم ونزاعاتهم كان المسلمون في غفلة، لم يستغلوا ذلك الضعف الذي أصاب النصرانية وما حصل بينهم من النزاع والشقاق، فيقومون بتوحيد كلمتهم وتوحيد جيوشهم ورفع راية الجهاد والسير على كلمة واحدة واسترداد بلاد الإسلام ودولة الإسلام في بلاد الأندلس. فبينما النصارى في ضعفهم ونزاعهم لسنوات عديدة والمسلمون لم يحركوا ساكنا، وإنما تلك الفترة من الهدوء النسبي الذي كان سبب انشغال النصارى بعضهم ببعض، انطلق المسلمون إلى التوسع في أمر دنياهم في البنيان والأموال والدنيا والترف، ولم يقوموا بإعداد العدة اللازمة للجهاد في سبيل الله، وهذا كان من جملة الأسباب التي سقطت بها دولة الإسلام من بلاد الأندلس. ثم إنه في سنة 774، قد أشرنا إلى هذا سابقا. في سنة 774 هجرية حصلت اتفاقات بين هاتين المملكتين النصرانيتين المتنازعتين لسنين، وهي مملكة أراغون ومملكة خشتالة. وكان من جملة الاتفاق من أجل الصلح وتوقيف القتال والنزاع بينهما أن تحصل بينهما المصاهرة، فيتزوج ملك قشتالة الشاب فرناندو الثالث بابنة أو ملك أراغون فرناندو الثالث بابنة ملك قشتالة المدعوة إيزابيلا. وحصل اتفاق على هذا الزواج، وكان هذا شرطاً لتوقف الحروب بينهما وبدايةً للصلح ولعهد جديد. وكان هذا الاتفاق شؤماً على المسلمين، لا سيما وأن المسلمين لم يستغلوا سنوات الشقاق والخلاف بين النصرانية. فأول ما بدأ هذا الاتفاق حتى بدأوا يعدون العدة لتوحيد جيوشهم والاستعداد لإكمال أخذ ما بقي من بلاد المسلمين في الأندلس. وبدأوا بالفعل بأخذ حصون وقلاع والتضييق على بعض المدن. وملوك بني الأحمر في غرناطة، حيث لم يتبقى للمسلمين من بلاد الأندلس كلها إلا غرناطة فقط في جنوب بلاد الأندلس، جنوب الشرق إلى بلاد الأندلس على ساحل البحر المتوسط. وإن كانت مملكة صارت مزدهرة جداً، فإنهم اهتموا بأمر الدنيا ولم يهتموا بأمر الآخرة كثيراً، فازدهرت دنيوياً وتكاثر إليها فيها المسلمون، وصارت من أعظم مدن أوروبا عمراناً وحضارة. لكن ليست الدنيا كل شيء. فلما رأى ذلك ملك بني الأحمر، وكان يقال له في تلك الحقبة يلقب نفسه الغالب بالله، واسمه علي بن سعد ابن الأحمر، فحاول جاهداً أن يراسل ملوك النصرانية ليحصل بينه وبينهم، يطلب الصلح والهدنة، وما زال بهم جاهداً، وتارة يوافقون مع شيء من النقض، وتارة يردون عليه أمره، حتى استطاع بعد محاولات وتقديم بعض الأموال وبعض التنازلات أن يأخذ منهم هدناً لمدة سنين، لعشر سنوات، من سنة 877 إلى سنة 887. وكانت هدنة على دخن، فإن النصارى لم تجر عادتهم بالوفاء تماماً، فبين الحين والآخر يطالبون بمطالب وإلا يهددون بنقض الهدنة، مستغلين ضعف المسلمين وأنهم لم يعد عندهم تلك القدرة والهمة للجهاد والقتال في سبيل الله. والمسلمون يقدمون التنازلات حفاظاً على أقل ما يمكن الحفاظ عليه، وهذا من الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. وإلا فإن العدو كل يوم ضيق عليك الخناق، إذن المسألة مسألة وقت. فكان لابد من شحذ الهمم وإصلاح الحال مع الله جل وعلا، وبث روح الجهاد في الناس، فيموت الإنسان كريماً عزيزاً خيراً من أن يموت حقيراً ذليلاً. فكان هذا الحال. ثم زاد الأمر سوءاً أنه في سنة 879 للهجرة تم الزواج بين فرناندو الثالث وإيزابيلا، لأنه كان قد مات أبوها ملك قشتالة، وصارت هي وريثة العرش وهي ملكة البلاد، فتزوجت، وبزواجها توحدت المملكتان التي تنازعتا لبرهة من لسنوات من الزمن، فصارت مملكة خشتالة وأراغون مملكة واحدة، وسلمت إيزابيلا زمام الأمور لزوجها فرناندو الثالث، وصار هو الملك على هاتين المملكتين المتحدتين، فصارت للنصارى قوة ضاربة باتحاد هاتين المملكتين تحت قيادة فرناندو الثالث. وكان معنى هذا أن الأمر سيشتد والضغط سيزداد على ملوك بين الأحمر في غرناطة، والمطالب ستكثر، فإنه من المعلوم عقلاً وشرعاً وواقعاً أن الاتحاد فيه قوة، وكلما كانت المدن المتفرقة تحت حكم واحد وولاية واحدة كانت أقوى من أن تكون متنازعة متفرقة، وهذا أمر بديهي. ولذلك المسلمون علموا خطورة هذا الزواج، ومما زاد الأمر أن الأخبار تناقلت وانتشرت، وانتشر خبر تناقله عامة المؤرخين أنهم اتفقوا أنه لا يكون العقد عقد الزواج إلا في قصر الحمراء بغرناطة، أي بعد أن يخرج المسلمين تمام من الأندلس ويستولوا على غرناطة، فبدأوا بالاستعداد لذلك. لكن كان بينهم وبين ملك بني الأحمر الغالب بالله هدنة ستنتهي في عام 887، أي بعد 8 سنوات من إعلان الزواج، فما زالوا يكثرون بالمطالب والأموال ويتعنتون في بعض الأمور ويطالبون ببعض الحصون والقلاع. وبني الأحمر وملك بني الأحمر تارة يراوغهم وتارة يصانعهم وتارة يدفع إليهم، وهكذا حتى جاءت سنة 887، السنة التي انتهى فيها الصلح وانقضت الهدنة بين بني الأحمر وبين ممالك النصرانية. فأرسل الغالب بالله عدة وفود من قبله يطالب بتجديد الهدنة لعلمه بأنه عاجز عن مواجهتهم، مع أن غرناطة في ذلك الحين كان يسكنها قرابة 2 مليون فيما ذكر جماعة من المؤرخين، لأنها كانت كلما سقطت بلدة من بلاد المسلمين خرج من بها من المسلمين وتوجه إلى غرناطة، حيث كانت المدينة الوحيدة أو المملكة الوحيدة المتبقية للمسلمين في الأندلس، فجاءها المسلمون من كل مكان ومن كل مدينة سقطت بيد النصارى حتى صارت تكتظ بالسكان. وكثرة السكان بلا شك سيكون فيهم الفرسان والمتطوعة ومن عندهم حب الجهاد في سبيل الله، لكن إذا لم يكن للناس رأس فلا يستطيع الناس أن يسوون شيئا بدون أن يكون لهم رأس يقودهم وظهر يستندون إليه. فكان هذا الحال، حيث أن الغالب بالله لم يفكر بالقيام بالقتال نظرا لما يرى من عجزه قلة جيوشه وانهماك الناس في الدنيا، ولم يبق إلا تلك البلدة التي يحكمها وكان يحاول الحفاظ عليها ما أمكن، ويخشى أن يدخل في معركة خاسرة فيذهب ملك المسلمين من الأندلس بالكلية، فكان يحاول المصانعة والمداراة والمداهنة والتنازل بقدر ما أمكن حتى يحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه. إلا أن النصارى لم يبالوا بذلك، فما إن انقضت المدة حاول أن يراسلهم يرسل إليهم الوفود، فلم يقبلوا منه تجديد الصلح والهدنة. ولم يتفاجأ المسلمون إلا وجيوش النصرانية على مدينة من مدن المسلمين في شمال غرناطة، وهي من القلاع الحدودية والمدن الحدودية على بين مملكة المسلمين ومملكة النصارى، يقال لها مدينة الحمة ويقال الحامة بالتخفيف والتشديد. وإذا بالأخبار تأتي المسلمين بأن جيش النصارى قد هجم على المدينة وقلعتها وأخذ المدينة وأخذ القلعة واستباح ما فيها من الرجال والنساء والأطفال والأموال، وحصلت مصيبة عظيمة على المسلمين. وصل الخبر إلى مسامع السلطان وإلى مسامع وزيره أبو القاسم بن غيش، وكان هذا الرجل هذا الوزير وزير سوء، وكان يشبه إلى حد كبير الوزير ابن العلقم الرافض التي سقطت بغداد بسببه وبممالأته للتتار، فكان هذا الوزير الخائن يمالئ النصارى ويكاتبهم ويعدونه بالوعود، وكان هو من أسباب تثبيط الغالب بالله عن الجهاد وقتال النصارى، فأذعنوا للأمر الواقع وأخذت المدينة وانتهى أمرها. فقام الناس في مدينة غرناطة وصاروا يطالبون السلطان، واشتد الضغط وكثر النداء من الأهالي ومن العلماء ومن الفقهاء ومن المجاهدين في نجدة إخوانهم في تلك البلدة واستنقاذها قبل أن يحصل من النصارى فيها ما يحصل. فلما تعالت الأصوات وكثر تجمع الناس يطالبون بالجهاد، نزل السلطان والوزير الخائن عند مطلب الناس وجهز جيش، وخرج على رأسه هذا الوزير الخائن يقود هذا الجيش، حتى وصلوا إلى قريبا من هذه المدينة، والنصارى كانوا قد فرغوا من أمرها، قد أخذوا كل ما فيها من أموال وغنائم، واستباحوا ما استباحوا فيها، وقتلوا من قتلوا من الرجال، وأخذوا من النساء والأطفال ما أخذوا سبيا. فلما اقترب المسلمون ورآهم النصارى، رأوا جيش المسلمين قد أقبل، تركوا ما كان معهم من الأحمال والغنائم ورجعوا إلى داخل المدينة وتحصنوا خلف أسوارها. فنزل المسلمون وحفروا الخنادق وضربوا عليها حصارا خانقا، وحاولوا اقتحامها والدخول إليها مرارا فما استطاعوا، وكان يثنيهم ذلك الوزير الخائن أبو القاسم، حيث كان يهول عليهم الأمر ويطيل مدة الحصار ويؤخرهم عن الهجوم والاقتحام حتى يحصل منهم الضجر من طول المدة. وكان قبحه الله يحاول جاهدا أن يرعبهم بالنصارى، وأنه إن طار الحصار وما استطعنا نقتحم المدينة سيأتي النصارى بجيوشهم وسيرسلون المدد وليس لنا قدرة عليهم. وما زال يهول عليهم الأمر وطالت مدة الحصار وهو يؤخر الهجوم إلا مفرزات يسيرة، حتى ضير الناس وزاد الأمر أن هول عليهم الأمر وخوفهم بالنصارى، وهو في ذلك

حمة إذا بالنصارى يجدون من أنفسهم قوة وجرأة وتأتيهم بعض الأمداد ويتوجهون بجيش إلى شرق غرناطة إلى مدينة لوشة، مدينة يقال لها لوشة شرق غرناطة، لأن خطتهم كانت تعتمد على التضييق، تضييق الخناق، يبدأون بأخذ المدن والقلاع من أطراف غرناطة حتى لا يبقى لغرناطة حصون ولا قلاع تحميها، فكانت القلاع والحصون تتخذ أمام المدن على مسافات كحمايات وحراسات وحدود. فانطلقوا إلى مدينة لوشة وهي مدينة مهمة جداً شرق غرناطة، وسقوط مدينة لوشة معناها أن تسقط جنوب غرناطة كاملة، إمارة مالقة وما حولها. فخرج النصارى مغترين بما حصلهم في مدينة الحمة وبترك المسلمين حصارهم وضعفهم واختلافهم، لكن لما جاءت الأخبار للمسلمين بأن النصارى قد توجهوا إلى لوشة، تجمع فرسان المسلمين وتجمع جماعة من المجاهدين وانطلقوا للدفاع عن مدينة لوشة، وتلقوا النصارى إلى ما قبل المدينة، واستطاعوا أن يلحقوا بالنصارى هزيمة منكرة ويغنموا منهم غنائم صالحة وغنائم جيدة. فرجع النصارى على أدبارهم بعد أن أذاقهم المسلمون هزيمة منكرة. وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة كثرة ولا قلة، وإنما المسألة أن تدب روح الجهاد في قلوب المؤمنين مع التوكل على الله وحسن الظن بالله والاستقامة على دينه، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. رجع النصارى أدراجهم بعد هذه الهزيمة المنكرة، وعلموا أن المسلمين لا يزال فيهم من يبث فيهم روح الجهاد، ولا يزال فيهم حمية الإسلام، ولم يصلوا إلى مرحلة الياس والاستسلام، بل لا يزال فيهم من يريد القتال ومن يأبى الضيم والاستسلام. لذلك في تلك السنة خنع النصارى ورأوا أنهم يهدؤون ويتربصون ويراقبون أحوال المسلمين عن قرب حتى تأتي الفرصة المناسبة للانقضاض على البقية الباقية من بلاد المسلمين. فبينما النصارى في أواخر تلك السنة قد رجعوا إلى أماكنهم واكتفوا بما أخذوه، إذ بأمر عظيم يحصل للمسلمين، كنا قد أشرنا إليه في آخر درس إشارة سريعة، وهو أنه قد كان في أوائل الثمانينات، في 81 أو 82 هجرية، 881 تقريبا، حصل خلاف في غرناطة بين الغالب بالله الذي هو سلطان غرناطة كاملة، وكان له أخ يسمى محمد ابن سعد ويلقب بالزغل، أي ومعناها الشجاع، وكان أخوه. فحصل خلاف بين الأخ وأخيه وتنازع على السلطة حتى استعانوا بالنصارى، لأنهم كان بينهم وبين النصارى معاهدة وصلح وهدنة، فاستعان هذا ببعض النصارى وهذا استعان بالنصارى، فجاءت بعض هود النصارى وأصلحوا بين الأخوين المتنازعين، وكان الصلح فيه إضعاف لهذه الإمارة الصغيرة التي لا تمثل كما قدمنا إلا 15% من مساحة الأندلس كاملة. فقام النصارى بالصلح بين المسلمين، بين السلطان الغالب بالله وبين أخيه محمد الزغل، فتم الصلح على أن تكون غرناطة القسم الأعلى منها، غرناطة والقسم الأعلى من البلاد، في إمارة يحكمها السلطان الغالب بالله، ومالقة وما جاورها وهي القسم الأسفل الجنوبي من البلاد يحكمها الزغل. فقسموا البلاد إلى قسمين، الإمارة هذه الصغيرة قسمت إلى قسمين بين هؤلاء الأخوين المتنازعين، واستمر الحال على هذا، ذاك يحكم جنوب البلاد وذاك يحكم شمالها وغربها، وذاك يحكم جنوبها مع الجزء من الشرقي منها مدينة رندا ولوشة وغيرها. ثم في سنة 88 هجرية والأعداء يتربصون بهم وهم على هذا الحال، حصلت حادثة مؤسفة، وهو أن الغالب بالله
كان له زوجة هي ابنة عمه.

0: محمد الأيسر وكان قد تولى سلطنة غرناطة لفترة. يقال لها عائشة وكانت تعرف بالحرة، عائشة الحرة، وكان له منها ولدان، الأكبر محمد ويكنى بأبي عبد الله الصغير تفريقا له عن عمه أبي عبد الله الزغل، والآخر يسمى يوسف. ثم إن هذا الغالب بالله كان قد كان له امرأة أخرى نصرانية، قيل أنها كانت من سبي بعض المعارك، وقيل أنها كانت ابن بعض ملوكهم في زمن الهدنة والصلح، كان من جملة الشروط أن يصاهرهم ويتزوج منهم، وكانت تسمى بالثريا، وكان لها ولد أنجبت منه ولدا سماه يحيى، وكان ولدا صغيرا. وكان غالب بالله قد مال إلى هذه الزوجة النصرانية وأخذت بمجامع قلبه كما يذكر بعض المؤرخين، وما زالت به تحثه، وعلى أنه يكتب ولاية العهد لابنها، وأكبر أولاده هو من ابنة عمه عائشة الحرة. فلم تزل به هذه المرأة النصرانية حتى أوصى وكتب وصية بأن يكون ولي عهده والسلطان من بعده ابنه يحيى الذي أمه نصرانية. ثم اختلفت الروايات بين المؤرخين، فمن قائل يقول بأنه حبس عائشة الحرة وأولادها في قصر مستقل، يعني وضعهما تحت الإقامة الجبرية كما يقال حتى لا يتعاطف معهم الناس، ومن قائل يقول بأنها لما علمت بذلك دبرت مع بعض الحاشية والجنود أمراً وخططت للهروب، فهربت بأولادها إلى جبال البشرات إلى وادي آش. ووادي آش هذا في جبال البشرات وادي كبير وبه جبال شاهقة شديد التحصين، يصعب الوصول إليه وقتال من فيه، لذلك كان مكان يتجمع فيه الأندلسيون بين الحين والآخر لقتال النصارى في أواخر دولة المسلمين في الأندلس وبعد سقوط غرناطة حتى بفترة كما سيأتي. فاستطاعت أن ترب لديها إلى هناك، ومن هناك وقع الأمر الأشد إيلاما، فإن ابنه محمد الملقب بأبي عبد الله الصغير جعل يكاتب الناس ويحرض أهل غرناطة ضد أبيه، وكيف سيكون عليهم واليا وسلطانا أمه نصرانية، فأنف الناس من ذلك، ولم يعجبهم هذا أن يكون ولي العهد رجلا أمه نصرانية وأخواله من النصارى، فخافوا مغبة ذلك وأن تذهب البلاد بأيدي النصارى بعد ذلك، لذلك تعاطفوا مع محمد المعروف بأبي عبد الله الصغير وهو يحرضهم ضد أبيه، حتى اجتمع معه في وادي آش جماعات وكاتبه أناس من غرناطة، واستطاع أن يقوم بالهجوم على غرناطة ويقاتل أباه داخل المدينة، وتعاطف الناس مع الابن ضد الأب، واستطاع أن يلحق بأبيه هزيمة منكرة حتى اضطر أبوه إلى الفرار من غرناطة وطرد منها، وتوجه إلى الجنوب إلى مالقة حيث أخوه الذي قاسمه الملك أبو عبد الله محمد الزغل، فآواه أخوه واستقبله وبقي عنده في مالقة، واستطاع ابنه أبو عبد الله الصغير أن يستولي على غرناطة طاردا أباه منها، وهذه من المصائب الكبار، وتقدم لنا الإشارة إلى ذلك، أن يقاتل الابن أباه من أجل الملك، وأن يحصل الظلم من الأب ولا ينظر إلى العواقب التي سيعملها، ويفضل أحدهما على الآخر ويقدم الأصغر على الأكبر والنصرانية على المسلمة لأمور وعواطف ومجرد أحاسيس ومشاعر، تاركا النظر في العواقب، والله المستعان. وكان هذا من جملة الأسباب المؤذنة بقرب زوال دولة المسلمين من الأندلس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصارت غرناطة والقسم الأعلى من البلاد يحكمها أبو عبد الله الصغير ابن الغالب بالله، وصارت مالقة وجنوب البلاد يحكمها أبو عبد الله محمد الزغل، وقد آوى إليه أخاه الغالب بالله، لا ملك ولا سلطان، وإنما صار في ضيافته. فكانت هذه الأحداث الأخيرة مما شجع النصارى بعد أن كانوا قد أحجموا وحسبوا للمسلمين حسابا، لكن هذه الأحداث أيقن من خلالها فرناندو الثالث ملك النصرانية في الأندلس أن المسلمين قد اشتد ضعفهم، لحيث وصل النزاع إلى أن يكون بين الابن وأبيه وأن يقاتل الابن وأباه، فعلم أنهم قد وصلوا إلى ضعف كبير، فبدأوا يعدون العدة لإسقاط البقية الباقية من بلاد الأندلس في مراحل ستستمر ربما إلى 7 إلى 9 أو 10 سنوات حتى يتأتى لهم ذلك، لكن كانت كلها سنوات كما يقال عجاف، وإن تخللتها بعض الانتصارات اليسيرة وبعض الأمور الطيبة، لكن كان الأمل في الألم فيها أكثر من الألم، والفجائع فيها أكثر من ما يحصل من المسرات، والأتراح أكثر من الأفراح كما يقال. سيأتي معنا إن شاء الله على تفصيله خلال المجالس القادمة. فنسأل الله جل وعلا أن يلهم هذه الأمة رشدها، وأن يرد لها مجدها ويعيد لها عزها، وأن يولي عليها خيارها ويصرف عنها شرارها. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج.

الظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون

آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان

فالشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض

كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إن

الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون

مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن

قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون

النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

لله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا

آياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا

كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات

الأمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون.

فذروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم

كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: هذا باطل، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه سبقت في شرح الوسطية فلا حاجة لإعادتها. وأما الثاني فباطل أيضا. ما هو الثاني؟ جهة علو تحيط به، هذا باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، يعني هذا الشيء مستحيل. إذا كان الله تعالى وسع الكرسي والسماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يمكن أن يوجد شيء يحيط به؟ لا يمكن. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالفضل أعظم. فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن كنا نقول إنه في العلو، لأن العلو فضل ما في شيء، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن تعين الثالث، وهو إيش؟ أن لله جهة علو لا تحيط به، وهذا أمر كما عرفتم قد اتفق عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يحتاج إلى شرح؟ ما يحتاج. إذن سؤال، هل تثبت الجهة لله أو لا؟ أقول أما اللفظ فلا أثبته ولا أنفيه، وأنا في عافية منه، وعندي ما يغني عنه، وهو أنه فوق العرش، أنه فوق السماوات، أنه العلي، أنه القاهر فوق عباده، والحمد لله نحن في غنى. أما من جهة المعنى فلا تخلو من ثلاث حالات: أن نريد جهة تحيط به، أو جهة سفل، أو جهة علو لا تحيط به. الثالث حق، والأول والثاني باطل، وعرفتم وجه ذلك. طيب، هل هناك مثال آخر؟ إيه نعم، له أمثلة. الجسم، قال أهل التعطيل إن الله ليس بجسم ولا عرض. والعجب أن السفاريني رحمه الله ذهب إلى هذا في سفارنيته، فقال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. فنفى أن يكون جسما. هذا ظاهر كلامه، وقد قيل به، مع أنه يحتمل أن معنى قوله وليس ربنا بجوهر أن المعنى ولا نقول ذلك، فيكون نفيا للقول به لا نفيا له، وبينهما فرق. وهذا التأويل بناء على إحسان الظن بهذا الرجل رحمه الله، وإلا فهو واضح أنه ينفي أن يكون الله جسما. ومن ثم جعل شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بدل هذا البيت قوله: ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة. ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة. وهذا حق لا إشكال فيه. على كل حال، الجسم، هل تقول إن الله جسم أو لا تقول؟ الجواب أما اللفظ فليس لنا فضلا عن أقول وليس علينا أن نثبته أو ننفيه، لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن والسنة. أما المعنى فنستفسر، فيقول إن أردت بالجسم جسما يشبه المخلوق فهو باطل، هذا المعنى باطل، لأن الله ليس كمثله شيء. وإن أردت جسما متصفا بالصفات الكاملة فعالا لما يريد يتكلم ويأخذ ويقبض ويبسط وما أشبه ذلك فهو إيش؟ حق. ولهذا يرى يوم القيامة. طيب، في أيضا حيث، الحيث يقول لك إذا أثبت أن الله عالم فقد جعلته في حيز، أي في شيء يحوزه. نقول مثل ما قلنا، في إيش؟ وش أقرب ماله؟ الجهة. نقول كما قلنا في الجهة. كذلك هل لله حد أو هل لله محدود؟ أيضا نتكلم، نقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فنسأل ماذا تريد بكلمة حد؟ هل تريد أن الله تعالى يحده شيء من المخلوقات؟ فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. أم تريد أن الله أن لله حدا، أي أنه فائل من خلقه ليس مختلطا فيه؟ فهذا حق. ولهذا نجد في بعض الكتب القديمة بعضهم يقول إنه موصوف بكذا وكذا بلا حد، احترازا من الذين يقولون إنه محدود ضمن داخل المخلوقات. وبعضهم يقول بحد من السلف، والجمع بين القولين أن نقول إن الذين نفوا الحد يريدون به الحد الحاصل له، والذين يقولون بحد يريدون بذلك أنه بائن من الخلق، على أن هذه الكلمة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها لأنها لم ترد في القرآن والسنة. وأنا أقول كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة فتجنبه، فإن تجنبه خير وأسلم الذمة وأبرأ. والحمد لله، إذا لم يذكرها الله لنا نفيا ولا إثباتا فإننا لا نكلف به. قال ودليل هذه القاعدة، إيش القاعدة؟ أن الأشياء ثلاث أقسام: ما أثبته الله وما نفاه وما لم يرد نفيه ولا إثباته، السمع والعقل. والسمع كما مر يراد به إيش؟ القرآن والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك يعني به القرآن. وسبق ذكر بركته، ألم تذكروا ذلك؟ لا ذكرناه يا جماعة. قلنا مبارك في أجل وتلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره. ذكرناه يا أخوان، ذكرنا هذا. مبارك في تلاوته، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. مبارك في تأثيره، يؤثر على القلب، يلين القلب القاسي. بل قد قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش لرأيته، أي جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. مبارك في آثاره، فتح المسلمون به مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فتحت الأمة به مشارق الأرض ومغاربها، وهذه أثار عظيمة. وهنا يقول كتاب الأنزال المبارك فاتبعوا واتقوا. اتقوا ايه؟ اتقوا مخالفته. اتبعون واتقوا مخالفته. فإذا كنا نقول كذلك، يعني فإذا قلنا بهذا أثبتنا ما أثبته الله في القرآن ونفينا ما نفاه الله وسكتنا عما سكت الله عنه. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم. فآمنوا بالله ورسوله، والإيمان يقتضي التصديق فيما أخبرا به وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. النبي أي المنبأ أو المنبئ، أيهما؟ كلاهما. فهو منبأ من عند الله، منبئ عن الله. الأمي، الأمي هل المراد الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو المراد المنسوب للأميين كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ على الأول يكون معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وهو كذلك، كان لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال تعالى ويقولون إنما يعلمه ويقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي بهذا المعنى. ويجوز أن يكون أميا بالمعنى الثاني وهو أن يكون من الأميين. وبناء على هذا لو نسبت شخصا إلى الأميين أي إلى العرب وهو يقرأ ويكتب جيدا، صحت النسبة أو لا؟ نعم صحت. يقرأ ويكتب أحسن خطاط وأحسن قارئ، تقول أمي، نسبة للأميين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يوصف بهذا وهذا، لكن الوصف الأول أهم، أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يغتاب أحد في رسالته فيقول هذا قرأ الكتب وكتب، وعليه فيكون وصفه بالأمية كمالا لدلالته على صدقه، وأنه لا يمكن أن يفتري من عنده. الذي يؤمن بالله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بالله الإيمان التام الذي لا يباريه أحد به. ولذلك نجد أنه أكمل الناس عليه الصلاة والسلام في عباداته، وكلما قوي الإيمان قويت العبادة، فهو أعبد الخلق لله عز وجل. ومن قرأ سيرته عرف حاله. وكلماته أي الكونية والشرعية، يؤمن بالكلمات الكونية وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الهزيمة بكلمات الكونية والانتصار بكلمات الكونية، وهذا يتضمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. يؤمن كذلك بالكلمات الشرعية، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبق الناس إلى العمل بما جاء به هو، كما قال عنه بعض الملوك عرفت أنه نبي لأنه ما أمر بأمر إلا كان أول فاعل به، فاعل له، إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال تعبده لله تبارك وتعالى. واتبعوه، آمنوا واتبعوا. الإيمان بالقلب والاتباع بالجوارح فهو كالإيمان والإسلام، هذا إذا اجتمع. وأما إذا ذكر أحدهما منفردا شمل الآخر. اتبعوا لعلكم تهتدون، وإني أدعوكم أيها الإخوة إلى أن تلاحظوا هذا في عباداتكم. كلما فعلتم شيئا من العبادات استشعروا بأنكم إيش؟ متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون أسوتكم وإمامكم في الدنيا والآخرة. وقوله لعلكم تهتدون، لعل هذه كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليم، إذا جاءت منسوبة لله عز وجل في كلامه وليست للترجي، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يستطيع الشيء إلا بصعوبة، والله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وقال بعض أهل العلم إنها للترجي باعتبار المخاطر، أي ترجون بذلك الهداية، ترجون بذلك الهداية. لكن المعنى الأول أصح، أن لعل في كلام الله إيش؟ للتعليم، هذا إذا جاءت بكلامه الخاص. أما مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب وما أشبه ذلك فهذه لها معاني خاصة. وقوله تهتدون، أي الهدايتين؟ أي الهدايتين؟ الأصل هداية العلم ولا هداية العمل؟ كله هداية العلم وهداية العمل. ولهذا كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسع لعلمه وأكثر لعمله وإخلاصه. وجرب تجد أنت إذا غفلت في يوم من الأيام عن شعورك بالمتابعة صارت العبادات بالنسبة لك قليلة الثمرة. لكن إذا شعرت بأنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه أمامك استفدت فائدة كبيرة. ولهذا قال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الإيمان والاتباع كلاهما سبب للاهتداء. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تطالبوا به ولا تسخطوا إذا لم يصل إليكم. فإن قال قائل أين الدلالة من هذه الآية على ما نحن فيه؟ فالجواب أنه إذا كنا مأمورين أن نأخذ ما آتانا من الفيء، وهو على اسم فيء زائد، دنيا زائدة، فأخذنا بما آتانا من العلم إيش؟ من باب أولى. إذن إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أنه من أسماء الله قبلنا، وإلا فلا. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أطاع الله. وجه ذلك أن الله أمر بطاعة الرسول، فإذا أطعنا الرسول فقد أطعنا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له الولايتان، ولاية التشريع وولاية التنفيذ، فنكون مأمورين بطاعته لأنه مشرع ولأنه أمير في الواقع. يعني هو للسلطة، هو للسلطان عليه الصلاة والسلام. وأطيع الله ومن يطيع فقد أطاع الله، ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. مناسبة الجواب بالشرط أن المراد به تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من تولى فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه، وأنت لست حفيظا عليهم ولا مسيطرا عليهم ولا جبارا عليهم، أمرهم إلى من؟ إلى الله أنت، وهي البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، ما عليه إلا البلاغ. وإذا كان هكذا فمن بعده ممن خلفه في أمته من العلماء مثله، ما على العلماء إلا البلاغ، عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس عليهم أن يأتمر الناس وينتهوا، يبلغون. وأما أن الناس يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم فهذا ليس واجبا عليهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، افعل السبب بهداية الخلق وابذل ما تستطيع، ولكن لا يضيق صدرك بما كان عليه الناس، لأنك إن فعلت هذا اشتغلت بعيوب الناس عن عيوب نفسك، وصار لا مالك هم إلا الناس، وهذا يؤثر على الإنسان. تجده يحب الناس الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لكن ينسى نفسه. الحمد لله، ما دام الله عز وجل قال لنبيه المكلف برسالة وتبليغها قال إن عليك إلا البلاغ، فنحن والله بيننا وبينهم مسافات، وعسى أن نقوم بما يجب أن نبلغ. ولهذا قال فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء، قال بعضكم هذا حرام وقال بعضكم هذا واجب أو هذا مباح، فإلى من نرجع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى
3: من سنته صلى الله عليه وسلم، لكن اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فعند التنازع ارجعوا إلى الله ورسوله. والإيمان بالله واليوم الآخر يقترنان جميعا دائما في القرآن الكريم، لأن الإيمان بالله باعتبار البداية، واليوم الآخر باعتبار النهاية. فباعتبار البداية، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله لا بد أن يكون في قلبه حركة ليصل إلى الرب عز وجل محبة له ورغبة فيما عنده. اليوم الآخر كذلك، إذا كان الإنسان عنده إيمان باليوم الآخر قوي فسيتجنب كل ما يكون سببا للعقوبة في ذلك اليوم، ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا بمعنى مآلا، خير في الحال، حتى لو غلب أحدنا، أجيبوا جماعة، حتى لو غلب يصير خير له مغلوب. نعم، الإنسان إذا تواضع لله ورجع عن قوله لأن له يخالف كتاب السنة فهو ليس بمغلوب، بل هو غالب على نفسه، والجهاد جهاد النفس. أما بالنسبة للغالب فواضح أنه خير له، لأنه دل على خير وقرب الخير فكان خيرا له. أحسن تأويلا أحسن عاقبة من أن يركب بعضكم رأسه ولا يخضع للحق ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، ولا أقبل منك ولا شيء، وش أنت كانك رجل فأنا رجل. ويا أبا، إذا أبى وذاك أبى سوف يبقى التنازل وتبقى الأمة متفرقة، ولا خير في أمة متفرقة أبدا. فصار الرجوع إلى الله ورسوله خيرا في الحال وفي المآل. ولا تظن أنك إذا غلبت حين رجعت إلى الكتاب والسنة أن ذلك أن مآل ذلك وعاقبته سيكون سوءا لك، وسيقول الناس فلان غلب مسكين ما عنده علم. لا، هو خير، بل إنك إذا رجعت إلى الحق وثق الناس بك أكثر، كما أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلم عنه وقلت لا أدري وثق الناس بك أكثر. أما الإنسان اللي ما شاء الله كل مسألة ولو كانت من أعظم المسائل ترج عليه على طول، يقول الحكم فيها كذا الحكم كذا، أو يقول فيها قولان والعلم عنده لك. هل قائل هذا كما قرأنا في بعض الكتب رجل يقال له ابن

0: فقام رجل ذكي وقال له: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ جوابكم أن تقولوا لا شك فيه، ما الذي يشك فلا كافر. قال: أفي الله شك؟ يريد أن يقول هذا الشيخ الكبير فيها قولان. فعلا قال فيها قولان. أفي الله شك؟ قال فيها قولان. والعلم عند الابن. الابن ماذا قال؟ قال: نعم صدق أبي، فيها قولان. ويريد بذلك إعراب الآية: أفي الله شك؟ هل شك فاعل أو شك مبتدا مؤخر؟ وهو جيد في النحو، انفك اللغز. وخاب أمل الذي تحداه، لأن ابنه وجد مخرجا. فالمهم أنك إذا رجعت إلى الحق حينما حصل النزاع وحكمتم الكتاب والسنة ورجعت للحق، لا تظن هذه هزيمة، هذه غنيمة. ولهذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء الذي كتبه إليه عمر، وهو هذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه إعيان الموقتين، نهاه أن يمنعه من قول الحق ما قضاه بالأمس. قال: إذا أدلى أحد إليك اليوم بشيء موافق للحق احكم به، ولا تقول أمس حكمت بضده. الرجوع الحق فضيلة. ولهذا يذكر وذكره الفرضيون، والفرضيون والنحويون يستشهدون بآثار أو بأشعار. النحويون يستدلون بالأشعار. نعم، من قائل هذا البيت؟ قال: قاله رجل من بني ضبة. استشهد بيت على إعراب، كتب من قائل: قاله رجل من بني ضبة. دور على بني ضبة والرجل فيهم لا من القهر. كذلك الفرضيون يذكرون أشياء وآثارا قد لا تصح. وقال إن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مسألة المشركة. مسألة المشركة هي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة. زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة، أيكم الفرضي الذي يقسمها؟ محمد، ما شاء الله الفرضيون كثيرون. الأول محمد مثلا من كم؟ من ستة. نعم،
1: الأم السدس واحد.
0: نعم،
1: وعلى قولي
0: لا على على ما يدل عليه القرآن والسنة.
1: هذا صحيح. ثلث من الإخوة منهم
0: نعم، فهمت من قسمتها. المسألة من ستة للزوج النصف، لأن ما في فرع وارث للمرأة، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث بنص القرآن. وإن كان رجل، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الواحد فهم شركاء في الثلث. هذا كلام الله عز وجل. الإخوة الأشقاء ما لهم شيء. بهذا حكم عمر أولا، ثم رفعت القضية إلى قضية أخرى وحكم بالتشريك، وسنذكر إن شاء الله بعد الأذان. رفعت القضية غير القضية الأولى، راحت انتهت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية، فقال للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللإخوة الأشقة أو لأم، شرك بينهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، حكمت بالأمس بكذا وكذا. قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. فصرح بأنه رجع. والرجوع إلى الصواب فضيلة يا أخوان، لا يمنعكم القول بالأمس أن تقولوا بالحق اليوم. الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وناهيك به محدثا وفقيها، كان يرجع عن القول الذي قاله ولا يبالي. كان يقول رحمه الله بأن طلاق السكران واقع، يعني الرجل إذا سكر وطلق زوجته ألزم بالطلاق،

0: مع أنه لا يدري ما يقول، يلزم بالطلاق. ثم رجع وقال إن طلاق السكران لا يقع، وصرح برجوعه فقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تثبت فيه وتبين لي، فرأيت أني إن قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين، منعتها من زوجها، نعم منعته من زوجته، حرم زوجها منها وتزوجت بآخر. وإذا قلت إنه لم يقع أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللتها لزوجها على تقدير أنها حرام عليه، ما فعلت إلا خصلة واحدة ولكن لم أحلها لغيره. فالمهم إن الرجوع للحق من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع الحق. نعم يلا عبد الرحمن.
1: الشيخ أحسن الله إليكم، في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بلغ عن السنة أنهم يتبعون الدليل،
0: نعم،
1: ويقفون عند غيره. أما مذهب أهل الكلام والتعطيل فإنهم يعتمدون على العقل، يثبتون صفة كما يقولون والدليل على العقل كذا.
0: نعم.
1: طيب الشيخ، نحن في إثباتنا مثل يضع تعرض لنا أقوال مثل الحيض والجهة، وهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا بطول ولا قصر ولا بالحرارة ولا برودة. الشيخ إذا تعرض لهذه الأشياء فلماذا لا ننفيها جملة؟ إنها لم ترد في النص.
0: لا نستطيع أن ننفيها، لأننا إذا نفيناها فلا بد من علم. نعم ننفي ولا سلابه من علم، ما عندنا علم، نستبصر بالمعنى والحمد لله. ولهذا الأشياء التي تستلزم النقص ننفيها ولو لم ينص عليها. مثل لو قال قائل هل لله أمعاء؟ هل لله معدة؟ هل لله كبد؟ ماذا نقول؟ هذه ننفيها، نقول لا، لأن هذه الآلات أجهزة لإيش؟ للطعام والشراب، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم ولا يطعم. حتى قول الأضراس، لو قال قائل هل لها أضراس؟ فأنا أرى أن نقول لا. في حديث أن الله يضحك حتى تبدو أضراسه، لكني لا أظن أنه يصح إطلاقا، لأن الأضراس لطحن الطعام. نعم.
1: شيخ، هذه الأشياء مضادة مثل البرودة والحرارة والقصر والطول، هذه الأشياء مضادة.
0: إيه لكم صلى الله عليه وسلم نقوله، إذا نقول ما نقوله، نحن نلزم الأدب مع الله، ما دام الله لم ينفيها عن نفسه ولم يثبتها فأنا ولا هم. هي مشكلة هذه أبدا، أسلك الطريقة الأسفل. قل أنا عبد الله، ما أخبرني به قبلته وما لم يخبرني به لا أثبته. نعم.
2: بعض يعني ينفي صفة الجهة المطلقة.
0: نعم.
2: ثم تفصيل
0: لما
2: معنا.
0: نعم.
2: فهل هذا يحكم عليه بأنه يعني مخالف للمنهج السلفي؟
0: إيه نعم. لأن في الجهة مطلقا معناه في العلو.
2: ويقول أنا أنفي
0: العلو. العلو أين هو؟ أليس العلو جهة؟ هذا مثل الذين يقولون إن الله يرى يوم القيامة لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ معقول هذا؟ هل شيء يرى إلا بجهة؟ إما مساوية أو أنزل أو فوق. نعم.
2: شيخ الله، إذا قلنا ذات الله عز وجل، هل مثل قول في اللغة العربية جاء زيد
0: نفسه
2: أو نفس
0: زيد؟ بمعنى نفس، بمعنى نفس تماما. ولهذا أرى أن التعبير بالنفس أولى، لأنها اللفظ الذي جاء به النص، مثل ما قلنا في كلمة مثل أولى. ولأن الذات في الأصل لا تقال للعين، إنما هي وصف، إنما هي وصف. كما في الحديث الصحيح رجل دعته امرأة إيش ذات منصب وجمال، فالأصل أن ذات في النساء كذو في الرجال صفة. وتأتي اسما موصولا في لغة طي، تأتي اسما موصولا، وتأتي ذو أيضا اسما موصولا في لغة طي. نعم. نعم. أي في جهته. ذات الجهة. نعم.
3: كتبوا على العقل، على أهل الكلام.
0: وشلون؟
3: كتبوا على والله على العقل.
0: الله يجزاك خير.
3: نعم كتبوا ظلموا.
0: سنسميك ابن حزم.
3: يا شيخ ظلموا ظلموا العقل، كل من حين في إنسان يدعي ما يرفع يده للسماء.
0: هل؟
3: نعم.
0: لا ما هي
3: هذا ما يليق بالعقل،
0: يستعون بالعقل يكذبون انفسهم. هم العجائز لو انها العجائز اللي يقول من علم وبهر من وصف الكلام، يقول هذا صحيح. صحيح صحيح. ترى بعض الكلام مسلم، بعض الكلام يقول عند الموت فعلت فعلت وبحثت ونظرت وها انا اموت على عقيده امي، أو يقول أنا أموت على عقيدة عجائز ينسبون. العجائز أحسن عقيدة من أهل الكلام. والحقيقة أقول لكم إن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الكلام وباب التحاكم إلى العقل في صفات الله سيضل ولا بد. الطريق السليم أن تسلك ما جاء في كتاب السنة فقط ولا تدخل في العقل، لأن تدخيل العقل في هذه الأمور صعب، صعب جدا جدا. ومع ذلك نقول الحمد لله، صفات الله تبارك وتعالى ليس فيها نقص، لا حسب الدليل السمع ولا الدليل العقل.
3: ونحسبنا عن يوم القيامة
0: شلون؟
3: أن كلفنا الله بأن نصف الله وأن نصف ذاته ونفكر كيف الله وكيف مخلوقه وكيف عظامه وكيف وكيف.
0: أعوذ بالله.
3: هذا ما
0: كلف
3: المؤمن،
0: ونؤمن
3: بإيمان كامل أن
0: يوم
3: القيامة
0: ما نسأل عنه. لا ما نسأل، نسأل انخذنا فيه، انخذنا فيه فإن على خطر، وإن سلمنا منه فهو السلام. انتهى الوقت، نرجع إلى الدرس. طيب. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احكم بينهم عند النزاع بما أنزل الله، أي بالقرآن والسنة، لأن الله تعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ولا تتبع أهواءهم. الله عز وجل يقول للرسول لا تتبع أهواءهم، تثبيتا له وتأييدا، وإلا فهو لن يتبع أهواءهم. بل أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلن يتبع أهواءهم، لكن الله ينهاه عن ذلك تثبيتا له، لا لأنه اتبع، فهو تثبيت لا إنكار. انتبه، تثبيت لا إنكار، لأنه لم يقع منه اتباع الهوى، ولكن الله نهاه ليثبته. حتى قال الله له فيما قال له في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذن يعني لو اتبعت ما يقولون لاتخذوك خليلا. إذن الجواب إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أفهمت يا أخي؟ لماذا يليق الله ضعف الحياة وضعف الممات؟ لأنه رسول، وزلته ليست كزلة غيره. ومن هنا نعرف أن زلة العالم أشد من زلة غيره، وأن العالم يجب عليه من الحفاظ على السنة، على السنة غير الواجب، ما لا يجب على غيره، ويجب عليه من الحفاظ على الواجب أيضا أكثر من غيره، لأن العالم متبع، خصوصا الذي رزقه الله عز وجل حسن نية وقصد، فسيكون إماما سواء سخط أو رفض. فإذا كان كذلك يجب عليه أن يفعل ما لا يجب على غيره. انتبه لهذا. فلو أن رجلا من العلماء أما الناس وصار يقرأ بقصار المفصل كل يوم في سورة في صلاة الفجر، هل هو آثم؟ لا، آثم آثم. هو لو كان يصلي وحده ما آثم، يقرأ ما تيسر، لكنه إمام يأثم، لأن الناس يقولون إن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بقصار المفصل فيكون آثم. الآن أنتم أليس تسمعون العوام يحتجون بفعل العالم؟ نعم. إذن المشكلة يتغير به الدين إذا أسقط شيئا من الدين وله كان مسلما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يتبع أهواءهم، لكن لشدة الأمر وخطورة الأمر ينهاه الله تعالى يتبع أهواءهم إيش تثبيتا له، يعني أثبت على هذا، أثبت على أن يتبع أهواءهم. وقالت إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرآنيون. سبحان الله، الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قرآنيين وسنيين وأهل حق. القرآنيون يقولون لا نأخذ إلا بما في القرآن، والسنيون يعملون بالسنة ويجتهدون بتحقيقها وتحريرها، ولكن
4: اقلب الشريط من فضلك.

تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال الحديث الذي في النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، وما حكم الصوم بعد نصف شعبان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في النهي عن ذلك منكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه. وممن نقل نكارته ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. عندنا الكتاب.
2: يقول السائل: جاء في بعض كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصلت المجاعة في عام الرمادة أسقط حد السرقة، فهل هذا صحيح وثابت؟
3: الجواب: مر بنا هذا عن عمر رضي الله عنه، ولعله يراجع المزيد، أنه ثابت. وحد زمن الرمادة صار الناس في حالة اضطرار، حالة يعني الإنسان ربما يهلك إن لم يجد ما يأكله. هذه حالة اضطرار، وإلا فهذا عن عمر. نعم، حد السرقة في كتاب الله: سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا الحد هو جزاء كسب السارق، وهو تنكيل من الله به، مع وجوب رد الشيء المسروق. فإذا السارق يرد الشيء المسروق، وإذا كان المسروق من حرز وأكثر من ربع دينار، ربع دينار فما فوق، كما جاء في الحديث: تقطع في ربع دينار فما فوق، تقطع يده أيضا ولو رد الشيء المسروق. فرد الشيء المسروق رد لأموال حقوق الناس واجب، وقطع يده حق من حقوق الله، حق من حقوق الله.
2: يقول السائل:
3: وتقطع يده من الرسل، تقطع يمينه من الرسل، ليس يعني من أكثر من ذلك كما جاء. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم الصلاة قبل النوم 4 ركعات، وهل تعتبر من أذكار النوم؟
3: الصلاة بعد صلاة العشاء قياما، وبعد صلاة العشاء الإنسان يقوم من الليل ما يسر الله له، إن كان تقدم أو تأخر من كل الليل قد صلى، فتعتبر من قيام الليل. أما أن أذكار النوم تغني عن أذكار النوم فلا، الصلاة فيها أذكار ليست هي أذكار النوم. يعني هما سيسجد كل باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم أموت وأحيا، في خلال سجوده أو ركوعه: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، غير ذلك من أذكار النوم ما هي مذكورة في الصلاة، ما تكفي عنها الصلاة حتى لو قام صلى القيام كله وأراد أن ينام يقرأ أذكار النوم. وليس للنوم صلاة، يعني أذكار تقوم مقام الأذكار أو الأذكار يقال هذه الصلاة هي أذكار النوم، أذكار النوم معروفة.
2: يقول السائل: إذا صليت الوتر الليلة الأولى 6 ركعات أو 3 ركعات والليلة الثانية لم أستيقظ، فكم أصليها الصباح؟
3: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم الليل لمرض أو نحوه صلى من الليل من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي، هذا مما يدل أنه كان يصلي 11 ركعة في الليل، هذا من الأدلة أنه كان يصلي في الليل 11 ركعة، كما جاء عن عائشة: ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ويصليها شفعا، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم شفعا، من كان يصلي 11 ركعة يصلي من نهار 12 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يصلي 9 يصلي من النهار 10، ومن كان يصلي 7 أو بعض الأوقات يصلي 7 صلى من نهار 8، وهكذا يصليها شفعا. نعم، لأنه لا وتر في النهار ولا وتر في ليلة.
2: يقول السائل: تقول السائلة: أصلي الفجر وأحيانا أشغل بشؤون البيت من طبخ وغيره، وأرجع أجلس على السجادة وأقرأ القرآن والأذكار حتى تشرق الشمس وأصلي 2 ركعة. سؤالي: هل هذا الفعل صحيح أم أنه يجب علي أن أصلي وأجلس حتى تطلع الشمس ولا أترك مصلاي؟
3: لا يجب هذا، هو لا، ومن التطوع، من تطوع خيرا فهو خير له. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجلس حتى طلعت الشمس، وركع وأصحابه الضحى، هذا هو أفضل، أن يصلي الإنسان ويجلس في مصلاه يذكر الله، سواء المرأة في بيتها أو الرجل في المسجد أو في حيث مصلى، يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فيركع الضحى، هذا أفضل. لأن أصلي ثم أجلس فأذكر الله حتى تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أو الحديث: أجلس أذكر الله حتى تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لكن قد يكون للمرأة التزامات من شؤون أبنائها، وكذلك أيضا خدمة زوجها أو تجهيز الطعام كما هو الشأن، فهذا أبر لها من الجلوس، هذا قد يكون واجبا عليها، قد يكون واجبا عليها القيام بأبنائها: كلكم راع سن رعيته، وطاعة زوجها لاحتياجاته اللازمة، فتقوم بهذا ثم تتفرغ للذكر، ففعلها هذا عند الحاجة هو الصواب، كونها تقوم بشؤونها اللازمة ثم تعود فتذكر الله وتصلي الضحى وما كان من ذلك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، فتقديم الواجب على المندوب هو من الفقه، يعتبر من الفقه.
2: السؤال الأخير يقول: شخص حج بعمته ولم يبت بمنى 3 أيام بل تعجل فبات يوما واحدا فقط، ماذا عليه وقد مضت سنون والمرأة قد ماتت رحمها الله؟
3: الحج صحيح إذا كان قد أتمه وأفاض ثم لم يتمكن، ثم ما تمكن من المبيت بمنى تلك الأيام المعدودات، الحج صحيح، والجمهور يجيبون على مثل هذا دم عنه ودم عنها، سواء كان الدم هناك أو بعد أن خرج يجيبون مثل هذا ان ترك نسكا فعليه دم، وان لم ياتي بمثلها بدم في مثل هذا الحال فحجه صحيح ويستغفر الله له ولها، وحج الجميع صحيح. نعم، لان المبيت بمنى تلك الليالي واجب، ليس معناه انه يخل بالحج، الحج قد انتهي فرغ منه لكن واجب. ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا للرعاء ولأهل السقاية، رخص لهم ألا يبيتوا بمنى، فهذا يدل على أن الرخصة لا تكون إلا من واجب، وأن من ترك ذلك عمدا أثم. أما إذا تركه لعذر كأهل السقاية وأهل الرعاية الإبل والأطباء الذين يحتاج إليهم ومن أهل اللوازم الملحة، إذا تركوا ذلك فإنهم لهم عذر، فإن هذا يدل أيضا على أن ذلك لا يخل بالحج، رخص فيه لعدم إخلاله بالحج، وإنما هو واجب لا ينبغي تركه. وفي هذه الآونة يعني توسعوا جدا توسع بعض المفتين في هذه المسألة على أنه يبيت بالعزيزية، استعجل في العزيزية وهي جنب منى، ويقول إذا امتلأت منى يعني يكون بجوارها، ما امتلأت والله تسع أضعاف الناس، ما هوش منى، حصل له مكان يبيت فيه في منى. ويتوسعون في هذا، والترخصات كثيرا. وبالمناسبة فإننا نذكر أصحاب الوكالات بتقوى الله، أصحاب الوكالات ومن يدفع بهم فإنهم مسيرون غير مخيرين، عندهم يعني الوكالات في الساعة كذا تمضي وكالة كذا عدة وكالات، أو الساعة كذا تمشي عدة وكالات، سواء كان في النزول من عرفة أو كان في يعني النزول من مزدلفة إلى منى، أو كان كذلك أيضا الخروج من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة في اليوم التاسع، بعضهم يسري من الليل ما يصلي الفجر إلا في عرفة، صلوا الفجر في عرفة كثير من الوكالات. لماذا؟ قالوا من الزحام، ولا زحام، إنما يا إخوان قلة تحري لنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. هناك وكالات يقودها دعاة إلى الله يضبطونها بالوقت، مرة حججنا مع بعض الوكالات كان فيها داعي إلى الله، ما نعرف كبير يعني ما لنا به كبير علاقة، إلا أنه له بعض الكتابات موجودة في المكتبة، بعض المؤلفات، فكان يضبطهم بالأدلة، ومشى الحج على أحسن ما يرام، حتى الخروج إنما بعضهم يعني كانوا قالوا أقحمونا في هذا ألزمونا بهذا، يعني يؤمرون وزارة أمرهم. فيا حبذا أن الإنسان يدفع أموال يبذل جهد ويتكلم ويبذل أوقات ويجهد نفسه من أجل أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي الوكالات تعبث بحجه، تعبث بنسكه، غاية ما عندهم يوقفونك في عرفة فقط إلى أن تغرب الشمس هذا، ويدخلونك فيها من الليل ولا من أغير، وهكذا. الحج صحيح، إلا أنه كل ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه كان أفضل وأبر، ويجعلونهم يرمون الجمرات من قبل الزوال في أيام منى، وهذا الرمي باطل على الصحيح، وبه تفتي جمهور العلماء واللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ وسائر أهل العلم يفتون ببطلان الرمي قبل الزوال، وأكثر الناس الوكالات وكالاتهم تفوجهم إلى الرمي قبل الزوال، بل صار الذي يرمي بعد الزوال يرمي على السنة مستريح، ما بقي إلا ما يسمونهم متشددين، ما بقي لمن يسمى يلقبون بالمتشددين عند بعضهم، والأكثرية الكاثرة هي التي ترمي قبل الزوال ورميها غير صحيح على الصواب، على القول الصواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس وذهب يرميها قبل الصلاة، مما يدل على تحريه لهذا الوقت أنه بعد الزوال. خير الهدي هدوا، قال خذوا عني مناسككم، فأتوا لهم ببعض المفتين الذي ينبغي أن يزاد فيه النون قبل الياء، يعني في الحقيقة أنهم أبعدوهم عن السنن. تقول قال الله قال رسوله، قل أفتى فلان أفتى فلان، شغلك بهذا يعني ماذا أفتى المفتي فلان وقال المفتي فلان، وهناك مفتون متوسعون جدا في مخالفة السنن، وإلى الله المشتكى. ثم بعض الحالات أيضا إذا تركت القافلة التي أنت فيه تتعب تعبا لا يعلمه إلا الله. مرة كنا في حج وأرادوا أن يخرجون من مزدلفة ما نبيت فيها، شوي قليل قعدنا فيها كذا، مجرد ما تعشينا أو مجرد ما شربنا ماء وتعشينا قالوا يلا اطلعوا الباصات. يا جماعة قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من هنا من إلا عن بقية يذكر الله عند المشعر الحرام إلا قبل أن تطلع الشمس، قبل أن خالفت للمشركين. قالوا إذا ترتب قد كما تحب. بقيت أنا والوالد وكان معنا عدنان مجموعة، لكن تعبنا تعبا في النهار، في اليوم الثاني ما تحصل حتى سيارة تركب. وندف الوالد الله يرحمه، ندف كان معنا الوالد ندفه، فحصل لنا متعب ما وصلنا إلى المكان الذي نسكن فيه، المخيم الذي نحن فيه، إلا الظهر والناس قد ذهبوا وأفاضوا، وبقينا قليلا ثم ذهبنا نفيض بشق الأنفس والجهد والتعب، ونحن خائفون على الوالد أن يمرض، وهكذا قد صرنا نحن شبه مرضى. فأقصد هذا إقحام للحاج أنه يخالف، حيث لو تخلف وترك مثلا أنا سأبقى أطبق السنة، يتعب ويبذل مالا ويلعب فيه لولاك أصحاب الباصات قد لا يحصل، وما في أريحية، ما في راحة، ما في راحة. تجد من تلك المراكب مراكب هزيلة ما فيها حتى المكيفات في أيام حر. والله المستعان، هذه نصيحة لأصحاب الحملات أن يتقوا الله، أن ينصحوا من فوقهم، أن يتقيدوا بالنسك، وأن يكونوا على مستوى الائتمان، مستوى الأمانة والمسؤولية أمام الله وأمام صالح عباده الذين أخذوا أموالهم والتزموا لهم بأن يقيموا لهم حجهم، أن يقيموا لهم كذلك نسكهم، وأن يحجوا يحجوا بهم. يعني فإذا أردت أن تريحه هو يشترط عليك المسكن والفراش والولل إلى آخره. أهم ما يشترطه الناس الحج على النسك الصحيح، أهون والله لو يبقى الإنسان في خيمة حتى على أي حال ولا يضيع عليه نسكه أو بعض نسكه. ولو أراد إنسان أن يكتب في المخالفات، بل قد كتب في هذا وتكلم في هذا، لكن يا فصيح لمن تصيح، أنت تتكلم وذاك المرشد يعني يتكلم عكس. فالشاهد قد كتب في هذا في المخالفات، مخالفات النسك، نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريقة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذه بدع، وهذه بدع وتذهب بركة الحج، وهذه بدع وتسبب للناس التجرؤ على مخالفة السنن ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج منه أركان ومنه واجبات فرائض ومنه سنن، منه سنن، وكلها على الحاج أن يتحراها قدر مستطاعه حتى يكون برا في حجه، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومخالفة السنن، مخالفة الهدي فسق في العبادة، فسق في الحج، يخشى على صاحبها أن لا يرجع كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من حجه. والذي يخالف عمدا في مثل هذه وهو يستطيع أن لا يخالف في ذلك، أو يكون قد فسق في حجه، ويكون صاحب الوكالة والمتعاون على الإضرار بحج الناس، وأن يرجعوا من حجهم غير حج غير بر. الحج هو البر، الحج هو العج والثج، العج والثج، وكذلك أيضا إطعام الطعام وإحسان الكلام، وكذلك تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من بر الحج. يا حبذا من الآن لو من يكتب في نصيحة لهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمخالفات التي يقع فيها الحجاج بسبب الوكالات. الوكالة بسبب المفتين مفتي السوء الذين يدل الناس على الترخصات المذهبية. بل بعضهم يأتي ويبقى في جدة أو في أي مكان مستريح في الفندق إلى قبل الظهر يوم عرفة، قبل الظهر، ثم ينتقل له ساعة أن ينتقل مثلا من ذوي الشأن إلى عرفة، بقي له قليل يعني ساعة أو أقل، نعم حج لو حج عرفة موجود، ثم ذهب إلى يعني مباشرة نزل من عرفة وترك مزدلفة وترك المبيت بمنى ثلاثة الأيام كلها وذهب وأفاض، توكل على الله يكون حجه في خلال ست ساعات كله، كل حجه حج مختصر. كيف هذا؟ يعني جاء من عرفة، جاء من قبل الظهر، بقي إلى غروب الشمس ونزل منها مباشرة، ترك المبيت مزدلفة وترك منى بكب الكلية، لا وقف فيها قبل الحج ولا بات فيها بعد الحج، وعمد إلى البيت الحرام فأفاض، طاف طواف الإفاضة، وربما تيسر له السعي على عربية يسوقها وركب سيارته أو خلاص وراح إلى طيارته ومشى. فسيكون حجه في خلال سويعات ما تزيد على ست ساعات خمس ساعات كل الحج، وترك لك أعمال واجبات ومستحبات وقال حج، ويذهب يعيد مع الناس في بلاده.

0: المرأة ولدها في الصلاة يبطل صلاتها لأنها حركة كثيرة متكررة ولكشف ثديها في الصلاة، أم لا يبطله؟ أم لا يبطلها؟ فنقل ابن رجب في فتح الباري عند حديث 516 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته، كان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، ركع وكذلك إذا سجد وضعها. نقل عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أن هذا يجوز وأنه نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حمله إماما وهو يصلي، أنه يجوز إرضاع المرأة ولدها وهي في الصلاة. قال وصح عنهما، صح عن إبراهيم النخعي والحسن البصري، وجاء عن الأوزاعي القولان أنه يبطل وأنه لا يبطل لا بأس به. وعن أبي ثور إن أرضعت ولدها ولا تكشف ثديها لا تبطل صلاتها. كيف ترضع ولدها ولا ينكشف؟ لا بد أن ينكشف شيء من الثدي، أن تأخذ شيء من الثدي وترضع الولد ويظهر شيء من الثدي، الثدي أو بعضه أو بعضه. والصواب في هذا قول الحسن وإبراهيم عند الحاجة، فإنها إن تركت ولدها يبكي ربما شغلها عن صلاتها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان يدخل في الصلاة يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة لما يعني يعلم من وجد أمه رحمة بأمه، وقد يشغلها عن صلاتها ما لا تدري ما صلت. لكن كان بجانبها فأخذته فأرضعته بما لا يشغلها ذلك عن الصلاة ولا يلهيها عن مقصود الصلاة، الصلاة صحيحة لا شك أنها حركة، وأن الأولى عدم الحركة، وأنه مهما كان يستطيع الإنسان يتجافى عن ذلك فعل لك. أما إبطال الصلاة بذلك ففيه نظر، سواء في فرض أو نفل، سواء ظهر الثدي أو لم يظهر بين النساء، لا سيما بين النساء أو بمفردها في بيتها أو نحو ذلك. الحاصل الصلاة لا تبطل هذا الفعل عند الحاجة. هنا قول ابن عثيمين رحمه الله أنها تبطل لأنها حركة كثيرة ولأنه ظهر الثدي، لكن قول هذين الإمامين أقوى، حسن والنخعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول أخ، يقول عنده 4 نساء و17 ولدا، وهو ليس بغني وعليه ديون كثيرة، لكن كونه مواطن في روسيا تتيسر أموره، ما يحتاج إقامات معاملة أوراق وإلى آخره، هو يريد أن يهاجر إلى اليمن ولكن يخشى، هل يستطيع أن يقوم بهذه الأمور من السفر ومعاملة الإقامات وإيجار البيوت، ويخشى أن يبقى محتاجا إلى الناس، يريد توجيه منكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، كانت له قدرة أن يخرج من تلك البلاد إلى بلاد يطلب العلم فيها

0: وينوي طلب علم، يخرج هو وأهله وأولاده، فذلك خير له والله من عدة وجوه. خير له، خير لأبنائه وأسرته بعده لو قدر عليه بموت، فإن بقاءه هناك يعني أن خروجهم ربما يصعب أشد، فيبقون هناك وفيهم الصغير وفيهم المراهق وفيهم الطائش وفيهم كذلك أيضا العامي الذي لا يعرف خطورة تقليد الكفار والجلوس مع ومجالسة أهل الباطل وفيهم، فيخشى عليهم بعده، ويخشى عليهم في حياته قبل موته، ويخشى عليه هو. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والجليس له أثر، والشبه خطافة، والشهوات فتنة، وهذه كلها موجودة في بلاد الكفار، الشبهات والشهوات ومجالس وجلساء السوء. ولو تيسر لأحد ممن يعيش في بلاد الكفار الخروج منها ليعبد الله، ليطلب العلم، ليسعى في سلامة نفسه وأهله ومن يلي، هذا خير. ولا يتهيب الفقر، يخاف الفقر، الفقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي. لا يتهيب من الغربة، إن كان عنده صنعة بيده ممكن يتخذ صنعته ويشتغل حي أينما جاء، إن لم تكن له صنعة بيده وممكن أن يتخذ سبباً الأسباب، له خبرة في بعض الأسباب اتخذ سبباً ولن يضيعه الله. الكثير من الناس خرجوا وعاشوا عيشة كريمة، عيشة طيبة، عايشين بفضل الله، آمنين، عابدين لله سبحانه وتعالى، وكانوا في بلاد ترف، بل بعضهم كان في بلاد ترف وكان موسراً وترك ما هو فيه وخرج. الدين أغلى ما عند الإنسان، أغلى ما في حياة الإنسان هو دينه. بلاد الكفار لا تعين على الخير. ما عسى السابح أن يسبح، إنسان عنده قدرة مثلا على السباحة يقول أنا أنزل البحر، كم سيسبح؟ ما يدري إلا وقد غرق، إلا أن يتدارك الله برحمه. وهكذا البقاء بين الفتن والشبهات بين الجهل، ما عسى السابح أن يسبح، فإن عجز صبر حتى يفرج الله، حافظ على أسرته، حافظ على أبنائه، حافظ عليهم بحفظ القرآن، بجلساء الخير. يوجد جلساء خير في كل البلدان ولله الحمد، وجد أهل سنة، حتى يفرج الله عنهم ويتق الله يجعل له مخرجا. أما الديون فقل أن تجد من يسلم منها، وكذلك أيضا التخوفات هذه قل أن تجد من يسلم منها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهو يخوفك، الشيطان يعدكم الفقر، هو يخوف الفقر جدا، ويخوفك كذلك أيضا بأوليائه وجنوده جدا، خوفكم أولياءه، ومن كان على هذا صار من أوليائه، فهو يخوف أوليائه ويخوفهم بأوليائه. وهو كذلك أيضا يذكرك الآلام والأوجاع الماضية، ليشغلك، ليقلقك، ليفتنك، ليمرضك، ليضيق صدرك، ليقعدك عن عملك خير عملك، ليصرف بالك حتى لا تنكب على ما أنت فيه من خير فتوحد جهودك في ذلك الشأن. يشغلك شيطان فتنة، شيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء دون نتيجة تتحصل عليها من تلك التفكيرات، إلا مزيد ومراكمة الآلام والأوجاع والأحزان والهموم والتفكيرات والوساوس والتخبطات والقلق وضيق الصدر وتشويش البال وضياع الوقت. نعوذ بالله من الفتن. حاصل نصيحتنا لأخينا السامع لأخينا السائل، إن قدر توكل على الله ولا يفكر في ينظر بعض الأسباب ولا يفكر فيما عدا ذلك من أنه ربما وربما الأمور الغيبية إلى الله، فقل إنما الغيب لله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن قدر أنه هناك هجر، عسى الله يجعل له سعة، أن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وإن خرج لطلب العلم كذلك، أيضا طلب العلم من أسباب الرزق، والله الموفق. انظروا بهذه المشغلات استغل الشيطان كثيرا من الناس، يعني تجد بعض الناس بجانب العلم ما بينه وبين مكان العلم شيء، بإمكانه أن ينزل من بيته مثلا إلى مجلس علم فيستفيد فيشغله يصرفه بهذه الوساوس والتفكيرات، إما بوسواس أو آخر، ومن أشدها الوسواس الدنيوي. وأنت إذا انشغلت بهذا وتبقى لك مطوع وتضيع مستقبلك، ضيع مستقبلك ومستقبلك، يعني الناس يكون عندهم وعندهم وأنت فقير، أبناؤك ربما يفتقرون وما عندهم حتى السكن وما عندهم كذا وما عندهم كذا، من هذه الأشياء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبعضهم يلعب عليه الشيطان، يروح يدور ما كان قد وسوس له الشيطان ما يحصله، ولا لا أنا سأسس كذا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل، نعم، وتكون من بعده قوما صالحين. بعد ذاك الخبر كله الأتعاب على ما قال إخوة يوسف، وتكون من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف، وسوس لهم يقتلون يوسف، ويسوس لهم أنهم توبوا بعد ذلك يكونوا قوما صالحين، وقد ينتهي عمره ما قد وصل إلى تلك المرحلة التي أرادها، وقد يدخله حتى يجعل رقبته في الربقة، يعني في مشنقة الديون والأثقال وما إلى ذلك، وبعد ذلك ما يرجع، ما يستطيع الرجوع. أنت الآن خفيف، استغل خفتك، الخفة هذه ما تتيسر لكل أحد، ترى من نشب في الدنيا والله رط في أشيائها، في التزاماتها، في مسؤولياتها، في مسؤولياتها. بعض الناس يكون خفيف مسكين بعد حاله مرتاح، يمسكونه عملا إما قيادة كبيرة ولا مسؤولية كبيرة، ولا دخلوه في عمل وبعد ذلك يقول له ترى أنت تعرف مصير الذي يترك مثل هذا العمل الذي أعطيناه نحن، يعني افعل ولا مصيرك، ترى ستعرف مصيرك، ما عاد يستطيع يخرج، لأنه قد أخذ بلع كثير، بلع وجمع كثير، وظن أنه يعني يبني وأنه سيفعل بعد ذلك انشب. مرة كان في ثعبان كبير يأكل الفراخ، الدجاجة تأتي بعدة أفراخ ما نرى منها إلا القليل، يأكلها ما نسمع إلا صياح وشرد، يأكل هذا وهي صغار هذا يبلعها. صادف يوما من الأيام في فرخ كبير بلعه ثعبان ذلك قد عمره، فانشب فيه، بلع نصفه وانشب في الباقي، ما لا دخل ولا خرج. وبعد ذلك يعني جينا لو في طفل كان سيقتله، ثعبان كبير وهو مضطرح ولا يتحرك، لا استطاع يمشي، لا استطاع يبلع، لا استطاع يرد، فكان كنا نضرب فيه بكل سهولة، تقتله بكل سهولة ميت نشب. فهذه هكذا الدنيا، الذي ينشب فيها تبلع، إذا ينشب فيها ربما تميته، لا أحد يستطيع يتخلص منها ولا يبلعها. ما كل شيء يصلح لك يا طالب العلم، ما كل شيء يصلح لك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أنت يصلح لك والله طلب العلم جدا كوفية على وطن موطن الرأس، هذا طلب العلم لطالب العلم كوفية على مقدار رأسك، لكن غير ذلك ربما تغطي العين ستعامى. بسم الله الرحمن الرحيم. وسائل يقول: لفظة صالح الأعمال هل ثابتة؟ تقبل الله منا ومنكم. الذي رأيناه بدونها في كثير من الآثار، لكن هي زيادة موضحة، إنما يتقبل الله من المتقين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قول صالح الأعمال بينه لما يتقبله الله، أنه يتقبل صالح الأعمال لا يتقبل غيرها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، خبر يراد به الإنشاء والطلب. تقبل رأي، نسأل الله أن يتقبل، ليس مجرد إخبار. يقول: هل يصح الجمع بين نية صيام الست من شوال والاثنين والخميس؟ نعم يصح، إنه إذا مر به اثنين وخميس وجعل صيام من صام بعض أيام الست من شوال في اثنين وخميس نوى بها الأمرين يصح، إنما العمل بالنيات. هذا مما تتداخل فيه الأعمال بنية واحدة، مثل غسل الجنابة وغسل الجمعة، مثل تحية المسجد وركعتي الضحى وركعتي الوضوء وغير ذلك. أهم شيء استحضار النية، إذا نوى الإنسان أجر على ذلك كله. من بركة رمضان أن الصيام فيه أخف من غيره، لعل بعضكم يلاحظ هذا، الصيام فيه سهل، ما تشعر بكبير ثقل فيه، لكن صيام الست ما يجي المغرب إلا وأنت قد شعرت بالصيام بتعشي من التعب أو العطش أو الست أو غيرها. صيام غير رمضان ما هو مثل رمضان، رمضان فيه بركة خاصة. يسأل عن شروط الإمامة، ذكروا لها عدة شروط في كتب الفقه، من ذلك العقل والتمييز، ويشترطون أنه الإسلام أيضا، فأنه لا يصح أن يصلى خلف كافر. الإسلام والعقل والتمييز، فإن العاقل المجنون ما يصح أن يهم الناس، وغير المميز، إنما عمر بن سلمة كان مميزا، غير المميز لا يصلح أن يهم الناس. والذكورة بالنسبة لصلاة الرجال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقراءة: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويذكر من ذلك أيضا مما ينبغي العدالة وعدم الفسق: لا يصلي لكم ذلك هذا. لكن هذا ما هو من الشروط، هذا من الكماليات، فإن وجد مسلم فاسق وصلى للناس صحت صلاتهم خلفه وفسقه عليه، قد صلوا خلف الحجاج بن يوسف الظالم.
1: يقول السائل: هل يخرج آل البيت زكاة الفطر لأناس من آل البيت؟
0: زكاة الفطر صدقة، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صدقة الفطر هكذا، صاعا من تمر وصاعا أو صاعا من شعير، على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير المسلمين. وفي أبي داود الظاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صدقة الفطر، أو قال صاعا يعني ماذا، أن تؤدى قبل الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ليست فطرة، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث واللغو. فسميت صدقة، هي صدقة لا تعطى لآل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن كخ، إنها لا تحل لنا الصدقة. ولما أتاه سلمان الفارسي بشيء وقال هذه صدقة، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر الذي قال إنه صدقة، فأتاه مرة أخرى شيء من التمر قال هذه هدية فأكل. ولا شك أن مثل هذه لا تسمى زكاة، إنما هي صدقة تطوع، فتحرم على آل البيت صدقة الفرض وصدقة التطوع وصدقة الفطر، وهكذا صدقة الكفارة، الكفارة تسمى صدقة، وأمثال ذلك، كل ما يطلق عليه صدقة يحرم على آل البيت، سواء من كان من آل البيت إلى من كان من آل البيت، أو من غيرهم إليهم. نعم، ما يعني ليس معناه أنها ما تحرم إلا إذا كان من أجنبي لهاشمي، بل حتى من هاشمي لهاشمي، أو مطلبي لمطلبي. نعم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: انظروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
4: الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فنحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذه المنطقة وإلى هذا المسجد المبارك بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الناس، إن من نعم الله العظيمة التي تحتاج منا إلى شكر هذه المجالس التي نجلسها في بيوت الله عز وجل، نتذاكر آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول من ذلك أن نصلح هذه القلوب التي غشيها ما غشيها من حب الدنيا ومن الذنوب والمعاصي، فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها مستقيمة، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الناس، إخوانكم من أهل السنة والجماعة يقومون بهذا الخروج الدعوي كل جمعة، وقد نفع الله عز وجل به، فالحمد لله. يخرج الإخوة من عتق ومن خمر، ويأتي الإخوة من ميفعة ومن يعني الروضة ومن الغيل ومن حبان ومن مناطق كثيرة من الخبر، مؤازرة ومناصرة، نتعاون نحن وإياهم على الخير، على نشر دين الله عز وجل، كل بما يستطيع وكل بما يسر الله عز وجل له. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، أنهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآزرون في نشر الخير، في تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا مدحا ولا ثناء، وإنما يريدون بذلك الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. والحمد لله، هم يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا يدعونهم إلى ذواتهم، لا يدعونهم إلى أشخاصهم، لا يدعونهم إلى دنيا، لا يدعونهم إلى حزبية، لا يدعونهم إلى استثمار، لا يدعونهم إلى أرضية، لا يدعونهم إلى عصبية، لا يدعونهم إلى أن يتعصبوا لشخص من الأشخاص أو لحزب من الأحزاب. لا، دعوة أهل السنة والجماعة بريئة من ذلك كل البراءة، إنما هذه هي دعوة المتحزبين. لذلك نفع الله عز وجل بدعوة أهل السنة والجماعة وآتت أكلها، فنسأل الله عز وجل أن يتم هذا السير وأن يبارك في هذا الجهد. أيها المسلمون عباد الله، كنا على موعد معكم في هذه الليلة ضمن سلسلة محاضرات عقدناها في بيان رحلة العبد إلى الدار الآخرة. كنا على موعد في هذه الليلة مع حديث عن الجنة، لكن يحول بيننا وبين الحديث عن الجنة في هذه المحاضرة وقفة وحبسة. هذه الوقفة والحبسة لا بد أن يقفها المؤمنون بعد مرورهم من على الصراط وقبل دخولهم الجنة، وهذه الوقفة مكانها ما بين الجنة والنار، واسم هذا المكان القنطرة. القنطرة، روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من الصراط فإنهم يوقفون بين الجنة أو يحبسون بين الجنة والنار في مكان يقال له القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يقال له القنطرة. وهذه القنطرة اختلف أهل العلم فيها على أقوال، هل هي متممة للصراط أم أنها صراط آخر، على ثلاثة أقوال. أولها أنها تتمم الصراط، القنطرة متممة للصراط، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثاني هذه الأقوال أن القنطرة عبارة عن صراط آخر خاص بأهل الإيمان بالمؤمنين، وهذا ما رجحه الإمام القرطبي في تذكرته. والقول الثالث أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، فنقول الله أعلم هل هذه القنطرة تتمم الصراط الذي يمر عليه المؤمنون أم أنها صراط آخر. ولا يعنينا هذا الأمر أنها تتمم أو أنها صراط آخر، إنما يعنينا أن هذه القنطرة مكان يقف أو يحبس فيه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو الراجح، أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، وليس في معرفة ذلك كبير فائدة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن المؤمنين إذا حبسوا في تلكم القنطرة إنما يحبسوا فيها من أجل أن يقتص من بعضهم لبعض مظالما كانت في الدنيا، كانت بينهم في الدنيا، حتى يدخلوا الجنة وقلوبهم وقلوب من ظلموهم خالية من الغل والحسد والبغضاء، ليكونوا جميعا الظالمين والمظلومين في الجنة، كما قال الله عز وجل إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وتأمل أخي في الله، تأمل معي ما جاء في حديث أبي سعيد هذا، المؤمنون وبعد أن نجوا من النار مروا على الصراط العقبة الكؤود ونجوا من النار ومن لفحها ولهيبها، يحبسون في ذلك المكان ويمنعون من دخول الجنة حتى يتطهرون من الظلم، حتى يتطهرون من الظلم، حتى يتخلصون من الظلم الذي على كواهلهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم خطر الظلم وعلى وخيم عاقبته. والظلم أيها الناس تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وهو على ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه، وذلك بالشرك والكفر به. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ثانيا ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي والمحرمات والكبائر. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثالثا ظلم العبد لغيره بأخذ الحقوق وسفك الدماء.

0: أخل الأموال وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. قال الإمام ابن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: عن العبد ظلمه لنفسه فيعفو عنه ويغفر له. قال والديوان الثالث: لا يترك الله منه شيئا. لا يترك الله منه شيئا، أي يؤاخذ أهله بكل شيء، بكل شيء، لأنه يتعلق بالمخلوقين، والله عز وجل لا يظلم عنده أحد. فلذلك لا يترك الله عز وجل من ديوان ظلم العبد لغيره شيئا إلا أن يعفو المظلوم. هذا الظلم الأخير أو القسم الأخير من أقسام الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا هو الذي يحبس المؤمنين في القنطرة، حتى إذا تخلصوا منه وتطهروا أذن لهم بالدخول إلى الجنة. هذا الظلم الذي لنا معه وقفة لكي نتخلص منه قبل أن نقف على القنطرة فنتخلص منه، لكن بمشقة، لكن إن عزمنا على التخلص من الظلم في الدنيا هذا من السهل ومن اليسير، ليس صعبا أن تتحلل ممن ظلمت وأن ترد المظالم إلى أهلها، لكن من الصعب أن تقف، بل ومن الأمر الشديد أن تقف في ذلك الموقف. فيأخذ هذا من حسناتك، هذا الذي سببته وهذا الذي اغتبته يأخذ من حسناتك، وهذا الذي كذبت عليه وهذا الذي رميته بما ليس فيه يأخذ من حسناتك، فتقل درجاتك في الجنة. نعم، يقول أهل العلم: إذا أخذ المظلوم من الظالم الحسنات بسبب الظلم، لأنه ليس هناك درهم ولا دينار، إنما القضاء من الحسنات، فإن العبد الذي نجا من النار إذا دخل الجنة تنقص درجاته بسبب نقصان حسناته الذي كان سببا في ذلك ظلمه للغير. أيها الناس، إن الله عز وجل حرم ظلم الغير، بل جعل ظلم الغير من كبائر الذنوب لإيراد الوعيد الشديد على ذلك. يقول الله عز وجل مبينا تحريم الظلم، قال الله عز وجل:

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الطويل حديث تحريم الظلم الذي يقول فيه ربنا في بدايته: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. إن الله عز وجل بين عاقبة الظالمين عموما، والذين من جملتهم من يظلمون الغير، فقال الله سبحانه وتعالى: وما للظالمين من أنصار، وقال: فما للظالمين من نصير، وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال الله عز وجل:

إنه حتى لا نتأثر بالظلمة فنكون منهم حرم الله عز وجل علينا الركون إليهم والجلوس معهم. فقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بمجرد الركون إليهم، فكيف لو كنت واحدا منهم، فتمسكم النار. وهكذا يقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يجب مفاصلة الظالمين ومقاطعتهم حتى لا نتأثر بهم وحتى لا نكون مثلهم ومنهم. ومما يرهبنا من الظلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله، ظلمات في ذلك اليوم الذي يحتاج فيه العبد إلى نور، يوم أن تقسم الأنوار والظالم يمشي في ظلمات، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ظلمات بعضها فوق بعض، لم يعط نورا، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. لم يعط نورا بسبب ظلمه، ظلمات يوم القيامة. كيف لا يكون الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، وهو الذي يجر عليهم اللعن، يجعلهم ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. كيف لا يكون الظلم ظلمات على أهله يوم القيامة وهو يقودهم إلى النار. قال الله عز وجل: ولقد

إن الظلمة يا عباد الله لا يفلحون أبدا، مهما أشبعوا رغباتهم ومهما أحكموا بطشاتهم. قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. إن الظلمة أيها الناس لا يحبهم الله، منبوذون عند الله، مبغوضون عند الإله. قال الله عز وجل: إنه لا يحب الظالمين. إن الظلمة أيها الناس محرومون من الهداية، سابحون في بحور الغواية. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: فبعدا للقوم الظالمين. إن الظلم أيها الناس يجر على أهله عذابا في القبر، من أسباب عذاب القبر الظلم. قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك، قال الحسن البصري، أي دون عذاب الآخرة، وأراد به عذاب القبر. وأراد به عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الظلم أيها الناس من أسباب أخذ العبد وإنزال المصائب عليه والكوارث في الدنيا قبل يوم القيامة. الظلم من الذنوب التي عجل الله عز وجل أو يعجل الله عز وجل عقوباتها لمن يشاء من عباده في الدنيا قبل يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكذا

داود وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك إذا أخذ ربه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. فالظالم يؤخذ بسبب ظلمه أن يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا، قد ينزل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء، أو قد تخسف به الأرض، أو قد يصاب بمرض في جسده لا يجد له دواء، أو بمصائب في أهله وولده وماله. وقد يقول قائل: كم نسمع عن ظلمة تمادوا في ظلمهم، إلا أنهم منعمون، عندهم أموال وعندهم راحة، ويظهر عليهم النعيم والهدوء والطمأنينة، فنقول إن هؤلاء الظلمة يعيشون في داخلهم حياة بائسة، وإن تظاهروا بها في الظاهر، تظاهروا بالحياة السعيدة، فإن هناك شيئا في قلوبهم وفي صدورهم يضيقها عليهم. لذلك إذا خلوا بأنفسهم يجدون ذلك، يجدون الألم والضيق والنكد والهم والغم. ثم وإن أفلت أو إن لم يأخذ الله عز وجل الظالم في الدنيا بعقوبة عاجلة، فإن هناك يوما قال الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع من الظالمين.

فلا تحسبن أن الله يغفل عن الظالم. يملي له وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إذا جاء ذلك اليوم فإنه يعذبه بالعذاب الشديد والأبقى. قال الله عز وجل: ولا

أفئدتهم وصعدت إلى حناجرهم من الخوف والذعر والرعب. ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل مبينا ما يحصل للظالمين فيه

0: إن من أعظم ما يرهبنا من الظلم أيضا دعوات المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب، تلكم الدعوات التي تخرج من قلوب كثيرة ومن نفوس مكلومة فتصادف إجابة. قد وعد الله عز وجل المظلومين بإجابة دعواتهم إذا رفعوها إليه. ففي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي ينبي ويدل على سرعة استجابة الله لدعوة المظلوم، وقبل ذلك سرعة رفع تلكم الدعوة أو ارتفاع تلكم الدعوة إلى الله عز وجل. الحديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، تصعد إلى السماء كأنها شرارة. أرأيت لو أنك أوقفت نارا وركزت على أطراف تلكم النار المزدهبة فإنك تجد شررا يخرج من أطراف تلكم النار يطير طيرانا سريعا إلى السماء لا تشعر به من سرعته. فكذلك دعوة المظلوم إذا خرجت من المظلوم لا تتأخر، بل تطير كتلكم الشرارة إلى السماء فتصادف إجابة. وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة ولو بعد حين، المهم أن الله عز وجل سيجيب دعوة المظلوم. فقد جاء عند الإمام الطبراني في الأوسط من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع مع الغمام. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه، كما جاء ذلك مصرح في حديث رواه الإمام الطيالسي في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من فاجر، من فاجر وفجوره على نفسه. نعم أيها الناس، فيا ويل الظالمين من دعوات المظلومين. كم نام الظالم واطمأن والمظلوم قام في جنح الليل رافعا أكف الضراعة إلى الله داعيا على من ظلمه، متضرعا إلى الله أن ينتقم ممن ظلمه. فيا ويح الظالمين من تلكم الدعوات التي ليس بينها وبين الله حجاب. لما سجن خالد البرمكي وهو وزير هارون الرشيد، كان وزيرا فسجن هو وابنه وصودرت أملاكهم، فقال ولده يحيى: يا أبتاه، أبعد العز نكون في السجن؟ أبعد الوزارة؟ أبعد المال وسكن القصور نكون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته.
0: يوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنمين، أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو المسيء، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، فتعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعزل عمر سعدا واستدعى سعدا فأتاه، قال له عمر: إن أهل الكوفة شكوك إلي حتى ذكروا أنك لا تحسن الصلاة بهم. فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل من يتثبت له الخبر إلى الكوفة، فجاء ذلكم الرسول إلى مسجد لبني عبس، فدخل فوجد حلقة فقام عليهم وقال: كيف فيكم سعد؟ فقام أشقى القوم رجل يقال له أبو سعدة، يكنى بأبي سعدة، فقال: أما إنك لو نشدتنا عن سعد فإنه لا يمشي في السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية. فلما سمع سعد هذا الكلام الذي هو عبارة عن افتراء وظلم، قال فيه ما ليس فيه. سعد رضي الله عنه لم يذهب إلى عمر، وجعل يلح عليه: خذ لي بحقي من هذا الظالم، قال في ما ليس في، أو ذهب يطرق أبواب الصحابة بابا بابا. لا، سعد اختصر المسافة فرفع أكف الضراعة إلى الله، إلى من لا يرد دعوة المظلوم. كيف وهو من مجابي الدعاء؟ الله لا يرد دعوة المظلوم وسعد من مجابي الدعاء. فرفع يديه إلى السماء وقال: لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأذن فقره وعرضه للفتن. قال جابر بن سمرة راوي الخبر: فأبقاني الله إلى أن رأيت ذلك الرجل قد طال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه، يمشي في الطرقات يغمز النساء ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، يا مظلوم دونك ربك ادعوه أن يأخذ المظلوم الظالم، وأن ينتقم لك من الظالم دونك ربه. اختصر المسافة بدل أن تذهب من محكمة إلى أخرى، ومن قسم شرطة إلى آخر، ومن شيخ قبيلة إلى آخر، تريدهم أن ينصفوك وأن يأخذوا لك من الظالم حقك. الله عز وجل قال له ادعوني استجب لكم، ووعدك من خلال كلام رسوله ان دعوتك مستجابة. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال ان امرأة يقال لها اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها، فحاكمته الى مروان بن الحكم، خاصمته الى مروان بن الحكم، فاستدعى مروان سعيدا وقال له ان هذه المرأة تدعي انك اخذت شيئا من ارضها، فقال سعيد منبهرا انا اخذ شيئا من ارضها بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال وما الذي سمعته؟ قال سمعته يقول من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سابع اراضينا يوم القيامة. فقال مروان اذهب لا اسألك حجة بعد هذا. سعيد مضروب، مفترى عليه، مبغى عليه، وإذ به يرفع أكف الضراعة إلى الله داعيا على تلكم المرأة قائلا اللهم خذ بصرها واقتلها في أرضها. قال الزبير فما ماتت إلا بعد أن أخذ الله بصرها، إلا بعد أن عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ بها تسقط في حفرة فتموت فيها. فنعم أيها الناس، هذه الأحاديث ترهيبات، مفزعات، مخوفات، مفزعات، مخوفات لنا من الظلم كبيره وصغيره، عظيمه وحقيره، سواء الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر. ألا فلنستعرض هذه النصوص على قلوبنا، إذا ما سولت لنا أنفسنا ظلم الناس فالظلم عاقبته وخيمة، وأهله إلى خسار وبوار ودمار وشنار وعار ونار. ألا فلنتقي الظلم بجميع صوره وأشكاله وأنواعه، فإن للظلم صورا وأنواعا وأشكالا أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث خطبة حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم يقع في الدماء، ويقع في الأموال، ويقع في الأعراض. أما ظلم الدماء بسفكها وإراقتها بغير وجه حق، وقد قال الله عز وجل مبينا أن المقتول مظلوم، الذي يقتل بغير وجه حق مظلوم، وأن القاتل هو الذي ظلمه. قال الله عز وجل ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الظالم القاتل الظالم يوم القيامة، الذي يقتل ظلما، في الحديث الذي في الصحيح أن المقتول يجيء يوم القيامة ورأسه في يده تتشخب أوداجه دما، وفي اليد الأخرى القاتل يقتاده إلى الله عز وجل فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، ويكون آخر أمره أن يسحب من قبل الملائكة على وجهه إلى نار جهنم بسبب هذا الظلم، ظلم سفك الدم. وهذا موجود وحاصل هذه الأيام بكثرة، فما يفعله أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافضة بالمسلمين، هذا من أعظم الظلم، من أعظم ظلم الغير. سفك دماء وإراقتها بغير وجه حق، وهكذا من أمثلة هذا الظلم ما يحصل في الثارات بين المحتربين، أناس يقتلون لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب لهم، بأي ذنب قتل لا دخل لهم، وهذا شؤم الثارات، هذا من شؤم الثار. ومن عاقبة أو من الأضرار السيئة والناجمة من الثار أن يقتل أناس لا ذنب لهم، لا ناقة لهم في جريمة القتل تلك ولا جمل. فلنتق الله عز وجل، وليمسك الواحد منا نفسه عند الغضب، ولا يجعله غضبه يفضي إلى هذه الجريمة أن يسفك دما حراما. وهكذا عباد الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يقع في الأموال، وذلك بأخذها وسلبها وسرقتها والتحايل عليها بأخذها رشوة أو أخذها ربا، هذا من ظلم الأموال. وهكذا من ظلم الأموال أخذ أراضي الناس واغتصابها ولو كانت مساحات صغيرة، ولو كانت شبرا، كما سمعتم في حديث أبي في حديث سعيد في حديث نعم سعيد بن زيد رضي الله عنه، من ظلم من الأرض قيد شبر، قيد شبر طوقه سابع أراضين يوم القيامة، أيات يوم القيامة والسبع الأراضين على عنقه كمثل الطوق، يتحملها سبع الأراضين كلها تصير على عنقه كالطوق، يأخذ شبر من أرض ليست أرضه، أرض جارح أو أرض بسط عليها عمل أوراق مزورة واتفق مع الموثقين للأراضي وأخذها اغتصبها وهي ليست له، يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وهذه عقوبته في ساحة الحساب، يمشي بين الناس في ساحة الحساب وهو مثقل بسبع أراضي. لا إله إلا الله. فكيف بمن يأخذ أمتار وكيلوات يعني وهكتارات وفدانات، وهذا يأخذ شبر ويعاقب بهذه العقوبة في ساحة الحساب قبل أن يدخل إلى النار. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من ظلم الأموال مماطلة الدائن، مماطلة الدائن للمدين مع قدرته على السداد، أنا استدنت من فلان مالا وقادر على سداد هذا المال وإرجاعه، لكن أماطله، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. لا تظن أنها شطارة وأنه ذكاء، قل لك لا أحاول أني أخره وأخره وأخره حتى يعني يغض الطرف ويصرف نظره، أو لما أقضي مشاويري ومشاريعي وخططي سأبني كذا وكذا، وهذا خليه الآخر. أنت قادر على أن تسدد ذلك المبلغ لكن لا تسدده مماطلة، هذا ظلم، وهذا يقع عند كثير من الناس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الظلم يقع في الأعراض، وذلك بانتهاكها بالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب على الناس واتهامهم بما ليس فيهم وتقويلهم ما لم يقولوه، كل هذا من ظلم الأعراض، من ظلم الأعراض. ألا وإن أعظم عرض أو أعظم ظلم للعرض ظلم العلماء بالكلام في أعراضهم، أهل العلم من أهل السنة والجماعة المعروفون بصحة العقيدة وسلامة المنهج المعروفون بالثبات عند الفتن، هؤلاء الخوض في أعراضهم والكلام عليهم بما ليس فيهم من أعظم الظلم أيها الناس، لأن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله. إن الكلام في أعراض المسلمين الذين هم دون العلماء حرام، وأشد حرمة منه الكلام في أعراض العلماء بباطل بغير وجه حق. علماء على السنة على الهدى على الثبات على الخير، ويتكلم فيهم يطعن في أعراضهم، هذا لعمر الله من أعظم الظلم. لكن العلماء الذين يتكلم فيهم بغير وجه حق ويظلمون من قبل أهل البدع ومن قبل أهل التحزب، هؤلاء لا يزيدهم ظلم من ظلمهم إلا رفعة عند الله وعند الصالحين من عباده. هذا الإمام أحمد ظلم ظلما عظيما من قبل أهل البدع الذين أجبروا الناس، وذلك عن طريق حكام السوء بالقول بخلق القرآن. ابن أبي دؤاد جعل الحكام في ذلك الزمن أو الحاكم في ذلك الزمن يقول بخلق القرآن، وهذه عقيدة فاسدة بل وكفرية. القرآن كلام الله غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، هكذا يقول ابن أبي داود، وهذه عقيدة السلف، هي العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها. فهذا ابن أبي دؤاد المبتدع المعتزلي ما زال بذلكم الحاكم حتى أقنعه بهذا المذهب الفاسد وهذه العقيدة البطالة وألزم الناس بها. والإمام أحمد ثبت على القول الحق في هذه المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثبت، وبثباته ثبتت الأمة. فجعلوا أهل الباطل أهل البدع يحرضون الحاكم ويحرشونه على الإمام أحمد، حتى جاء جند ذلك الحاكم وزبانيته وأخرجوا الإمام أحمد من بيته وكبلوه وسلسلوه بالأغلال وأرادوا الذهاب به إلى ذلكم الحاكم. وكان ذلكم الحاكم المأمون قد جهز مطعا وقد حد سيفا وسله لم يسله من ذي قبل، وجهز نطعا لم يفرش من ذي قبل، حتى يقتل الإمام أحمد صبرا أمام الناس. يساق الإمام أحمد إلى ذلكم الشر وإلى ذلكم إلى تلكم المصيبة، يعلم بأنه سيقتل وهو صابر. انظر إلى سيف الظلمة، عندهم قلوب قاسية لا يقدرون لأهل العلم الثابتين الذين هم على منهاج النبوة، لا يقدرون لهم قدرا. يأتي رجل إلى الإمام أحمد يبكي يقول له: يا إمام، إن المأمون قد جهز السيف والنطع يريد قتله. فانظر كيف فعل الله عز وجل بذلكم الحاكم. بعد أن جفا الإمام أحمد رحمه الله على ركبتيه وجعل يقول: يا رب غر حلمك هذا الفاجر، اللهم إن يكن القرآن كلامك فلا ترني إياه ولا يراني. ولما كان الليل جاء الصريح بأن المأمون مات، بأن المأمون مات، الظالم انتهى والمظلوم بقي. ورفعه الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن ضرب وابتلي في السجن رفعه الله رفعة عظيمة حتى صار إماما لأهل السنة والجماعة. وابن أبي دؤاد ذلكم الظالم المحرش المحرف ابتلي بالفالج، مرض خطير وكانت تخرج منه رائحة كريهة، ومات وهو على هذه الحال. وهكذا أبو إسماعيل الهروي ظلموه من كانوا في منطقته وفي بلدته أراه، وهم من المعطلة من علماء السوء، ظلموه بأن جعلوا صنما، صنم في تحت الفراش، زاروه وجعلوا صنم تحت الفراش، وذهبوا إلى السلطان وقالوا له إن أبو إسماعيل الهروي يعبد صنما. انظر، انظر إلى المؤامرات، انظر إلى المؤامرات التي تحاك لعلماء الإسلام، التي تحاك لعلماء الإسلام أهل الحق وأهل الهدى والثبات. إلا أن الله عز وجل نجى أبو إسماعيل الهروي من ذلكم المأزق، وجعل العار والدبور على أولئك المعطلة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله ظلم حتى من قبل بعض أهل السنة من أهل العلم، حيث أنهم قولوه ما لم يقل وألزموه بما لم يعتقد. قولوه بقول اللفظية أنه يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يريد بذلك تكرير مذهب الجهمية في القرآن، فقولوه ما لم يقل وشغبوا عليه ونشروا ذلك عن الإمام البخاري، وترك مجلسه وحبس في بيته ومنع من التدريس ومن الخروج إلى الناس. لكن لما كان صادقا مع الله عز وجل كانت العاقبة له، رفعه الله عز وجل وأظهره، وأما شانئوه وظالموه طار أمرهم إلى شر وإلى دبور وإلى ماذا؟ عدم ظهور. يعني ذلكم الإمام الذهلي كان ممن يغمز في الإمام البخاري رحمه الله، وكلاهم أئمة رحمهم الله، رحمهم الله جميعا. الإمام مسلم كان يدرس عند الذهلي، فلما سمعه يغمز في البخاري أخذ كتبه التي كتبها منه ورماها عليه، وذهب إلى الإمام البخاري رحمه الله: ذلكم الرجل المظلوم الذي قول ما لم يقل وألزم بما لم يعتقد. فقبله بين عينيه وقال له كلاما يثني عليه: حياك الله، أو يعني ماذا، جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين ويا يعني طبيب علم الحديث، أو ما إلى آخر ما قال من ذلكم الثناء العطر على ذلكم الإمام. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ظلم، قيل فيه أنه ملحد وقيل كذا وقيل كذا، وما زال يعير أهل الحق بالوهابية ظلما وزورا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، جاء وقرر التوحيد وحارب الشرك ونشر دعوة الله الحق. فهكذا أهل العلم في كل زمان ومكان يبتلون بظلمة، يظلمونهم، يقولونهم ما لم يقولوه، ويتهمونهم بما ليس فيهم. حتى هذه الأيام لم يسلم علماء أهل السنة والجماعة من ظلم الظلمة، قولوهم ما لم يقولوه، ويعني ماذا، رموهم بأشياء ليس فيهم أبدا. حدادي هذا عنده غلو، هذا يقول أن الرسول أخطأ، هذا كذا، إلزامات وأشياء وأمور لم تثبت، وبعضها يختلقونها ويضخمونها ويهولونها ويخرجونها للناس، والله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم أيها الناس، لنكف ألسنتنا عن علماء أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة الثابتون عند الفتن، ولنجعلهم على الرؤوس، جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للأمة من نصح وتعليم وإرشاد وجهاد في سبيل الله، ثم نأتي نتكلم فيهم ونطعن فيهم. فنعم أيها الناس، هذه صور من الظلم، وهكذا من صور الظلم ظلم القرابة، بل أن هذا من أشد الظلم على النفس. لذلك يقول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من رمي الحسام المهندي. لما يظلمك أبوك أو أخوك أو ابنك أو ماذا، يعني أحد أقاربك، هذا يحز في نفسك كثيرا، وهو مع كونه ظلم فهو قطيعة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فنعم أيها الناس، ليكن دأبنا دائما وأبدا في هذه الدنيا العدل، العدل حتى مع العدو، حتى مع العدو نعدل معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من أجل أن تسود حياتنا بالخير وبالنعم وبالعطاء، ويوم القيامة نكون من أولئك الذين يؤذن لهم بالدخول إلى الجنة فيدخلونها ويعرفون منازلهم أكثر وأعظم مما يعرفون منازلهم التي كانت في الدنيا. الجنة تأتي بعد القنطرة، يدخلها من نجا من النار ومر على الصراط، وأيضا من كان في النار من عصاة الموحدين يخرجون من النار يعذبهم الله فيها ما شاء، ثم يخرجون منها إلى الجنة. هذا هو ما سيكون عنوانا أو مضمونا لمحاضرتنا في الجمعة القادمة، الجنة وشيء من وصفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، افتح لهم من سماع المواعظ قلبه وأذنيه. جزاكم الله خيرا على أن صبرتم أنفسكم وعلى حضوركم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن

عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم.

مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين

البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد

0: بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

0: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال

يكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس

الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان

ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب.

إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد، مصري مقيم بالعراق، حين بعث الرسالة يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا القول لا أصل له، بل هو قول باطل. يجوز للشاب يتزوج البكر ويتزوج المطلقة، ولا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. وهذا القول الذي بلغكم هذا قول باطل لا أساس له من الصحة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: إنني سالك طريق من شيخ خلوتي، وإنني على علم يقين أنه رجل طيب وتقي جدا جدا، ودائما كل إنسان سلك معه طريق سار صالحا وتاب كما كان فيه من يحمل المنكر. وهذا السؤال بناء على أنكم ذكرتم أن جميع الطرق الصوفية من البدع. أفيدوني أفادكم الله عن وضع الذي أنا فيه، هل استمر أم أتخلى عنه؟ جزاكم الله خيرا.
3: نعم، جميع الطرق الصوفية من البدع، ولكن يقع فيها أشياء توافق الحق، فما وافق الحق وجب أخذه لأنه وافق الحق، لا لأنه من طريق خلوتي أو القادري أو الشاذلي أو فلان أو لا، ما وقع في طرقهم الخير يقبل لأنه وافق الشرع، وما خالفه يترك. وإذا أردت أن نبين لك ما هو الخير والشر فاذكر لنا الطريقة التي أنت عليها، اشرحها لنا في سؤال آخر ونوضح لك ما هو الخير وما هو الشر إن شاء الله.
2: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين سين باء، يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض وحوضتها بقصد الاستعمال أو الإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟
3: لا زكاة فيها، ما دمت أردت هذا الاستعمال أو التأجير فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها. إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها هذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة إذا حال عليها الحول. أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو لإزراعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاة؟
3: المشروع لك أن توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، هكذا كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزاء على الراجح، ولكن أفضل لك أن توضأ أولا وضوء الصلاة تستنجي، ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تكمل الغسل. هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
2: مستمع من الجمهورية العراقية هو ألف نون جيم البياتي، بعث برسالة عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة الضحى؟ وكم عدد ركعاتها؟ وما وقتها؟ وما هي أيضا صفة صلاة تحية المسجد؟
3: صلاة الضحى ركعتان هذا أقلها، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود. وأكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هذا هو الأفضل. إذا صلى 2 أو صلى 4 تسليمتين أو صلى 6 3 تسليمات أو صلى 8 4 تسليمات أو صلى 10 5 تسليمات لا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود. قال بعض الله العلم إن أكثرها 8 ولكن ليس عليه دليل، فيصلي الإنسان ما يسر الله له 2 أو 4 وأكثر، يسلم بكل 2 هذا هو الأفضل، ويخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس بعد الرمح إلى وقوفها قبل الزوال بينه 1/4 ساعة أو 3 ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر 1 ساعة 2 ساعات هذا هو الأفضل، وهي صلاة الأوابين حين تربط الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلىها قبل الظهر 1 ساعة أو 2 ساعات هذا أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له 8 أو أكثر أو أقل. أما تحية المسجد فهي 2 ركعات فقط، إذا دخل المسجد في أي وقت يصلي 2 ركعات، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، وحتى في وقت النهي هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى 2 ركعات، أو بعد الفجر جاء للدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى 2 ركعات، هذا هو الصواب. نعم
2: جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تحية المسجد سماحة الشيخ،
3: تقدم الجواب.
2: جزاكم الله خيرا. إذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ.
3: الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها 100 من الإبل في حق المسلم، 100 من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن 100,000 ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة 50,000 ريال المسلمة والمسلم خطأ أو عمدا، لكن العمد فيه القصاص، وإن اصطلحوا على شيء ولو أكثر من 100 من الإبل ولو على 1,000,000 لا حرج في العمد. أما الخطأ وشبه العمد ففيه 100 من الإبل فقط، أو قيمتها إذا ترضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة عند المحاكم الشرعية 100,000 ريال هذا الوقت، والرجل والمرأة لها 50,000 ريال، ويتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل. والذي يحصل له شيء من هذا في إمكانه مراجعة المحكمة الشرعية. نعم
2: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع يقول: أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية، توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا، وهي الآن غير مستعملة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية، وقد اجتمع أهل البر والإحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد، لكنهم لم يجدوا له مكان إلا تلك المقبرة، لكن هناك من اعترض وقال لا يجوز بناء المسجد في المقبرة، أرجو أن توجهونا حينئذ كيف نتصرف جزاكم الله خيرا، وهل لنا أن نبني المسجد مكان تلك المقبرة القديمة؟
3: ليس لكم ذلك، المقبرة تبقى على حالها محترمة، لا يدفن فيها أحد، ولا تمتهن بالوطي والمشي عليها ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا سيسر تسويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى. أما المسجد فلا يبنى فيها، تبنى في غيرها ولو بالشراء ولو بشراء الأرض يشتريها أهل الحي ويبنى عليها المسجد، أما البناء في المقبرة فلا يجوز. نعم
2: جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تلاوة القرآن مسجلة قبل أوقات الصلاة بربع ساعة مثلا، هل تجوز في مكبر الصوت في المسجد؟
3: لا، المسجد لا يفعل، كل يقرأ على حسب حاله المسجد، ولكن إذا فعله في بيوتهم أو في السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو اجتمعوا في المسجد بعض الأحيان أو سمعوا القرآن مسجل لا بأس، أما يشغل الناس وقت انتظارهم للصلاة لا، يدعون الناس في الصلاة اللي يقرأ واللي يصلي الحمد لله، هو أن يشغل المكبر بقراءة القرآن تركه أولى، لا أعلم لهذا أصلا، وفيه أيضا مشغلة للناس، هذا قد يحب أن يقرأ وهذا يصلي تحت المسجد أو يصلي الراتبة. نعم
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عين من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاق؟ وإذا تكرر أكثر من مرة، مثلا لو كان 3 مرات، فهل تعتبر زوجته طالق وبائن؟ مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال علي الطلاق أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي اذهبي لأهلك أو لا أريدك أو ما شابه ذلك.
3: ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان حين قال هذا الكلام اذهبي إلى أهلك أو كل يروح بطريقه أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق لا يقع طلاق، الأعمال بالنيات. أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة، يقول بقول اذهبي إلى أهلك أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا البلد قصد الطلقة، طلاق يكون طلقة واحدة، أو أنت منت في ذمتي أو لا حق لي عليك أو ما أشبه ذلك قصده الطلاق يكون طلقة واحدة. أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئا آخر فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال أرى أني أريد طلاقك أو إذا جئت البلد طلقتك، هذا ما يصير طلاق، هذا وعد أو وعيد. فإذا جاء البلد هو بخيار، متى شاء يطلق طلق. نعم
2: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
3: الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح، معناه أن القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه 1000 ريال على أنه يعطي السيارة يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرض يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم. أو قال: أقرضك 1000 ريال على أن ترد علي 1100 أو 1050، هذا لا يجوز، لأن القرض إنفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة. لكن لو رد إليه الزيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا استقرض منه 100,000 يوم ردها عليه أعطاه 100,000 زيادة لا حرج، من دون شرط ومن دون مواطعة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنا كبيرا، اقترض منه جدع فأعطاه ثني، لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل عليه.
3: فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد. أما ما دام قرضه في يده وهو عنده فإنه لا يعطي زيادة، ولا يجوز صاحب القرض يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده، إلا يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينه عادة وبين هدايا بينهم تمشي على هذه العادية.
2: نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يطلب شرح هذا الأثر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
3: هذا حديث صحيح شرحه النبي صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل عليه.
3: قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه كلمة تقولها العرب، وكان العرب عندهم تعصب، ينصرون أصحابهم وإن ظلموا، والسهر عندهم هذا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. نصر المظلوم واضح، لكن نصر الظالم معناه منعه من الظلم وحجزه عن الظلم، هذا نصره. فإذا أراد أن يضرب أحد تقول: لا، قف تمسكه. إذا أراد يأخذ مال أحد تمسكه، هذا نصره. إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك، هذا نصر الظالم. تعينه على نفسه وعلى شيطانه، تنصره على شيطانه وعلى هواه الباطل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع أرزاق بن مصلح الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ جزاكم الله خيرا؟
3: بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين، هذا ظاهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الآية السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر، الحمد لله الأمر واسع، سواء قرأ السور ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي الأمر واسع، وهكذا بعد الصلاة الأمر واسع. وإن بدأ بآية الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السورة الثالثة لأنها في آخر القرآن، كان هذا حسنا من باب الترتيب.
2: جزاكم الله خيرا. هل من يعطي الأولاد مبلغا من المال من أجل أن يواظبوا على الصلوات والتهليل والتكبير لله سبحانه، هل هذا العمل جيد ومشروع؟
3: لا حرج في ذلك إذا كان ليس حيلة لتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو لأجل تشجيعهم على الخير، فهذا في الغالب يكون يسير ويعفى عنه، من هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه. أما إذا كان عطاء لها أهمية يفضل بعضها على بعض لا، أما إذا كان أشياء طفيفة للتشجيع فلا بأس إن شاء الله.
2: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة أو لا؟
3: إذا كانت لا ترعى غالب الحول ليس فيها زكاة، هذا الشرط، إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول بل تعلف فلا زكاة فيها، لأن الرسول شرط أن تكون سائمة عليه الصلاة والسلام، وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة فيزكيها ولو كان يعلفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كان للتجارة. أما إذا كان للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها ليس للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني غالب الدهر على العلف. نعم.
2: من أعطى زكاته إلى أخيه أو أبناء أخيه وهم في حاجة وعليهم دين وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا؟
3: نعم، إذا أعطى أخاه وأولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا، ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد، ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا، فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا؟
3: نعم، هذه وصية تذاع لمدة طويلة من عشرات السنين، قد كتبنا فيها مدة طويلة حين كنت في الجامعة وبعد ذلك، أنها منكرة وأنها باطلة لا أساس لها، هي مكذوبة على الشيخ أحمد وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها بل هي باطلة، ويقول فيها يكتبها وزعها ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجري عليه كذا ويحصل لك كذا ومن وزعها يحصل لك، كل هذا باطل، كل هذا لا أساس له، فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلوه تفحها. وكتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها. نعم.
2: إذن هذه الرسالة باطلة وكل ما فيها باطل.
3: باطل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تنصحون الناس
3: إلا ما وافق الشرع.
2: إلا ما وافق الشرع. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث إلى برنامج يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الصلاة بدون إقامة، هل تصح أو لا؟
3: نعم تصح
2: الحمد لله،
3: ولكن هي أثم إذا ترك الإقامة، الإقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم، ولكن الصلاة صحيحة، وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن يأثمون لأن الرسول أمر بالأذى والإقامة عليه الصلاة والسلام. نعم
2: جزاكم الله خيرا. المستمع خليل إبراهيم عبد الرحمن الربيع من الأحساء العيون بعث يسأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟
3: إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، وتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطى قبل بعد الخلاص وبعد النهاية ومن دون وعد ومن دون شيء لعل لا حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك، لأن قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه مزيد عناية ويهمل مرضى الآخرين، فالذي أرى أنه لا يعطي شيء ولو بعد الفراغ،
2: وقد تتوق نفسه أيضا
3: سدا للباب وسدا للحيل، لا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله له الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم باء من الجمهورية التونسية بعث يسأل ويقول: هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟
3: تصوم مع دولتك، إذا كانت دولة تصوم تصوم مع دولتك، أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، ثبت بالرؤية على أنه بالرؤية تصوم معهم، أما إذا كان دولة تصوم صوم معها وأفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك.
2: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت برسالة مطولة ملخص ما فيها حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري، هل هو جائز أو لا؟
3: إذا كانت المياه نقية وزال عنها أثر النجاسة لا ريح فيها ولا طعام ولا لون لا بأس، أما ما دامت خبيثة فلا يسقى منها الشجر ولا الزرع، أما إذا كانت قد نظفت وزال عنها الريح ريح النجاسة ولونها وطعمها فلا حرج في ذلك، تشرب وتسقى بها الزرع والنخيل أيضا. نعم
2: جزاكم الله خيرا. المستمع فيصل الوهيبي يقول: أرجو أن تشرحوا لي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
3: معناها أن ما أصابك من حسنة فمن الله لتفضل بها عليك وهداك لها وعانك عليها، وهو المتفضل سبحانه وهو الجواد الكريم وقد سبق بها القدر، ومع هذا تفضل عليك فأعانك عليها وهداك لها حتى فعلتها من صلاة وغيرها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من معصية أو غيرها فمن أسباب نفسك من معاصيك أو تساهلك وعدم قيامك الواجب، وقد سبق في علم الله أنها تقع، لكن أنت بأفعالك السبب في وقوعها من معاصيك أو تفريطك وعدم أخذك بالأسباب الشرعية. فإذا أخذ مالك، سرق مالك لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب، وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب، لأنك أنت التي فعلتها وأنت التي تسهلت فيها وأنت التي سعيت إليها، وإن كانت بقدر سابق لكن من أسبابك، أنت لك أسباب، لك فعل، لك قدرة، لك عقل، ومن نفسك وإن كانت بقدر الله. ولهذا بعدها قل: كل من عند الله، يعني بقدر الله، لكن الطاعة من فضله والمعصية من أسباب تفريطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها حتى وقعت المعصية أو وقع المرض أو وقعت السرقة أو وقع الهدم أو الانقلاب أو ما أشبه ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة ووقع في نهاية رسالته بالحروف عين غين عين من الجمهورية العراقية، يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
3: هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، إذا مات على الشرك لا يغفر له، إذا مات يسب الدين، يسأل الأموات ويستغيث بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام، يدعوهم يسألهم النصر، يسألهم الغوث، شفاء المرضى إلى غير هذا. هذا إذا مات على هذا لا يغفر له إلى النار نعوذ بالله. وهكذا على الصحيح لو مات تاركا للصلاة لا يصلي يكون لا يغفر له، إذا مات على كفر بالله أو مات جاحدا للصلاة، جاحدا للزكاة، جاحدا لصيام رمضان، جاحدا للحج مع الاستطاعة، يكون إلى النار لا يغفر له نعوذ بالله. أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو ينكر الآخرة والجنة أو النار أو الجنة، هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه. من مات عليه فإنه لا يغفر له أبدا نسأل الله، بل له النار أبدا الآباد. أما من مات على المعصية وهي دون الشرك، مات على الزنا ما تاب، أو على الخمر، أو على الربا، أو العقول والديها وأحدهما، أو قطيعة الرحم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي لم يتب، هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له سبحانه بتوحيده وإسلامه وطاعته الأخرى، وإن شاء ربنا سبحانه أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعصية التي مات عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بعدما يمحص في النار ويطهر. والناس في النار على حسب أعمالهم، العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم، منهم من تطول مدته ويخلد فيها خلود له نهاية، ومنهم من لا تطرب مدته لقلة معاصيه إذا دخل النار. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فذكر أنه يخلد الشرك المشرك والزاني والقاتل، لكن الخلود مختلف، خلود المشرك لا ينتهي أبدا، وخلود القاتل إذا كان مستحل القتل، والزاني إذا كان مستحل الزنا بل مات على معصية هذا خلود له نهاية، إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار بعد التطهير والتمحيص. وهكذا قوله جل وعلا: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن جازاه، إن عفى عنه سبحانه هو العفو الغفور، وإن جازاه لأنه مات على التوحيد والإيمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهاية، وهو مثل خلود الكفار خلوده له نهاية، إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون، إما بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الملائكة، أو الأفراط، أو المؤمنين، وبعضهم يخرج بدون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط، إذا مضت المدة رحمه الله وأخرج سبحانه من دون شفاعة أحد. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله ذلك.
2: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله،
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: بهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر